قولوا أيوة ولا لأ. أيوة لأ لأ أيوة أيوة. نصالحهم ولا لأ. قولوا أيوة ولا لأ. أيوة لأ لأ لأ أيوة.

0: طب ومالو بطبيعة الحال، هي كذلك نغم من المختارات نتاعنا في فرسان الكلمة الأغنية الترابية تكون حاضرة على دبليو دبليو نقطة راديو كيف بوان تي ان. مرحبا صابرين اليوسي، تقول مساء الورد والورد المنثور، تحية طيبة لك عادل كامل فريق البرنامج اللي معاكم، بالتوفيق للجميع، تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف وسهرة طيبة إن شاء الله. مروان العوجي، مساء الورد والفل والياسمين، تحية لصوت الشمال إذاعة الكيف. لوجينا الغنجاتي، مساء النور والسرور أخوي عادل. محمد الغانمي، مساء النور أحلى الشمال الغربي، تحية ليك. ملكة السويحي، مرحبا بيك. نجاح المنصر، الله يسعد مساءكم. منيا العساوي، مساء الفل والياسمين، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين. هذوما بعض الأرسالات اللي وصلونا، لكن عنا برشا مستمعين يتابعوا فينا داخل وخارج الحدود، مرحبا بكل الأوفياء في سهرة فرسان الكلمة.
1: إليك شكاتي لغيرك، لم يخفق فؤادي ولا هفا بجنبي، فلب ضارب في التفجع ولا ذرفت عيناي دمعا إذا جرت بوادره، طاف اشتياقي بمدمعي، فرحماك لا تستتر في دمع ناظري، فدمعي إذا ما هاجني الشوق مفزعي، يسير بأحلامي لوديان حبها، فترتد بالطيف الحبيب لمضجعي، به أذكر الحب القديم فإنأ تبينت في فقد الحبيبين مصرعي، ولولا خيال في الدجى منك عادني، لذاب مع الأنفاس قلب بأضلعي، فيا نفحة للحب ملء جوانعي، ويا نبأة للوحي طافت بمسمعي، إليك شكاتي فامسحي من أضالعي، سطور جوى فوق الفؤاد بأدمعي، إلى أفق أحلامي ففي سرحاته، لنا موعد يحلو فخفي له معي، هناك لروحنا على الحب ملتقى يزوقه طهر الهوى المتضوعي، وما الحب إلا يقظة بعد هجعة، فلا تجعليه صحوة المتفجعين.

مرحبا بكم كل الأصدقاء المستمعين في الركن الأخير اللي هو ركن قصيدة ونغم. اخترنا الليلة قصيدة القمر الأحمر من أجمل ما غنى عبد الهادي بالخياط المرحوم المغربي اللي كان حاضر في مدينة الكاف بين مهرجان بمخروف أيام العز من زمن الطرب المغاربي الجميل. المطرب عبد الهادي بالخياط اللي غنى في الأنماط الموسيقية بشتى أنواعها في المغرب القمر الأحمر اللي هي تعتبر معناها من أبرز الأنغام اللي غناها خاصة عبد الهادي بالخياط في التجربة نتاعه. بالنسبة للنغم هدايا اللي فيه صور شعرية رائعة جدا معناها خاصة أن الملحن متاع النغم هذايا هو كفيف. فأنا دايما نقول عندما نعدي النغم هذايا واخترته ليلة خصيصا لعبد الهادي بالخياط ديما نقول أنه اللي يحب يستمتع بالحق بالتجربة متاع عبد الهادي بالخياط في أداء النغم هذايا ينجم يسمعه وهو مستلقي هكا وعينيه مغمضة ولا قاعد على كرسي احنا تو الدنيا سخونة نجم نقولوا راه يشرب في كويس تاي ولا هكا ممدود أنه يسمع عبد الهادي بالخياط في القمر الأحمر اللي فيه رونق كبير فيه ايش باش نقول احنا ديما نوصلين بالصدف والليلة معناها نخدموا مع بعضنا هي غاب القمر الأحمر وهذه الليلة وستظل رمال الشاطئ تذكرنا بالأمس القريب. هذا جاء في تكريمه لروحه اللي انطلقت

0: اخترناه خصيصا لكم في سهرة الليلة وما تندموش كي تسمعوه.
1: شرقي لم يحلم به شاعر، قمر بلادي لم تحلم به غير رموشنا، أسوار شلة وغلائل الورد ورقراق نهرنا الطيب، مشت وعطر وخير، وسائحة من بلاد بعيدة هاجرت في رحلة شوق إلينا. بلادي تفتح الأذرع، تفتح الأذرع للمهاجرة الشقاء لتحلم بالمجد بالعطر بالخير وبالقمر.

19 دقيقة بعد 11 على موجات إذاعة الكيف هكذا دي قناة المستمعين. نقترب من نقطة نهاية رحلتنا من فرسان الكلمة اللي كان فارسنا خالد جباري في الجزء الأول، وتحياتي لكل المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود. سليم رزقي أمن وأخرج وهندسة رحلتنا، شكرا لك سليم من الأستوديو. عدل الخماسي، تصبحون على خير.

تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم. الناس الكل البداية كانت مع الموسيقى أكيد ومع الأنغام، مازال عندكم تسمعوا كما عودناكم ديما في بين كلمة ونغمة كل مرة أكيد نهزوكم الموندو متاع موسيقى. هذاك علاش توا باش نمشيو معاكم الريتم داير باش تسمعوا فيه من الأغاني الغربية من اختياراتنا كوكتيل وراجعينا.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: هذا كان كوكتيل الأنغام الغربي. بالنسبة لليوم في ريتم داير اللي في العادة نختاروا يما أرتيست معين نحكيوا عليه أكثر ونسمعوا إلا نعديو كوكتيل من مختلف الإيقاعات. اليوم سمعنا كوكتيل منه هو أكيد باش نتعدي للروبريك اللي من بعد, وكما تعودتوا ديما موزيكا تكون مختلفة على الروبريك اللي قبل. باش نمشيو مع إيقاعات صيفية اللي اخترناكم فيها كشوية إيقاعات ريتمي اللي تفكروها وتفكرنا ديما هكا بالأجواء الصيفية. نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

تحية مجدد لكل حبينا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا مرحبا، إن شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية. احنا مازلنا معكم من الإيقاعات الصيفية، نص مع بعضنا الزوم على فنان. اليوم في زوم على فنان، اخترت لكم فنانة أكيد تحبوها، نحكي على الفنانة لطيفة العرفاوي، خاصة ما نعرفش علاش مع لطيفة بالذات وعدد من الأسماء التونسية ياسر نرجعوا للقديم نتاع الفنانين هذوما، وياسر الناس بقت متعلقة بعناوين معينه اللي تشهروا بها في وقت معين. هذاك علاش انا اخترت لكم من العناوين هذيا مع لطيفه العرفاوي في زوم على فنانه.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحياتنا لكم من جديد. هذايا اختيارنا التونسي مع لطفي بوشناق، رجعنا به معكم في مشوارنا معكم ديما مين في بين كلمه ونغمه، مع الجزء الثاني معكم مع ريتك ما نعرف وين. مازال عندكم تسمعوا كالعاده مقبل، وصلنا زيدا روبريك سيني كافي اللي كل مره نقترحوا فيها عليكم واحد من الافلام اللي نحاولوا هكا نوعوا في المات بتبيعه والانواع اللي نختاروها بالافلام هذيا. وكما سبق وحكينا حسب اللمه اللي كيفاش باش تكون، كان فيلم تفرج فيه وحدك عادي ما تخممش اذا كان يكون رعب اكيد، والا في مشاهد هكا عنف وكل، لكن اذا كان بطبيعه يكون فما صغيرات ماذا بينا ديما نبعدوا على مشاهد العنف بطبيعه والرعب اللي ياثروا ينجموا ياثروا برشا عليهم ويتقلقوا. هذاك علاش انا عودتك ذكرت بالملاحظه هذيا، خاطر فيلم اليوم من افلام الرعب الحقيقه اللي اخترته، خاطر نعرف برشا يحبوا النوعيه هذيا. يجينا من استراليا، المده نتاعو 93 دقيقه، فيلم Dangerous Animals، بطبيعة حيوانات خطيرة، يحكي على ركيبة أمواج مع ماهرة تتخطف على يد قاتل متسلسل مهووس بأسماك القرش، فتصبح مجبرة على استغلال كافة قدراتها الذهنية والبدنية في سبيل أنها تهرب من القارب متاعه قبل ما تتحول الوجبة لأسماك القرش. يعني القاتل المتسلسل هذية مهمته أنه كل مرة يختطف ضحية، وضحية هذية يشوفها كوجبة، يشوفهم كيفاش بطبيعة يتوفيه على يد أسماك القرش. الفيلم هذا من إخراج شون بيرن وتأليف نيك ليبارد، طاقم العمل فيه جاي كورتني، هاسي هاريسون، جوش هيوستن، وآيلا نيوتن، جيمس مون، جون كويستيد، وأسماء أخرى. أكيد عنكم فيش تفرجوا إذا كان مغرومين بالنوعية هذه متاع الأفلام أسماك القرش والرعب وغيره، يظل يعملها برشا ناس اللي تحبها. هذاك علاش حبيت نقترح عليكم في الميدان، عاود اذكركم اسمه Dangerous Animals. هذا اقتراحنا لكم اليوم في سيني كافي، من سيني كافي نمشيو مع الموسيقى.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، مازلنا معكم بتبيعة مع بقية اختياراتنا مع بتبيعة الموسيقى. اخترناها معكم ديما في بين كلمة ونغمة مع بقية الاختيارات. ما زلنا حبيت نسلم عليكم الناس الكل اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. بعد شوية زاد الموعد مع حنين اللي باش تكون نوستالجي فرونسيز اليوم كيف كيف ترب، والبقية الاختيارات خليكم مع الموسيقى.

تحية ليكم أصدقائنا، هذه موسيقتنا بطبيعة مواصلين بها المشوار معكم في بين كلمة ونغمة. وصلنا زيد الروبريك من الأركان زيد اللي تحبوهم، اللي هي روبريك حنين. بالنسبة لأمس كانت حنين شرقية مع أغاني هكا وبدايات الفنانين، اليوم حبيناها تكون نوستالجي فرونسيز مع هكا أغاني قديمة فرنسية بطبيعة. إن شاء الله تنال عجبكم في كوكتيل بطبيعة. نسمعوا مع بعضنا وراجعين.

0: راديو كف اف ام.
1: الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر. الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر. الحب منقوش على ريش العصافير وزخات المطر. لكن أي امرأة في بلدي إذا أحبت رجلا ترمى بخمسين حجر. يا رب يا رب قلبي لم يعد كافيا. يا رب قلبي لم يعد كافيا.

لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، رميت ما عليك من جواهر، وبعت ما لديك من أساور، ونمت في عيوني. أنا لا أطمح أن أصبح قيصر، لا ولا أطمح أن أشترم العرش، فعرش الشعر أكبر. كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، لا لشيء، إنما كي أتحضر. إني أحبك عندما تبكينا، إني أحبك عندما تبكينا، وأحب وجهك غائما وحزينا. بعض النساء وجوههن جميلة وتصير أجمل عندما يبكينا.

تربى انطلقنا فيها معكم مع كوكب الشرق أم كلثوم. من هي نتعدي للجزء الثاني من تربى بالنسبة لليوم مع الفنانة عزيزة جلال في نغم زادة جميل إلا أول ما تقابلنا. إن شاء الله ينال عجبكم الناس الكل. احنا هكا مع النغم هذي نوصل نهاية مشوارنا معكم لليوم. نتلقاو إن شاء الله في نفس التوقيت من بين كلمة ونغمة. باي باي.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ما أبدع صنعك في ملكوتك، قدرت لكل المخلوقات بحكمتك العلوية حتى أهونها شأناً أو أصغرها حجماً. ماذا يصنع كل منها في هذا الكون؟ حتى النحلة يا ربي تعرف ما هو مطلوب منها في ملكك، وبحكمتك العلوية يا ربي علمت النحلة أن ترتشف رحيق الأزهار كي تصنع عسلا فيه شفاء للناس.
1: من علم هذه النحلة أن تصنع عسلا؟ سبحان الخلاق، هذه المملكة المثلى في التنظيم، من نظمها غيرك يا ربي؟ سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم. ما أبدع صنعك في ملكوتك، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا

إله الوجود، يا إله الوجود، نعمان.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم، وجمل الليل بالنجوم في الظلم. الحمد لله رب العالمين، الذي علا فقهر وملك فقدر وعفا فغفر وعلم وستر وهزم ونصر وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين، صاحب العظمة والكبرياء، يعلم ما في البطن والأحشاء، فرق بين العروق والأمعاء، أجرى فيهما الطعام والماء. فسبحانك يا رب الأرض والسماء، الحمد لله رب العالمين، يحب من دعاه خفيا، ويجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
1: تحية طيبة لكم مستمعين وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها، وإن شاء الله ديما نحميوها مع بعضنا وين ما تكونوا. تحياتنا لكل مستمعينا، إن شاء الله ديما تكونوا بألف خير. بعد شوية باش نحكوا عن الحملات النظافة اللي كانت أشرت لها وزارة التربية اللي باش تكون في كل المؤسسات التربوية. اليوم باش نحكوا عن المؤسسات التربوية في ولاية الكيف، وبالطبيعة زيدة باش نحكوا عن البصمة البيئية اللي في مسابقة كنا حكينا عليها على امتداد تقريب عام أو أقل شوية. كنا حكينا على البصمة البيئية والمسابقة اللي أعلنتها وزارة البيئة واللي تحصلت من خلالها مدرسة التويرف على المرتبة الثانية نادي البيئة. وباش تكون حاضرة معنا ياسمين بالهاتف من كلوب أو نادي البيئة بمدرسة التويرف إن شاء الله، وباش نحكو من بعد في الجزء الثاني باش نحكو عن طائر النخام، وهذه باش يكون حاضر معنا جمعية أحباء الطيور. سي سامي باش يكون حاضر معنا باش يحكينا بأكثر تفاصيل على الطائر هذايا اللي هو مهدد وقت اللي يكون حاضر بيناتنا في تونس. يجينا وقت الدنيا تسخن هكايا باش يكون موجود في تونس، علاش ما نحاولوش انه نستقطبوه، انه نتلهاو بيه، انه نحافظوا عليه. من بعد في الختام باش نحكوا عن بنك الجينات، وباش يكون حاضر معنا الباحث والدكتور ماهر مدني اللي باحث ومختص في البنك الوطني للجينات باش يعطينا اكثر تفاصيل على الموضوع هذا. بقوا معنا، نمشوا الاول نغم وراجعين.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار في معن نحميها. وكما سبق في التقديم وحكينا أنه باش نحكوا عن حملة النظافة أو حملات النظافة في المؤسسات التربوية اللي أطلقتها وزارة البيئة، باش نحكوا عن الحملة الجهوية للمؤسسات التربوية في جهة الكيف. وحاضر معنا سي سفيان الجيزاني، منسق يظهر للحملة هذه اللي بتبيع فيها كل شيء، هو الحملة النظافة هذه فيها صيانة المؤسسات التربوية، فيها البنائات، فيها برشا حاجات جديدة. اليوم حابين نحكوا عن حملات النظافة هذه من جانب أنه نجموش نعاونوا أكثر في حملات النظافة هذه، كي الناس كلها يهمنا الشأن التربوي، يهمنا صغيراتنا يكونوا حاضرين. وحاضرة معنا عبر الهاتف زيدا ياسمين عن نادي البيئة، تو نعرفوا علاش بالضبط. رحبوا بسي سفيان ورحبوا زيدا بها، مرحبا بك سي سفيان.
1: شكرا، تحية إلى جميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف. اليوم الاجتماع متاعنا واللقاء بمتتبعي إذاعة الكيف حول الحملة الجهوية لصيانة المؤسسات التربوية بولاية الكيف، هذه يندرج تحت إشراف وزارة التربية وإشراف السيد المندوب الجهوي للتربية السيد لطفي الفرجاوي. قمنا أول في بدء الأمر باجتماع أولي بحضر فيه ممثلي الجمعيات وهيكل المجتمع المدني بكافة معتمديات ولاية الكيف. كان تشوف الصور، حضروا معنا جميع الجمعيات كلهم في مقر المندوبية الجهوي للتربية بالكيف، وكان تحت إشراف السيد المندوب. حضرنا الجمعيات وحضرنا، حضروا معنا، كان بكثافة كبيرة برشا، ودعيناهم باش يشاركوا معنا. هو راهو الحملة هذه هي كل عام نعملوها، السنة موالفين نعملوا فيها في بداية شهر أوت، لكن السنة قدمنا قلنا نربحوا أكثر وقت السنة، على خاطر فما حرص كبير من وزارة التربية باش نوفروا أكثر ظروف ملائمة للتلميذ، باش من حقه التلميذ يعيش في ظروف جيدة، ظروف طيبة. والحمد لله الجمعيات تفاعلوا معنا إيجابيا، وبالحق فما جمعيات خذوا بالعهدة متاعهم باش يعملوا برشا حملات في الصيانة، وتعهد في عدة مدارس ابتدائية على غرار جمعية كلنا يعني قلعة يا غورتة لخذات المدرسة الابتدائية النصر، كيف مدرسة المدرسة الابتدائية فجة مر اللي خذات على عتقها باش تأخذ صيانة المدرسة هذيك ومن طبليت الساحة والأروقة. كيف إن شاء الله مدام ميسة هي رئيس الجمعية تعهدت باش تعمل صيانة وتعهد للدار الكهربائي بالمدرسة. فما عندنا كيف منظمة إندا باش تدخل السنة، عدنا في 4 مدارس ابتدائية، هي المدرسة الابتدائية المحجوبة من معتمدية التجروين، والمدرسة الابتدائية الغريرية من معتمدية التجروين، وكيف المدرسة الابتدائية قار الحلفية، وعدنا المدرسة الابتدائية سيدي عمر بن صغيد في الكيف الغربية. كيف فما جمعية تحت إشراف الأخت رفيع الزرلي باش تتكفل بتهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية ساركونة 2، وفما مواطن من عين مرادة باش يتكفل في تبليط والأروقة والعناية بالمؤسسات. فما يعني تفاعل، ومن خلالكم أختنا نحن ندعو الجمعيات اللي عندها صلة بالذات معنا وعندها علاقات شراكة باش تضاعف المجهود متاعها. نعرفوا الظروف المادية، لكن فما استعداد كبير برشا، خاطي الجمعيات فما كيف دعوة للأولياء اللي عندهم رغبة باش يتدخلوا معنا، ينجموا يتصلوا بالمديرين المؤسسات التربوية وما يقدموا لهم مثل عينات متاع دهن، يعني أوعية متاع دهن، أوعية متاع باش يعاونوا المدارس متاعنا، خاطر بالحق رانا الكلنا شركاء في المنظومة التربوية، الكلنا شركاء باش محلاها. احنا ياسمين اليعقوبي راهي كي جابت 20 وشرفت الكيف، راهي شرفت الكيف فيه الكل. احنا ذيك علاش مراهنين على التعليم، وسلاحنا هو التعليم، ونحن بما أوتينا راهو بالحق الخدمة اللي قاعدين نخدموا فيها احنا، وزيارات بالحق راهو زيارات في المساء، زيارات في الصباح، قاعد فريق كامل يواصل الحمد لله. يعني زرنا اكثر من 40 مؤسسة والعمل متداول، يعني فما سيد مندوب قاعد يزور كل يوم مدارس، بربي زرنا المدارس الابتدائية متاع معتمدية نبر، ان شاء الله بحول الله فما الكيف الشرقية ومعتمدية الكسور، يعني فما عمل ماراتوني كبير برشا تعمل فيه. هذا ما نجموش نخدم وحدنا، لكن نحن ديما في شركات والباب مفتوح للجميع باش ينخرطوا معنا. والحمد لله تشوف الصور الجميلة هذم في المدرسة الابتدائية الزيتونة، بالحق مدارس قاعدة تتجاوب معنا إيجابيا، وهذا فضل يرجع للأولياء، فضل المنظمات، فضل الجمعيات، بالحق قاعدة صورة مزيانة قاعدة للمؤسسات التربوية متاع الكيف. إن شاء الله تنسج على منوالها برشا مؤسسات.
0: هو تم شكون حتى في الكومنتير دخل الباج متاعكم يقول لكم مدرستنا نحن وقتاش، مدرستنا نحن وقتاش، هذاك علاش حابين هاو كان الناس زادة تعاون، مش كان لأنه نعرفوا أنه مش برشا يعني الميزانية ألا غالب ما هيش باش تكفي المدارس الكل. صحيح. ونحن اليوم لما حالة هذية في الصيانة والكل نحكوا فيه في برامج أخرى، لكن اليوم حابين نركزوا على حملات النظافة اللي نجموا الأولياء ينجموا يعاونوا فيها، ينجموا يكونوا اللي عنده فلوس وينجم يعاون مدرسة تهم الناس الكل، مش كان وقت اللي صغيرك يبدأ فيها، تنجم حتى للأجيال القادمة
1: يعاون حتى باليد العاملة، حتى باليد العاملة في اثنين نجم يجي يعاون السادة المديرين، السادة العاملة بالحق نوجه لهم تحية، حتى في الصيف هذا أخت هنا قاعدين متواجدين السادة المديرين ومديرات المدارس الابتدائية متواجدين وقاعدين يعملوا في عمل كبير برشا إلى جانب العملة، العمل اللي قاعدين في الحق راهو بالحق كي تشوف المؤسسات نتاعنا الحمد لله إن شاء الله بالرؤية الجديدة نتاع وزارة التربية وبالمشاريع هذه وبالتدخلات هذه مدارسنا الحمد لله في الكيف بخير، لكن احنا ديما نطمحوا لما خير وما احسن ان شاء الله بتكثف الاطراف الكل. اما تاكد راهو فما زيارات ميدانيه الى جميع المدارس الابتدائيه، قلت لك كملنا النبر وتويرف ان شاء الله باش نبداو في الكيف الغربيه والكيف الشرقيه والكسور والدهماني ان شاء الله من الشهر بداية شهر أوت نكملوا المدارس كل. احنا مدارسنا الحمد لله هي مدارس 189 مدرسة، وقع احداث مدرسة جديدة ان شاء الله مبروكة لكل اهالي الكسور، هي مدرسة الكسور شيخ احداثها وقع ان شاء الله هو قد زارها وزير التربية في المدة الاخيرة، وان شاء الله باش تبدا في السنة الدراسية 26-27، يعني خبر باهي لاهالينا في الكسور، يعني فما مكسب كبير باش نكسبوه. الحمد لله احنا مدارسنا بخير بصور جميلة ان شاء الله.
0: الصور الجميله هذه يلزمها النظافه والعنايه. لهنا الحملات، خليني نركز على حملات النظافه لهنا. شنو قاعدين تعملوا بالضبط خاطي السيانه والكل، شنو الحملات النظافه خاصه نحكوا اليوم على اهدار الماء، السبب اللي قاعده تتكسر واللي الغالب الماء يحافظوش عليها، نحكوا على التلوث اللي يكون سواء في محيط المدرسه الداخلي او الخارجي. يعني هذه الكل يلزم برشا مجهود،
1: برشا مجهود راهو هنا بالحق، راهو فما خدمه كبيره برشا بنزلنا باش نخدموها، راهو كيف كيف الكتاب العامين البلديات باش يخدموا معنا، السادة المعتمدين الكلهم رانا عندنا برنامج ان شاء الله المؤسسات قبل العوده المدرسيه قبل 14 سبتمبر قبل ما يدخلوا وليداتنا نهار 15 ان شاء الله مؤسساتنا ان شاء الله موجودين بخير، لكن فما راهو فما تفاعل. صحيح احنا بدينا سنه بكري، بدينا الحمله نتاعنا من نهار 22 جوان، لكن فما تقدم كبير برشا، لكن ببطء، لكن فما خدمه، فما خدمه، لكن ان شاء الله بحول الله الساده الكتاب العامين بادين معنا بمجهودات، الساده المعتمدين، الاهالي في المدارس الابتدائيه راهو قاعدين يتدخلوا راهو بالحق.
0: اما هذا ما يكفيش، يلزم مؤسسات اخرى تعاون،
1: تحاول ان شاء الله. احنا نطمحوا، اني قلت لك احنا ديما عينينا كبيره برشا وعينينا نحبوا نطمحوا ونحبوا ديما نوفروا ظروف باهيه للتلميذ. نشوف بالحق راهو التلميذ راهو في قلعة السنان ولا في القلعة الخصبة من حقه باش يتواجد في مكان جميل، مكان صالح يعني للدراسة بحول الله. بوزارتنا وزارة التربية وفرت لنا ان شاء الله المقاعد باش يقع تغيير المقاعد اللي عندهم نقص في المقاعد باش يقع تعميمها ان شاء الله بحول الله. كيف كيف الأوعية متاع تلال الدهن ان شاء الله بحول الله بالجمعيات قاعدين نعملوا في عمل ماراتوني باش تتكثف معنا برشا اطراف اخرى ان شاء الله بحول الله. من نهايه شهر جويليه بدايه شهر اوت مدارسنا باش تزيد تكثف في العمل بتاعها، كيف كيف باش يدخلوا معنا كشافه الهلال الاحمر، الجمعيه شو اسمه الهلال الاحمر بالفروع نتاعها الكل متواجدين ان شاء الله في جميع المعتمديات، نوجه لها مدام لميه مرزوق ديما متواجدين معنا، الكشافه التونسيه في فرح الكيف سي بشير همينه، عندنا برشا برنامج برنامج كبير برشا باش نخدمه وباش يعاونونا في الواحد. منظمة المصايف والجولان ندعوها من المنبر هذا باش تزيد تنقرض أكثر، لكن احنا بحول الله أرانا في حاجة إلى دعم زيد الأولياء، إلى دعم المؤسسات الاقتصادية المتواجدين في الكيف وقتاني إن شاء الله يدخلوا معنا شركاء في العملية هذه. لكن رأي وزارة التربية ما تنجم تعمل شيء إلا بشراكة فعلة ومتجدة مع جميع المنظمات والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية. احنا المندوبية الجهوية للتربية بالكيف يعني برواتنا الكل مفتوحة، اللي باش يقدم حاجة والحاجة المؤسسات التربوية متواجدين السادة مديرين الكل في المؤسسات التربوية الكل ينجموا يتصلوا بهم، الأولياء ينجموا يتصلوا بهم، ينجموا يتدخلوا في أي وقت. وإحنا كما ثمننا مجهودهم قبل إن شاء الله نزيد نثمنوا مجهوداتهم في النهاية نتاعهم.
0: نرجع للبصمة البيئية
1: أكيد
0: المرتبة الثانية عنا في الكيف أكيد. الحمد لله نادي البيئة معهد أحسن السلطاني بتويرف وتحصلنا على المرتبة الثانية أكيد. والمسابقة هذه يظهر لي عام
1: أكيد هو بالحق. احنا اليوم أخت هنا جبنا لكم أخبار سارة برشا، الحمد لله احنا التتويج المرتبة الثانية وطنيا هو نوجه لهم تحية معهد حسن السلطاني بتويرف ولاية الكيف. هو من وراءه فما عمل كبير برشا
0: أما هو مش المعهد بركة مش تقولي أنه معنا ياسمين
1: مش نعطوها الكلمة ياسمين، أما حبيت بركة بالحق فما في السباق فما برشا مؤسسات تربوية شاركوا معنا. هي المدارس الابتدائية فما 5 مدارس ابتدائية، مدرسة الابتدائية جهيني من معتمدية نبر، مدرسة الابتدائية بوجريدة كيف الشرقية ومعها جرين الكلخ صالح البحري، والمدرسة الابتدائية النعايم من معتمدية جزريسة. المشاركة في الاعدادي والثانوي كانت في المدرسة الابتدائية المدرسة الاعدادية سواني العنب ومحد تويرف ومحد صالح بن يوسف والمدرسة الاعدادية أبو القاسم الشابي. 9 مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد كانوا في السباق. كانت لجنة متكونة من البيئة بقيادة سي كمال منصري نوجه له تحية ومعها الجمعيات أدوبليس، الجمعية التونسية للفلاحة الإيكولوجية، مندوبية الفلاحة، كلهم كانوا شركاء معنا فعليين. الأخت وهيبة يعني العمل كخلية نحل كبيرة برشا في العمل الماراثوني باش تنقلوا لجميع المدارس وشافوا الأعمال متاعهم، وكانت العمل متاعهم تقييم موضوعي باش بموافقة الجميع وقع ترشيح محد أحسن السلطاني بتويرف. نوجه له تحية للأسرة التربوية متاعهم
0: يعني من بين 9 كلها تم اختيار محمد
1: وقع أحسن السلطاني كان المرتبة الأولى. المرتبة الثانية كانت عادت إلى المدرسة الابتدائية الجهيني من معتمدية نبر، والمرتبة الثالثة كانت المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي من معتمدية الدهاني.
0: على المستوى الجهوي
1: كان التتويج، وكان وقع تتويجهم إن شاء الله تم نهار 25 جوان. وقع ترشيح المحد حسن السلطاني لتمثيل ولاية كيف، والحمد لله عملنا ما ضاعش، بل بالعكس كان تتويجنا تتويج ثاني على مستوى وطني شاقع تكريمنا إن شاء الله مندوبية الكيف ومحد حسن السلطاني إن شاء الله في وزارة البيئة عن قريب إن شاء الله. وهذا تتويج يرجع لمجهودات كبيرة قاعد تعمل فيها المندوبية على رأس السيد مندوب على الأطراف الكل سواء مرحلة إعدادية وثانوية ومرحلة ابتدائية للأسرة التربوية. ما ننساش لجنة التقييم الكل للبصمة البيئية، اللجنة اللي شاركت باش قيمت الأعمال وكان عملها تقييم كبير برشا على رسم سي كمال المنصري نوجه له تحية. كمال على الخدمة راهي بالحق خدمة كبيرة برشا، وكانت فما متابعة راهو مش
0: كيك
1: فما متابعة وإصلاح وقع إصلاحه بالحق. يعني سي كمال كان مواكب للعملية هذه وصلح ما وقع إصلاحه بالحق باش توجنا والحمد لله. إن شاء الله هذه بداية، إن شاء الله السنة خذينا المرتبة الثانية، إن شاء الله العام الجاي نكون بحول الله بالعمل على خاطر أحلى المندوبين ما نخدموش وحدنا بل بالعكس منفتحين على الجميع. وكان عندنا تتويج وان شاء الله بحول الله نوعدوك اخت هنا باش تكون المرتبه الاولى ان شاء الله السنه الجايه.
0: ان شاء الله نحن ديما نتابعوا في مسابقه البصمه البيئيه نادي البيئه بمعهد المعهد حسن السلطاني تحت إشراف الأستاذ زياد الشابي. تعذر عليه باش يكون حاضر معنا، لكن نحيوه ونسلم عليه إن شاء الله، نقول له إن شاء الله ألف مبروك. لكن حاضرة معنا طالبة أو تلميذة ياسمين قيرشي اللي هي عن نادي البي أم معهد حسن السلطاني. مرحبا بيك ياسمين، تحياتنا ليك.
2: عسلامة ومرحبا بيك،
0: عايشك الله يخليك، مرحبا ان شاء الله.

0: بدا النادي نتاعنا، والحاجه كان عندنا علاقات تربطنا مع جمعيه ادو بلوس، جيبوها للمعهد نتاعنا واللي عاونتنا في تاسيس النادي سينيور. هذا كله 2024 شاركنا في مشروع المياه الجوفيه مع الاي ار تي، واتيحت لنا الفرصه باش نعملوا دي فورماسيون مع عديد الباحثين من جنسيات مختلفه، وهو ده وفر لنا باش نسافروا للمغرب، خاطر المغرب وقتها تخدم في نفس المشروع مع تونس وفرالي. بعد ذيك شاركنا في أكاديمية اليافعين في اليافعات للتثقيف البيئي، وين خدمنا كيفاه نخلوا المعهد نتاعنا في انتقال ايكولوجي. فصار لقاء تفاعلي أول مرة شاركنا فيها مع لونجيد، مندوب التربية، أعضاء من البيئة والأولياء نتاعنا اللي نتوقف كلها بالشكر. وقتها زرعنا مساحة في المشروع هذا، وقتها زرعنا مساحة متروكة في الليسان تاعنا ما هيش يستغلوا فيها، زرعناها وقتها الزيتون وأزهار مصر. عملنا زادة برشا دي فورماسيون، منهم تقليم الأشجار واللي عاوننا فيها مجمع الصعصاع بطويرف، حملات نظافة عاونتنا فيها.
1: يعني ركزتوا على البلايصة هذيك كهو ولا ركزتوا في المدرسة الكل؟ يعني حملات نظافة
0: اون بارتيكولير البلاصه هذيك يعني ركزنا عليها، هذا الكل عملنا فيه ترانزيسيون. بعديك
1: واضح.
0: البلديه والغابات والمواطنين زاد نتاع تويرف عاونونا، زاد حمايه الصيد وين تعلمنا وخذينا فكره على التنوع البيولوجي، وقت عملنا فورماسيون بيئه، زاد عملنا فورماسيون في كيف نصنع كومبوستاج واللي عاونتنا فيه الهلوى القروي من لانجي نشكروها. بعديك توجنا العمل نتاعنا هذا في 2025 بملتقى جهوي في مركز صاحب النصرات. بالنسبه للسناجه انا تحدي جديد اللي هو بعد ما اعلنت مشاركه ولايه الكيف في مسابقه البصمه البيئيه في دورتها الثانيه، قرر هذا نتاعنا انه يشارك على المسابقه في المسابقه هذه. اول حاجه عملنا ورشه مع المؤثر النادي سيد شابي على المسابقه واهدافها واهميتها. عملنا عديد الورشات اللي هما سبعه، كيما ورشه صناعه الصابون والشمع مع مدام مروه فضلي في الكيف هنا عملنا ورشه تصدير الخرشف مع مدام عزل، نتوجه لهم بالشكر ونتعلمنا تسمين منتوجات بلادنا. كيما تقطير ماء اللي تعلمنا كيفاش نقطروا ماء الكليل وزيت الكليل اللي عاوننا مجمع الصعصاع بالطوير فيه. زاد عملنا تكوين افتراضي على منصة هاش بي لايف وين تحصلوا برشا تلامذة على شهادات في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر. زاد بهدف الاقتصاد في الطاقة عملنا ملصقات بتحسيس بأهمية الطاقة، وعملنا حملات توعوية في الإسلام تاعنا، زاد عملنا خزان للمياه 5000 لتر، زاد عملنا بهدف نشر ثقافة استعمال الرشيد للمياه، تعلمنا عملنا زاد الفرز الانتقائي كما حاويات للأوراق، حاويات للبلاستيك، حاويات للبطاريات، وعملنا زاد حديقة مدرسية.
1: يعني تعلمتوا برشا حاجات ياسمين.
0: اي عملنا حديقة مدرسية زادة اللي فيها هي عملنا إعادة تدوير للعجل للبيض برشا حاجات، كل شيء هي إعادة رسم، كل شيء فيها عاملين إعادة تدوير. زرتنا نباتات وشاركوا وين شاركوا التلامذة ولا السادة وحتى المواطنين زاد عاونونا.
1: يعني عملتوا برشا، اولا تعلمتوا برشا حاجات من خلال اللي سمعتوا، دورات تكوينيه في عده حاجات واعاده تدوير وبرشا حاجات عملتوها مهمه برشا، رغم انكم مازلتوا تقراوا، لكن هذا مهم يظهر لي في تكوين شخصيتكم غدوه، باش كيفاش تحافظوا على البيئه، كيفاش تكونوا واعين بالبيئه نتاعكم، كيفاش نجموا نعاونوا زاد، وخليتوا الناس الكل تعاونكم، يعني مش واحد مش اثنين، الناس الكل عاونتكم يظهر لي.
0: زاد عملنا ترقيم للقاعات، كل قاعة وعندها اسمها البيئي، يعني الترقيم هذا كيفاش صار، عندنا طواول نظف قدم نظفناه كل شيء، قسمناهم في زوز ولصقنا عليهم اوتوكولون وعلقناهم.
1: يعني كل الطواول هما اللي علقتوهم. بي برشا.
0: زاد عملنا تطبيق اللي عاونتنا فيه صديقتنا تايمة شنيني، اللي هو اسمه لبيب، بالانفتاح على المحيط الخارجي نتاعنا عملناه، فيه ترواري بريك، اول واحدة كيفاه نفرح لبيب في اليوم، وهو يومي نجم نعمل بيه كنترول مدى تطابق ممارساتي للبصمة البيئية، مثلا نحاول ما نستعملوش الكهرباء يعني واللي هي تستهلك برشا طاقة وفرض وقت لو سنة.

0: في زاد يخص بالمؤسسة، فما اشتراك شهري وفما يومي. زاد في الكعالم فيها برشا معلومات على البلاستيك، على الاحتباس الحراري، على كل شيء تحقيقي، لكن هي تعليمية توعوية وتنافسية. حاولنا إحياء جزء من الذاكرة الشعبية. بالنسبة للأجيال، لبيب هو تمثال في الساحات، نحن لقيناه مرتبط بالبيئة والنظافة، حبينا نحن نخلوش مجرد تمثال برك. لقيناه حاجة في جيب كل أبليكاسيون، في جيب كل تلميذ فينا، تساعدنا على تحسين السلوك البيئي وتتفاعل مع السلوكات اليومية والشهرية.
1: واضح.
2: أنا
1: بيه
2: حبيت أسلم على ياسمين. على السلامة ياسمين. أنا إن شاء الله مبروك عليكم التتويج، وهذا بالحق شرفتونا. أما حاجة
3: باهية أخت هنا في التلاميذ متاع معهد حسن السلطاني بتويرف، أنا بحكم الكريتهم يخدموا كيكة، فهم عندهم رغبة كبيرة في النجاح
1: طبيعي
3: بالحق، ما عندهم مشاكل الايامات يعني سبت وحد باش يرتاح ولا حاجه، بالعكس سبت ماخذين وباش يعملوا فيها اكثر مشاريع لحد الصباح العشيه، يعني اكثر تشوفهم متواجدين اكثر في المؤسسه التربويه كانها المؤسسه هي بيتهم،
1: هو
3: فهمتم؟
1: يظل يزيد
3: بيتهم
1: تفردهم أكثر وتخليهم يقروا
3: اي
1: أكثر.
3: بيتهم، وهذا ما ضيعوش قرايتهم، راه
1: بالطبيعة
3: عندهم زميلتهم نجحت في البكالوريا هكا ولا ياسمين؟ أه صحيحة عندكم زمان.
0: أيوة
3: أي نوجه لها التحية وإن شاء الله مبروك عليها هذه. بالحق يعني فما عندهم رغبة كبيرة باش ينجحوا، وعندهم رغبة كبيرة باش يشرفوا معتمدي التتويرف، وكان يعني كانت علاقتهم متميزة بالأسرة التربوية، بالمدير، بالجمعيات. مدام وهيبة عملت معاه علاقة حميمية كبيرة برشا، يعني ولاو كإخوات يعني، فهمتني؟ يتعاملوا وهذاك يسهل الحاجات الكبيرة برشا في النجاح متاعهم
1: إن شاء الله
3: والتميز.
1: ديما
3: إن شاء الله،
1: متميزين. إن
3: وإن
1: شاء
3: شاء الله
1: الله
3: هذا يقع تتويج ان شاء
1: إن
3: الله
1: شاء الله يا
3: في
1: رب
3: قادم الايام
1: إن
3: في
1: شاء الله
3: وزاره البيئه، وان شاء الله مبروك
1: إن
3: عليكم
1: شاء الله يا رب
3: ومبروك على التويرف ومبروك على الكيف
1: إن
3: الكليه يا
1: شاء الله
3: ياسمين.
1: يا رب. ياسمين، أنتم عملتوا خدمة كبيرة برشا وتوجتوا، وكنتم متوقعين أنكم مش تكونوا في المراتب الأولى، على الأقل في المرتبة الثانية.
0: والله نحن على اساس نخدم اللون نخدموا، ماناش نخدم يعني على التيتر ولا
1: يعني
0: حاجه.
1: أنتم ما حاشكمش بالترتيب في المسابقة، حاشكم جمالية المدرسة
0: ايه نحن
1: أو المعهد.
0: كنا اللي بتاعنا اكثر.
1: فهمتك. المهم انه اليوم ثم تتويج، ما زلتوا باش تكملوا في هذا ولا جيستوا فات المسابقة وفي كل شيء؟
0: لا لا بأكيد باش نكملوا نبنوا عليه، يعني نحن الباركور بتاعنا طويل عنده برشا يعني.
1: انتم من 2024 وما زلتوا باش تكملوا؟
0: إن شاء الله
1: ان شاء الله، ان شاء الله موافقين. ياسمين قيرشي، حبيت نشكرك ان شاء الله بالتوفيق ونجاح يا رب. انت انا قسم اسنان،
0: بكالوريا سيانتيفيك.
1: نجحت الباك سنين؟
0: لا لا مش متعدى باك.
1: باش تتعدل الباك ان شاء الله بالنجاح، او كفولني لك ان شاء الله بالنجاح يا ياسمين، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن، وتكملوا على المنوال هذي وتخلوا المشعل اللي وراكم ان شاء الله من التلامذه اللي باش يكملوا ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا ليك، وتحياتنا زيدا للاستاذ زياد الشابي عن نادي البيئه معهد حسن السلطاني تويرف، اللي تم تتويجهم بالمرتبه الثانيه وطنيا في مسابقه البصمه البيئيه. نشكر زيدا سي سفيان
3: شكرا
1: جيزاني،
3: شكرا
1: تحية ليك.
3: شكرا مدام هنا، من خلالكم بالحق فما مجهودات كبيرة قاعدة تعمل فيها المندوبية الجهوية للتربية، لكن بالحق رانا مجهوداتنا ما تزيد تعرف أكثر نور وتعرف أكثر إشعاع إلا بالمزيد من الشراكة مع زيد العديد من الجمعيات، مع هيكل المجتمع المدني، مع المعتمديات، مع رؤساء، مع يعني كتاب العام البلديات. إن شاء الله مؤسساتنا ديما بخير.
1: إن شاء الله
3: شكرا هنا، إن شاء الله مؤسساتنا ديما بخير،
1: إن شاء الله يا رب.
3: ونتمنوا النجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بالتوفيق لكل التلاميذ في دورة الأبطال، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا سي سفيان الجيزاني، منسق الحملات النظافة اللي أقرتها وزارة التربية. مواصلين معكم المشوار في معان نحميها، وباش نمشوا نحكوا مباشرة مع جمعية أحباء الطيور، وحاضر معنا رئيس الجمعية سي سامي رابح، باش نحكوا معاه عن طائر النخام، التهديدات اللي ممكن يتعرض لها، كيفاش نجمو نحموه في تونس، لانه جينا مريره هكا يلزمنا نفرحوا به من غير ما ناذوه. مرحبا بيك وتحياتنا ليك. مرحبا.
4: شكرا مدام هنا على الاستضافه،
1: مرحبا،
4: وشكرا على اهتمامك بالتنوع البيولوجي في تونس.
1: هاكا باش نستدعوك كل مره هكا كي تكون عندنا حويجه، لانه نحن البرنامج بيئي، يعني كل ما هو بيئي وماذا بينا نحافظوا على حياتنا البيئيه وتوازنها، من حيوانات من ثروات خلقها لنا ربي نفسدوا فيها نحن الغالب. لهنا طائر النخام كان تحكي لنا شويه، لانه نعرف ثم شكون يعرفوا بالطائر الفلامينغو، ثم شكون يقول لك البجعه، نحبوا نفسروا لهم اكثر والطائر هذا شنو اهميته لهنا موجود في تونس.
4: شكرا. طائر النخام الوردي الفلامينغو، ولا بالفرنسية الفلاموروز، هو طائر ساعة جميل جدا، حتى كي تشوفه هكا
1: مريح للعين،
4: وردية، لكن هو مش ديما وردي راه،
1: أي
4: معناها وقت اللي يكون مسال في الأعشاش نتاعو، معناها دوما تفقس العظمة يبدا لونه أبيض، بعد جمع ولا جمعتين الريش نتاعو الأبيض يتنحى ويولي أسود، وبعد تدي يقعد معناها العام الأول كل معناها اللون نتاعو رمادي، من العام الثاني يتبدل لونه باش يولي وردي كيما نعرفوه احنا.
1: اي كيما القصة اللي نعرفوها البجع القبيحة اللي هو بشوي بشوي يتبدل ويولي من بعد. أيوة. هذيك هي نقرب هكا في التصوير.
4: وما لا اسم البجعة يظهر لي ما نعرفش، ما يتسميش
1: اي ما يتسميش، اما نحن كي قريناها البجعة القبيحة. أيه. هكا
4: هو طائر معناه اخر يشبه للوزة وكبير شوي، هذيك البجعة. هو ساعة طائر مائي، وهو معناه نجم نقول يرمز لتونس، خاطر نلقاه في جل ولايات الجمهورية، وين فما معناه منطقة مائية
1: يكون موجود،
4: حتى ما نلقاوش برشا باش نلقاو شوية نخام وردي، إذا هو رمز لتونس. للأسف معناه الطائر هذا يشهد عديد التهديدات
1: اللي هي
4: وخاصة راكم سمعتوا وشفتوا على وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، معناه عديد المشاهد اللي هي معناه تمس من الطائر هذا، خاصة أن الطائر النخام الوردي هو طائر محمي بقانون مجلة الغابات. مش معناه محمي؟ معناه ممنوع عليك بالشدو، هو كبير وإلا صغير، ممنوع سيادة باش تمس العظم نتاعو، وخاصة ممنوع كي يبدأ مثلا في فترة التعشيش. طائر النخام الوردي كيفاش يعش؟ يتلمذوا في كي الجزيرة، معناها في وسط مائي، ويعملوا مجموعة معشة.
1: هذا بالنسبة للطائر اللي هو يزمنيش نمسوه، راهو عنده أوقات، وهو لمحال حتى ما غير أوقاته ما يزمنش يتمس يظهر لي.
4: بالطبيعة هو ما معناها طائر تشعل باش يعيش في الطبيعة، ماذا بينا تخليه في الطبيعة، لكن لهنا نحكي خاصة على فترة التعشيش، خاطر شفنا كما قلت لك عديد الفيديوهات وعديد المؤثرين يمشي ويحاولوا يقربوا من مجموعات هذه المعشة، لكن هما معناه بدون دراية بتصرفات طائر هذية، طائر هذا معناه ينجم هو يقرب له وياخذ تصويرة باهية باش يعمل لك النومبر دو في واحد، لكن كي يرجع مرة أخرى باش تصور وخلى الكولوني ومشي على روحه الطائر هذا.
1: يعني ثم تهديد كبير وقتها يكون للبيوض نتاعو او للعش نتاعو، وينجم
4: في فتره التعشيش نتاعو، خاصه انه حامل ورده كان قربنا له 100% معناه باش يخلي العظم نتاعو
1: ويهرب
4: ويتخلى على العظم نتاعو. ودايور سمعنا الحدث سيرتين موم معناه عش في اشكل السنة، ما اول مره يعش في اشكل، ما نعرفش سمعتوا الحدث هذا ولا
1: يعني هو سمعت الحدث هذايا، وسمعت زيدة تم شكون يبيع فيه في قفوصات، هذيك اللي بهتني الحق عليش
4: تو مدام هنا مشكلتي في مشكلة خطي. هو وقع الإعلان على تعشيش،
1: يعني إشكل هو به أنه يعشش فيها في إشكل، وإلا ثم مشكلة
4: هو تعشيش أنه حامل وردي به، اما المهم كي عاش في اشكل مش معناها راهو في اشكل في صحه جيده.
1: فهمت.
4: زيد نفسر لك. اشكل خاطر النحام الورد يحب معناها مناطق مائيه وسط مائي مالح.
1: فهمتك.
4: واحنا نعرف وقت اللي تكبر درجه الملوحه خاصه مثلا في اشكل راهو مش باهي. معناها تعشيش النحام الوردي في حد ذاته هو حدث علمي مهم جدا، لكن انه يعشش في اشكل راهو مش معناها اشكل في صحه جيده، بالعكس خاطر مادام عاش في اشكل معناه درجه ملوحه الماء في اشكل عاليه برشا، وهذا مش باهي الاشكل.
1: فهمتك. يعني مشكل لهنا انه ممكن يكون في خطر لهنا.
4: بالطبيعه اشكل فيها عديد المشاكل، مش هذا موضوعنا، لكن نرجع لموضوعنا الاساسي. وقع الاعلان مبكر على تعشيش النحام الوردي في اشكل. وما نعرفش شنو الاشكال اللي صار، فما عباد حاولت مشات تصور ولا فما عباد دخلوا للمجموعه المعشه هذيا باش يهزوا العظم. الطيور معناها النحام الوردي تخليت على العظم نتاعها
1: للاسف.
4: وقمنا جمعيه حبات طيور بزياره معناها منذ تو 15 يوم ولا 3 اسابيع. وفي الجزيره فما اكثر من 300 بيت نحام وردي، لكن الطيور تخليت عليها لان وقع معناها
1: يعني خوفهم، هربوا وخلوا العظام
4: هربوا وخلوا، خاطر اهم شيء بالنسبه للطائر هو حمايه نفسه قبل العظم.
1: فهمتك.
4: وهذا بالطبيعه من غير درايه فما
1: يعني خساره كبيره للبيوض هذيك.
4: خساره كبيره، هي خساره كبيره.
1: ما نجموش ثماش حلول انه نجموا ولا سيء فين؟
4: البيضة كانت تخلى عليها الطائر وقعدت ساعتين ثلاثة معرضة للشمس، ما عادش فيها حل.
1: يعني سيء للأسف. يعني لهنا الطائر باهي. باش نسألك حاجة أخرى بالنسبة للإشكال، قلت لي فيها إشكال أنه هما يعشوا فيها، أما بأعداد كبيرة عشوا ولا شوية؟
4: والله فما قرابة 300-350 زوج.
1: يعني اللي مشيت معاهم البيوت
4: حسب البيض اللي شفناه.
1: قديش من بيضة كل واحد كل زوجي؟
4: هو في عادة معناه كل زوج يحط بيضة برك.
1: فهمت.
4: فما حالات نادر بيضتين، لكن كل طائر كل زوج ولا كل طائر يحط بيضة واحدة، ويبنيوا عشاش عالية شوية على الأرض. يبنيوها بالطين. قد ما نعرفوا طائر نحام الوردي سقيط واد، ما ينجمش اللي يقعد مباشر على الارض. ووقت اللي تبدا فم مثلا تبدا البلاصه صغيره ما تهزش الطيور والكل، يتلز الطائر يحط البيضه نتاعو مباشر على الارض من غير ما يبني العش العالي بالطين.
1: فهمتك. يعني هو يلزم العش العالي هذيك للحفاظ على البيض هذيك. لكن للاسف
4: ينجم الطائر معناه يكرك على البيضه ويكون مرتاح خاطر سقيط ولا.
1: اما لا غالب نحن ديما وين ندخلوا بلاصه على غالب، ربي يهدي الجميع.
4: لكن في جمعية حبيب الطيور عندها برنامج. هي كل صيف تتابع تعشيش الطيور بصفة عامة في تونس، والسنة تمينا بتعشيش طيور النحام الوردي. تابعناه معناها من أقصى شمال وصلنا حتى للصفاقس. شاهدنا عديد محاولات تعشيش لكن ماهيش ناجحة. تعشيش لأن فما عباد يقربوا لهم وفما عديد العوامل يبداوا باش يعشوا لكن يبطلوا. وفما معناها مجموعه معشه، مانيش باش نقول البلاصه وين.
1: اي ماذا بينا باش تبقى ماذا بينا.
4: اي لا هات نفسر لك مدام.
1: لا لا ماذا بينا ما نعرفوش باش العباد ما تمشي لهمش يصوروا.
4: واحنا عندنا برنامج تحجيل للطيور، معناها عندنا ديباج نحطهم في ساقيهم، تسمى عملية التحجيل. وباش نحطوا لبعض الطيور جي بي اس باش نتابعوها بالساتيليت. لكن العملية هذه ما تتم كان وقت اللي صغار يوصل عمرهم شهرين ونص. إن شاء الله كان تمت العملية هذه بنجاح تو نطلبوك ونعطيوك نتائج العملية
1: إن شاء الله يا رب. هي قديش تدوم يعني التعشيش أو احتضان البيض قديش يدوم تقريبا؟
4: احتضان البيض معناه 24-27 يوم. وبعد تالي معناها باش كبار وصغار تحب لهم معناها باش يطيروا شهرين ونص شهرين وثلاثة جمعات. احنا كان نجح التحشيش هذايا والصغار خاطر الطائر النحام الوردي اش يعمل؟ لي زادولت الكل يخليه صغار ويمشيو يجيبوا الماكله من بلايص اخرى بعيده ويرشوا كي العشيه. وصغار الكل يتلمدوا معناها في شكل كريش فهمني، والعشيه يرشوا لباتهم يجيبوا لهم الماكله ويوكلوهم. يبدا الماكله اللي يوكلوها الصغار تبدا كي الحليب لونه مستحمر شويه.
1: فهمتك. منين يجيبوها؟ فهمني هذه؟
4: يجيبوها ينجم الطائر يمشي حتى 20 و30 و50 كيلومتر باش يجيب الماكله لصغيره.
1: فهمتك واضح. باش نرجع معاك لحاجه مهمه، انه ريت طائر النخام الوردي في قفص، ما نعرفش هل انه يتباع للزينه للاكل، ما فهمتش في الاسواق نحكي لك. يعني ريت الصور هذه تدور في برشا صفحات وحاجه توجع على الاخر، علاش الطائر هذه ما فهمتش هل انه يبيعوا فيه للاكل يبيعوا فيه للزينه، ما نعرفش شنو بالضبط رغم انه بري.
4: والله للاكل ما تلزنيش الكذب، ما نعرفش فهمني، ما نعرفش يتاكل ولا ما يتاكلش، نصور وما يتاكلش. هذا حاجة واحد نسينا وين باش تزينوا، معناها حتى باش تحطوا في دارك لازم تعمل له بيئة مائية.
1: أي.
4: معناها يعطيني شكون في دار ونجم يعمل بيئة مائية. وثاني حاجة طائر النحام الوردي بالمنقار نتاعو يبدا يصفي في الماء ويبقى في المنقار نتاعو معناها دي ميكرو اورغانيزم، معناها كائنات مجهرية وهو يتغذى عليها. والماكلة نتاعو معناها اللي تمكنوا خاصة باش يولي لونه راس هي نوع من الكريستاسي كيما الكروفات مجهرية، هي كل هذيك اللي تعطيه اللون نتاعو.
1: فهمت.
4: مينيش عارف انا قديش الواحد باش ينجم يخلي عنده طائر نحام وردي ويقعد حي وينجم يغذيه.
1: هذه حتى اللي ما فهمتوش يعني باش يعمل بيه.
4: معناها عملية صعيبة ياسر وشاقة برشا.
1: ايه ما هو باش يهزو يعني باش يعذبو ما نعرفش باش يموت في الاخر، ما عندوش حتى حل.
4: لا قلت الكلمة الباهية باش يعذبو وفي اخر المطاف باش يموت العصفور، خاطر مش كل الطيور راه تنجم تربيها وتنجم تعتني بها. صعيب برشا معناها باش تخلي عندك طائر نحام وردي ويعيش ولا يوصل معناها للاجادلت.
1: صحيح.
4: أنا هذا تصرف معناه غير مسؤول. كيفاش تقوم به العباد؟ بعتونا شفنا حتى تصور نحام وردي تباع في سوق المنصف باي.
1: اي ديجا ثم شكون بعث لي على الباج على الفيديو يقول لي راهو يبيعوا فيه في المنصف باي. اش نعمل؟
4: هي شفناها قاعد، هي تصويره قديمه برا هذيك من 2021 ولا 2019 وعاودت ليامات هذه خرجت. لكن هاني قلت لك تصرف العباد تعمل فيه في الاخر راهو الطائر باش يموت. ما احنا مثلا في بعض الاحيان يجينا طائر نحام وردي معناها عنده مشكله، ما تعرف من اهم نشاطات الجمعيه هي معناها نعاون الطيور المجروحه ولا المريضه وقت ساعه يجينا طائر نحام وردي نحيره في الماكله نتاعو ناخذ له الكريفات ونرحيوا له الكريفات باش نعملوا له كيما الخليط سائل باش نجموا نوكلوه ونعيشوه. معناها كي يجي النحام وردي عمليه العنايه به عمليه شاقه ومتعبه جدا لجمعيه احباء الطيور.
1: فما بالك ناس
4: معناها شخص عادي معناها احنا الهدف نتاعنا هذاك ونتعبوا فيه برشا باش نمنعوا طائر نحام وردي. مالوريزمون العباد تشد طائر نحام وردي قال نتصور في الاخر بالكل يا اما باش يفد منه والا باش يموت له.
1: هو في الاخر بالكل باش يموت.
4: باش يموت هذاك المصير
1: للاسف.
4: فانا من ماذا بيا معناها نوجه نداء البعض العباد مالوريز معناها مش هرشه هما لكن وجه نداء راهو فما بعض الطيور صعيب برشا العنايه بها ولا بتربيها، فمن فضلكم خليوها في الوسط البيئي نتاعها وامشي شوفوا في الوسط البيئي نتاعها راهو تكون ازين وتعطي منظر لبلادنا جميل، وتعطي صوره زاده لبلادنا جميله جدا. خاطر الطيور راهي ما عندهاش جواز سفر باش تسافر، احنا نتبعوا الطيور من خلال الاخوات اللي قلت لك عليها. الطيور اللي تجي صفقه السجومي في تونس، ولا اللي تجي لتينا في صفاقس، راه تجي من ايطاليا، تجي من اسبانيا، تجي من الجزائر، تجي من المغرب، تجي من تركيا. كيف كيف عام 2014 عملنا عملية تحجيل لمجموعة معشل معناها ذوما اللي في لامون تاعنا، عملنا حطينا 45 خاتم وتابعناهم لمدة سنين. طيورنا مشيت تشافوا في المغرب، تشافوا في إسبانيا، تشافوا في إيطاليا، تشافوا في فرنسا. معناها نجموا نحكيوا على طيور البحر الأبيض المتوسط، ما تماش طائر متاع تونس ولا طائر متاع فرنسا.
1: يعني هي تتجول من بلاصة لبلاصة، وين باش تكون التعشيش متاحة، وين البيئة اللي تنجم تحتضن، وزيدة راهو توازن بيئي، راهو مادامها موجودة الطائر هذي راهو اللي تمكين التوازن البيئي.
4: موضوع هنا ما تعرضنا لهش هو توازن بيئي فعلا، معناها العباد الكل قرات السلاسل الغذائية وتعرف التوازن البيئي. راهو كي تنحي كائن من الوسط البيئي باش يولي فما خلل ولا اختلال في الوسط البيئي هذاك، يعني كان الكائن هذاك في الوسط عنده مهمة وعنده دور.
1: واضح. أكيد حبينا نشكرك برشا سي سامي، ومن خلالك ومن خلال جمعية أحباء الطيور نزيد نوجه نداء، ردوا بالنا على الطيور هذية اللي يحب يصور من غير ما يقرب لهم راهم يهربوا. نتحاشوا التصوير في وقت التعشيش باش هكاك يحافظوا على البيوض متاعهم، لأنه طائر مزيان برشا.
4: مزيان برشا. آخر إضافة، قمنا بنشر بيان صحفي في الأسبوع الفارط، ووجهنا نداء للعباد هذوما اللي تصوروا هالمؤثرين باش نوعيهم. راهو هذا زيادة من خدمتنا التوعية والتحسيس، من خلال البيان هذا حبينا نوعيهم وفهموهم راهو الطيور ما تنجمش تقربها في أي وقت، خاصة الفترة اللي تعشش فيها راهي فترة حساس. ماذا بينا ان نخليه الطير يعش على روحه.
1: واضح. واكيد ان شاء الله يكون لينا معك مداخله اخرى ان شاء الله في قدم الايام بخصوص طائر اخر، وان شاء الله ديما بيئتنا تكون محميه ان شاء الله بسواعدنا بيدينا الكل مع بعضنا، نكونوا مع بعضنا هكا نحميو بيئتنا وطيورنا وثرواتنا اللي اعطاهنا ربي سبحانه. شكرا لك سي سامي وتحياتنا لك. شكرا لك. الله يخليك. الى اللقاء. هذا سي سامي رابح رئيس جمعيه احباء الطيور، تعذر باش يكون حاضر معنا سي ماهر، إن شاء الله يكون حاضر معنا الأسبوع القادم. شكرا لكم الناس كلها، كنت معكم ختام مشوارنا في معنا نحميها. إلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.
3: يا مكان،
4: سلطان الجريد.

0: سلطان الجريد.
1: إن المدن كالبشر متنوعة العطور والأمزجة، والكوفة الصغيرة بمزاجها الآسر وطيبها الزكي تستقبلنا اليوم مرصعة بقبابها المضيئة، متلحفة بواحاتها الفسيحة. وفي واحة فطناسة تحديدا، أين يوجد مقام سيدي أبو علي السني، نلتقي اليوم لنتحدث عن موقع هذا المعلم وقيمته العلمية، دوره في الحياة الثقافية والفكرية، وتأثيره على الحياة الاجتماعية في بلاد الجريد. ملامح المدينة متفردة ووجوه سكانها متشابهة بقواسم مشتركة لا تغيب فيها عناوين العلم والدعابة، كما طالعنا وجه أول ضيوفنا
2: شيخ منير معيزة، شيخ مقام أبي علي السني ورئيس جمعية أبي علي السني للعلوم والإحياء والتراث،
1: والذي حدثنا عن خصائص المعلم وعناصره في البداية.
2: احنا موجودين بمقام أبو علي السني اللي توسط واحة نفطة، تحديدا واحة فطناسة الضاربة في القدم، وعندها صلة كبيرة بتواجد سيدي أبو علي وأهل السنة في نفطة. كي ندخل للمقام نجد على الشق الأيمن المصلى والأولوية للمصلى وبيت الله، ثم يسارا نجد المقام اللي موجود فيه ضريح الشيخ الفقير لربه، ثم نتواصل باش نلقوا على اليسار كذلك دار الديوان، ثم عدة غرف هاته اللي نستقبلوا فيها المريدين اللي جوا من أماكن بعيدة. وكما تشاهدوا الآن المكان هذا، المكان اللي يقيم فيه الشيخ ويستقبل فيه زواره والمريدين.
1: هذا المقام الذي سكنه الولي الصالح أو المتصوف العقلاني حسب ما روت الدراسات أبو علي حسن بن محمد بن عمران الحسيني، واحد من مشاهير الصوفية وأكبر داعية لمذهب أهل السنة في الجريد، ولد بنفطة في أواخر القرن الخامس للهجرة. يعود نسبه إلى أصل عربي أصيل، وقد جادل الإباضية والشيعة اللتين كانت متمركزتين في هذا المكان إبان الدولة الموحدية. وقد تحدث محمد السالم بن أحمد التواتي الفاسي الذي استقر مدة بالبلاد التونسية عن مناقب العلامة أبي علي النفطي وسيرته، فقال: عرف الرجل بعمق تفكيره الصوفي، فهو لم يكتفي بالتذوق الوجداني بل ألف في المسائل النظرية الصوفية، مناديا بفهم الدين فهما عقلانيا عميق. سافر إلى بجاية وأقام قرب الولي سيدي بومدين، وربط وإياه علاقات عمق خلالها معارفه، ثم رجع إلى نفطة فانتصب معلما ومؤدبا يحث الناس على العمل بأحكام القرآن والتأسي بفضائل السنة الحميدة.
2: هذا المقام هو كان يمثل بداية معلما دينيا ثقافيا علميا، ساهم في تحفيظ القرآن الكريم ونشر سنة رسول الله، وجمع أهل نفطة وأهل الجنوب على الخير. لذلك أخذينا على عتقنا إعادة ما يسمى بحزب الراتب، وهي كانت عادة طيبة وحسنة. كان بعد كل صلاة عصر يتلى حزبين من القرآن الكريم بقراءة ورش، هي تنحت في السنوات الماضية لكن بفضل الله أعدناها.
1: ولما كانت الكوفة الصغيرة مثل ما كان الناس وظلوا ينعتون نفط اليوم محطا للخوارج بإمامة الدرجيني، فقد انبر أبو علي محاربا لأتباع هذا المذهب الدخيل على موطن الإمام سحنون صاحب المدونة المالكية، حتى عد زعيما بل قل سلطانا مثل محرز بن خلف سلطان مدينة تونس، الذي قام قبل قرن من ذلك ضد المد الشيعي في العاصمة. ومن ناحية أخرى ظل المعلم بكثرة مريديه وتنوع أصولهم ملهما لثقافة فنية ثرية ومزخرفة تجتمع فيها أنفاس الصوفية لتصنع سكينة نفوس القادمين من مختلف الجهات، فكان خزانا تتراص فيه الطرق الصوفية صانعة لمنسوجات موسيقية مثلت لسنوات عديدة موضوع دراسات أنثروبولوجية عميقة.
0: خالد العقبي رئيس جمعية حلقة نفط للثقافة والإبداع. الحقيقة مقام الولي الصالح سيدي أبي علي السني بمدينة نفطة هو مقام مرجعي بالنسبة لكل مريدي الطرق الصوفية في منطقة الجريد والجنوب الغربي وعموم القطر التونسي. شكل المقام هذا رمز من رموز الذاكرة الجماعية لأبناء مدينة نفطة، يدخل في عاداتهم، في أفراحهم، في مسراتهم اليومية، وهو محل تبرك وزيارة في الأفراح، في الأعراس، في الختان، في اجتياز الامتحانات، في كل هذه الممارسات الاجتماعية. الولي الصالح يحضر مع أهالي نفطة باعتباره السلطان وباعتباره الولي الصالح وباعتباره محل البركة. كذلك سيدي أبو علي في ذكرتنا المحلية هو منبع للإنشاد الصوفي. كل الفرق المحلية للطرق الصوفية مرجعيتها الأساسية هو سيدي أبو علي أساسا. ما تعرفوا مدينة نفطة زاخرة بهالفرق الطرقية هذه، اللي أهمها القادرية، الحفوظية، العلوية، ومعناها الحضرة بتاع سيدي الحمادي، حضرة غريب، حضرة معناها سيدي مرزوق البنجة. كل هذه الإيقاعات والموسيقات الصوفية منبعها ومرجعها الأساسي هي العلوية، وبالتالي الفكرة هذه أوحت أساسا للمثقفين في مدينة نفطة باش يبعثوا مهرجان للطرق الصوفية أو للإنشاد الصوفي وللموسيقى الروحية، وتتوج بمهرجان روحانيات اللي أصبح مهرجان دولي ووطني معروف.
1: وفي ملزومة مطولة لا تغفل شيوخ نفطة وتموقعهم في البلاد ولا ذاكرة العباد في هذه الربوع، يردد أهالي الكوفة الصغيرة هذه الكلمات. في مشارف الواحة تلقى شيخ ريحته فواحة، دجلة ونخل وعناب وخوخ وتفاحة، شيخ قبطة عالية وبنور العلم ضاوية، طريقته معلومة من راس العين للجرجومة. هذا الشيخ رئيس قومة أبو علي السلطان وحجته متمومة، مولى الديوان، مولى السر والبرهان، معلوم في كل أوطان. مولى نفطة الشريف الرايس قومة وحجته متمومة، سيدي عليا يا ساكن الجرجومة.

0: ولأصل التسمية تفاصيل جميلة.
1: مقام سيدي أبو علي السني هو مزار في وقت النوبة متاع الماء، يعني النوبة هذه نفسرها بعجالة، هي وقت اللي مقاسم الماء ما بين الواحة الغربية والواحة الشرقية، كل واحة تسقي معناها مدة من الزمن في وقت تحول الماء ما الواد متاع نفطة باش يسقي الواحة الشرقية، تصير النوبة هذه وهو تدفق للماء في نفق تحت سيدي أبو علي سموه القرجومة. هالنفق هذا، وهذاك علاش سيدي أبو علي سموه ساكن القرجومة، لأن هالنفق هذا اللي هي معناها قناة معناها مائية كبيرة يتدفق فيها الماء بقوة في مرة في الشهر، وفي كل مرة هذيك ووقت اللي يبدأ الطقس معناها سخون العائلات تجي لسيدي أبو علي باش تشوف المشهد هذاك وتسبح في الواد معناها وهو يتدفق بالكيفية ذيك، وهذيك نسموها النوبة في الوقت ذاك. كلنا ذاكرتنا معناها ترتبط بالمشهد هذا.
0: أما عن حضور الولي الصالح في حياة أهالي نفطة وحضور المقام والمعلم في زيارتهم وتزوارهم، فهو حاضر في كل المناسبات بدون استثناء، وقد كان ذلك موضوع دراسة في الأنثروبولوجيا التاريخية حول الزعامة في الوسط الطرق التونسي، أعدها الدكتور ياسين كراماتي الدكتور في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والتاريخية والباحث بالجامعة التونسية، حيث أكد أن زيارة زاوية سيدي أبو علي في نفطة تتم لأسباب مختلفة كالحمل والطهور والزواج والامتحانات والحج، ويجمع الحج السنوي إلى هذا المكان أو ما يصطلح عليه بالدخلة أعداد من الزوار القادمين من تونس ومن الجزائر يتكاثرون عاما بعد عام، وهو ما أكده ضيفنا الكريم.
1: لأن الرجل معناها مرجع في الفكر الصوفي، وفي كذلك اللي هو تفرد بأنه يمزج التصورات الصوفية هذه بمنحة فلسفي معناها وعرفاني، ما يحب يعرف بالتقرب إلى الله من خلال الرؤية الخاصة بالولي هذا اللي طول شرحه، وربما المختصين فهم اللي نجموا يسلطوا عليها الضوء.
0: ختاماً، وعندما تغادر مقام سلطان الجريد لا تتخلص بسرعة من وقع حبور مريديه وغبطتهم، ولا يغادر عقلك سريعا التفكير في صلابة فكر الرجل وحجته التي تصدت لانتشار الإباضية في الكوفة الصغيرة في عصره.
2: إنتاج إذاعة قصة، إعداد وتقديم سمير جب، تلحين الشارع عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، الإخراج الإذاعي إبراهيم كمالة.
3: يا مكان، إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح فوضناك أمورنا كلها، فجملها خيرا بما شئت، واجعلنا اللهم ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم إنا نتوكل عليك، فأعنا ووفقنا، واجبر خاطرنا جبرا أنت وليه. إشراقات هذا الصباح عن السكينة. القرآن الكريم كتاب هداية ورشاد، أنزله الله تبارك وتعالى لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ومن أعظم ما تناوله القرآن الكريم آيات السكينة، كقوله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالسكينة هي الطمأنينة، وهي الاستقرار والرزانة والوقار. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ما ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليها، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات، وكل هذا بفضل السكينة. وثمة فرق بين السكينة والوقار، فالسكينة تكون غالبا مع الاضطراب عند الخوف والغضب، كما في قول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وقوله عز من قائل: فأنزل الله سكينته عليها. والعبد يحتاج إلى الثقة والطمأنينة والراحة والسكينة، ولا راحة ولا سكينة إلا بذكر الله. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقراءة آيات السكينة لها تأثير عجيب على استقرار وراحة أهل الإيمان وثباتهم، فبها يذهب الله كيد الشيطان، وبها تزداد ثقة المؤمن بربه ويقينه بموعوده.

السكينة والطمأنينة نعمة من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين. قراءة آياتها من القرآن الكريم بتدبر وخشوع وحضور قلب تؤثر على قلب المسلم وسكون نفسه. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالسكينة إذن لا تتنزل إلا بالقرآن. وفي الصحيح أيضا أن أسيد بن الحضير كان يقرأ سورة الكهف فرأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن. فلا سبيل لاستنزال سكينة النفس واطمئنان القلب وثبات القدم وانشراح الصدر إلا بكتاب الله جل وعلا، فتأتي تلك المنحة الإلهية السكينة ليزداد أهل الإيمان يقينا بربهم. اللهم ارزقنا إخلاص النية وحسن الفهم وصواب العمل، واجعل الحكمة لسانا ننطق به في شأننا كله، وأفض علينا من السكينة والثبات.

اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم احفظنا بحفظك ووفقنا إلى طاعتك، وارحمنا اللهم برحمتك وارزقنا من رزقك الواسع وتفضل علينا من فضلك العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، أينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، أينما كانت السكينة والسعادة فاجعلها في قلوبنا. ربنا اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا اللهم ما لا يعلمون. ربنا استودعناك أيامنا القادمة فاكتب لنا فيها كل خير، نسألك اللهم عيشة نقية فارزقنا أجمل مما نتمنى وأكثر مما نتوقع وأفضل مما ندعو. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

الكاف. السادسة صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. قدمت مصالح والمندوبية الجهوية للتربية خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف عرضا حول سير إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، حيث يبلغ عددها 178 مشروعا موزع على مختلف المعتمديات ضمن البرنامج 2022 و2026 و2000، منها 71 مشروعا منجزا بالكامل و40 مشروعا بصدد الإنجاز بكلفة قدرت ب 12 مليون دينار، و96 مشروعا في مرحلة الدراسات، و43 مشروعا في مرحلة تقييم العروض. وفيما يتعلق بالأحداثات الجديدة، بلغت نسبة تقدم إنجاز المدرسة الإعدادية ببرج الأيفة 70% بكلفة قدرت ب 9.699 مليون دينار، فيما بلغت نسبة تقدم إنجاز المدرسة الابتدائية بالكسور حوالي 95%. ومن المنتظر أن تدخل هذه المؤسسات التربوية الجديدة حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمعاضدة عدد من المتطوعين للسيطرة على حريق اندلع أمس بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة، وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب ألسنة اللهب من منازل متساكني قرية لنقاع التابعة لمعتمدية الكريب بولاية سليانة. هذا وأكد رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني أن جهود وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات ما تزال متواصلة للسيطرة على الحريق من الجهتين، مع تسخير 5 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات بسليانة و3 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية. خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية باجة لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة، وذلك بهدف حسن الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى خاصة فيما يتعلق بتوفير مدخلات الإنتاج. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة أمس في تنظيم فعاليات المصيف الجهوي لشباب ولاية سليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة، الذي يتوصل إلى غاية 10 من أوت الجاري بالمركب الشبابي بالحمامات لفائدة 45 شابا وشابة ممثلين عن كافة المؤسسات الشبابية بالجهة. تناول رئيس الجمهورية لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، تناول سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين غير هازئين أو متقلبين. وذكر رئيس الدولة في هذا السياق بفكرة الصلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 12 و2000 قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام، بحسب ما صدر في صفحة رئاسة الجمهورية. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة بث التلفزيون الرسمي أمس إن التواصل مع الزعيم الأعلى مجتبى خامنائي صعب للغاية حاليا، ولم يظهر مجتبى علنا منذ توليه منصب الزعيم الأعلى خلفا لوالده آية الله علي خامنائي الذي قتل في إحدى أولى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله بعد قليل. هذه المساحة الصباحية مع حنان بن مصطفى، إلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، تحية توصل لكل مستمعينا. يوم سعيد موفق للجميع، يوم جديد إن شاء الله يكون نهار مبروك سعيد على الناس اللي سمعوا فينا كل اليوم الخميس 6 أوت 2026، الموافق 22/0/1448 هجري، مواقيت الصلاة بالنسبة لمدينة الكاف وما جاورها. صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 3:52 دقيقة، صلاة الظهر بشكون نصف نهار و 38 دقيقة، صلاة العصر 4:18 دقيقة، صلاة المغرب بشكون 7:32 دقيقة، وصلاة العشاء في حدود 9:09 دقائق. هذه مواقيت صلاة مدينة الكيف لليوم كما ذكرت الخميس 6 أوت الموافق 22/0/1448 هجري. كالعادة هذه منوعة الصباح الأولى بفقراتها بومضاتها ببرقياتها الرياضية ومواعيدها الإخبارية بالأجندة الثقافية وأجندة المهرجانات في ربوع الشمال الغربي، البلاغات والانتدابات المتابعات كلها حتى للتسعة ونص إن شاء الله على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكل من اختار موجاتنا، يوم سعيد وموفق للجميع كالعادة ببعض الأغاني والإيقاعات اللي نبدأ بها يومنا هذا مع تمنياتنا بيوم سعيد وموفق للجميع.

26 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة الكيف، نعطيكم لمحة عن حالة الطقس لليوم في انتظار نشرة جوية تكون مفصلة مع 7 و4 على موجات إذاعة الكيف. طقس اليوم الخميس 6 أوت يتسم بسحب قليلة على كامل الجهات، وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشرقية، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ضعيفة معتدلة ببقية الجهات البحر. اليوم يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بخليجي تونس وقابس، ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة لليوم الخميس انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 20 و22 درجة بالشمال والمرتفعات، وقرب السواحل وبين 23 و20 درجة ببقية الجهات، توصل 22 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور ريح الشهيلي. هذا بالنسبة لحالة الطقس لليوم كما ذكرت نشرة إن شاء الله تجيكم مفصلة مع 7 و4 مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. راجعين إيقاعاتنا مع تجديد تحياتنا لكل مستمعينا، يوم سعيد وموفق للجميع.

رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد ومبارك للجميع من أعلام تونس. اليوم في كل مرة وين ما تتاح الفرصة نرجعوا نحكيوا على سيدات تونس، وهذه المرة هي سيدة استثنائية بأتم معنى الكلمة، لأنها كانت من الأوائل في شهادة البكالوريا في تونس وفي العالم العربي، ومن أولى كذلك المختصات في الطب وطبيبات العالم العربي. حديثي باش يكون على توحيدة بالشيخ من مواليد يناير الثاني 1909. كانت حصلت على شهادة البكالوريا سنة 1920، وهكا تصبح أول فتاة تونسية مسلمة تحصل على هذه الشهادة. بعد البكالوريا توحيدة بالشيخ تسافر للعاصمة الفرنسية باريس لدراسة الطب، وبعد اتمامها سنوات الجامعة قررت العودة إلى تونس في عام 1936 باش تكون واحدة ورائدة من رائدات الطب في هذا البلد، وتفيد تونس وتصبح أول طبيبة في تونس والمغرب العربي. افتتحت توحيدة عيادة أطفال خاصة، ثم تخصصت بعد ذلك في قسم النساء والتوليد، وترأست هذا القسم في مستشفى شارنيكول من 1955 إلى 1964، ثم ترأست نفس القسم في مستشفى عزيزة عثمانة حتى اعتزالها ممارسة الطب سنة 1977. وكانت توحيدة بالشيخ عضو بارز وناشطة في بعض المنظمات والهيئات التونسية مثل الهلال الأحمر والديوان الوطني للتنظيم العائلي، واستمر المجتمع التونسي في تكريمها حتى بعد وفاتها في ديسمبر 2010. تاريخ هذا اللي غادرتنا فيها الدكتورة توحيدة بالشيخ، واحدة من أعلام ورائدات تونس في الوقت اللي في بعض الدول المتقدمة يعني بقات المرأة يعني حكر على البيت. التونسية توحيدة بالشيخ تسافر لفرنسا وتحصل على شهادة الطب وتمارس هذه المهنة وترأس أقسام بمستشفيات تونسية. هذه توحيدة بالشيخ واحدة من رائدات تونس، حبينا نحكيوا عليها اليوم مع تجديد التحية لكل مستمعينا ولكل سيدات تونس المتألقات الرائدات في هذا الركن من أعلام تونس. واليوم حديثنا كان على توحيدة بالشيخ. 53 دقيقة بعد 6 على موجاتنا، بعد الأخبار، بعد فقرة فيروز مش نسمعوا كوكتيل من الأغاني، تكون عنا موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي وقراءة في حالة الطقس لليوم والأيامات القليلة القادمة.

القدير. وكنت قدوة لكل مؤمن، كل مؤمن صادق في الحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير. انت في الدنيا عنيتي.

0: محسوس لها غسيتيني بيه، يا محسوس لها غسيتيني
1: بيه. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
2: تمام السابعة على موجات إذاعة الكيف، وقبة إخبارية مع حاتم البوبكري هي الثانية في هذا اليوم، مع تجديد التحية ليك حاتم ولكل زملائنا في قسم الأخبار.
3: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل السادة المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. قدمت مصالح المندوبية الجهوية للتربية خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية الكاف، قدمت عرضا حول سير إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، حيث يبلغ عددها 178 مشروعا موزعة على مختلف المعتمديات، منها 71 مشروعا منجزا بالكامل و40 مشروعا بصدد الإنجاز بكلفة قدرت ب 12 مليون دينار، و96 مشروعا في مرحلة الدراسات، و43 مشروعا في مرحلة تقييم العروض. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمعاضدة من عدد من المتطوعين للسيطرة على حريق اندلع أمس بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة، وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب ألسنة اللهب من منازل متساكني قرية لنقاع التابعة لمعتمدية الكريب بولاية سليانة. هذا وأكد رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني أن جهود وحدة الحماية المدنية وأعوان الغابات ما تزال متواصلة للسيطرة على الحريق من الجهتين، مع تسخير 5 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات بسليانة و3 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية. خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية باجة لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة، وذلك بهدف حسن الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة ومدخلات الإنتاج. تناول رئيس الجمهورية قيس عيد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس سير العمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين، وذكر رئيس الدولة في هذا السياق بفكرة الصلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 12 و2000 قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام كما جاء في نص بلاغ رئاسة الجمهورية. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة بثها تلفزيون الرسمي أمس، قال إن التواصل مع الزعيم الأعلى مجتبى خامنائي صعب للغاية حاليا، ولم يظهر مجتبى حالنا منذ توليه منصب الزعيم الأعلى خلفا لوالده آية الله علي خامنائي الذي استشهد في إحدى أولى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران. نهاية الموجز، نلتقي بعد نصف ساعة من الآن، إلى اللقاء.

0: راجعين 7:15، اهلا وسهلا، تحياتنا توصل لمستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. مع 6:15 عطيتكم هكا لمحه عن حاله الطقس اللي حسينا له. ان شاء الله ان شاء الله ثمة فرهيده نسمه الكيف الصباح، حسيناها نسائم صيفيه بامتياز في الساعات الاولى لهذا اليوم. معنا في المباشر في نشره مناخيه مفصله سعيده بن صالح. صباح النور، اهلا وسهلا بيك، يومك سعيد. سعيد،
1: شكرا حنان، صباح النور، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الكيف.
0: يعيشك يا ليلى، مرحبا. صحيح كلامي هكا ثم تفرشيكة وثم شوية نسمة
1: كما قلت، يعني خفضت هي درجات الحرارة، بدينا نحسوا فيها من البارح انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، بدينا نرجع المعدات العادية العشرية الأولى من شهر أوت. البارح كنا سجلنا 36 درجة حرارة قصوى في الكيف بعد الظهر، اليوم تكون في نفس المعدلات تقريبا، اليوم 35 درجة نتوقع حرارة قصوى. كما قلت ثم ريح زادة من القطاع الشمالي يهب في الشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل وبالجنوب، ومع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وبالتالي البحر اليوم مضطرب في السواحل نتاعنا الكل، يكون شديد الاضطراب في خليج قابس، والحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وتكون بين 37 و43 درجة ببقية الجهات، وتوصل 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. هذا بالنسبة لليوم. بالنسبة ليوم الجمعة غدوة يتواصل طقس استقرار، تحب عامة قليلة على أغلب مناطق بلادنا، ريح تكون من القطاع الشمالي على البلاد الكل، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر غدوة يتواصل مضطرب ويكون شديد الاضطراب في الشمال، والحرارة في استقرار نجم نقوله في الشمال الوسط، وتكون في انخفاض طفيف بالجنوب، وين تتراوح القصوى بين 31 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 35 و49 درجة ببقية الجهات، وتوصل كحد أقصى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لنهاية الأسبوع زاد الطقس في استقرار، تتواصل الحرارة في استقرار نسبي في أغلب المناطق، وحالة البحر تتحسن تدريجيا نهار لحد يكون قليل الاضطراب على سواحلنا الكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعطيك صحة سعيدة، هذه حالة الطقس اليوم لأيامات القادمة. شكرا ليك، هذه نشرتنا الجوية على موجات إذاعة الكيف، نرجو إيقاعاتنا ونجدوا تحياتنا لكل مستمعينا.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: السابعة والنصف صباحا هنا بإذاعة الكاف. أهلا بكم إلى عناوين النشرة التي ستتابعون تفاصيلها بعد نصف ساعة من الآن. 178 مشروعا تربويا بمختلف معتمديات ولاية الكهف بكلفة تفوق 12 مليون دينار. بسريانا العمل على دعم قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة وتطلعات الوصول إلى نحو 500,000 هكتار من المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة لدى استقباله أمس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبها في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم بعد نصف ساعة من الآن. إلى اللقاء.

هذه قاعتنا التونسية في الماتينا لليوم الخميس، تحياتنا جدوها لكل مستمعينا وتحية لكل من اختار موجتنا حبينا بالكوكتيل هذا التونسي في الوقت هذا. نخليه هكا شوية موجات إيجابية عند الناس اللي يسمعوا فينا، لأنه برشا تونسي يحبوا الإيقاعات التونسية في الوقت هذا، خاصة وقت يكونوا أغاني من الزمن الجميل وبأصوات تونسية خلت بصمتها. نواصلوا سلاح في الإيقاعات التونسية وبعد شوية ماشيين للبرقيات الرياضية.

على جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة، خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة، صل جوادي تقوعنا دا حسبت اختر محدك بيا، صل جوادي تقوعنا.

فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت، فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت. قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا، قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا. قلت له على غفلة تكويت، قلت له على غفلة تكويت، قلت له على غفلة تكويت.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: واربعين دقيقة بعد السبعة على موجات العطل كيف أولى المواعيد الرياضية برقيات الرياضة وبرقيتنا فيها أخبار رياضية اتهم فرق الشمال الغربي والفرق الوطنية كذلك أخبار فرق الرابطة الأولى وكذلك الرابطة الثانية. البارح كانت الندوة الصحفية للناخب الوطني أنيس بوجلبان مدرب منتخب أقل من 21 سنة اللي باش يكون حاضر في الألعاب المتوسطة من 21 أوت 3 سبتمبر. حكي البارح على التحذيرات على العناصر اللي تم استدعائها للمشاركة في هذا الحدث الرياضي المتوسطي. نذكر المنتخب الوطني التونسي عنده 3 مقابلات في الدور الأول. نهار 22 أوت باش يلعب ضد منتخب مقدونيا، 24 أوت يواجه المنتخب المغربي، والمقابلة الأخيرة باش تكون نهار 26 أوت أمام المنتخب التركي. هذا برنامج المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة في الألعاب البحر الأبيض المتوسط. كنا حكينا في موعدنا السابقة عن انسحاب الجزائري جمال الحمودي من خطو كمشرف على التحكيم التونسي. اسم نجيل جويني الاسم الأقرب لتعويض جمال الحمودي في هذا المنصب. الترجي الرياضي التونسي ليوصل تحذيراته واستعداداته لانطلاق الموسم الرياضي. كاستيو موجود في تونس للانضمام لفريق الترجي الرياضي التونسي. نذكر البليلي أمضى رسميا عقد مده عام قابل للتجديد، ولاعب من الإكوادور كذلك يتفاوض مع فريق الترجي الرياضي التونسي لضمه للمجموعة. نذكر الترجي البارح اللي فسخ عقد كسيل أبو عالية الجزائري اللي رسميا غادر فريق الترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي يلعب اليوم لقاء ودي مع فريق سان بيدرو، ونهار 8 أوت يواجه فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. مادام نحكي على مواعيد البطولة، رسميا القرعة لن تعاد بعد موافقة 15 فريق واعتراض فريق وحيد هو فريق الملعب التونسي. هكا البطولة باش تبقى على حالها، و22 23 أوت هو موعد انطلاق بطولة تونس لكرة القدم اللي تصدرها الكلاسيكو بين الترجي وفريق النجم الرياضي الساحلي. لقاء النادي الإفريقي وفريق تقدم سقية الدير باش يكون غدوة لقاء ودي لفريق النادي الإفريقي اللي من جهته يواصل تحذيراته لانطلاق البطولة الوطنية لكرة القدم. فريق جندوبة الرياضية نهاية الأسبوع جلسة تقييمية نهار السبت باش يكون فيها التقرير المالي الأول وكذلك الثاني، وإعلان اسم سعد الله الخلفاوي على رأس هيئة تسييرية لفريق جندوبة الرياضية. أولمبيك الكيف اللي يواصل تحذيراته في مدينة الكيف الأولمبي الباجي اللي موجود في عند راهم، وإمكانية لقاء ودي باش يكون مع فريق النجم الرياضي الساحلي. نرجع لفريق جندوبة الرياضية اللي غادر منتصر المعروف في والوجهة هي فريق الملعب الجيبسي بالنسبة لواحد من أبرز لاعبي فريق جندوبة الرياضية. دائما مع فرق الشمال الغربي وعودة صنف الأكابر لجمعية نبر الرياضية، هذا ما أعلن رئيس الجمعية. آخر نشاط للجمعية كان 2007-2008. اسم آخر يضاف لرابطة الشمال الغربي كيف عزيز الكناني اللي أمضى الملعب التونسي عقد مدته زوز مواسم، لعب لعب في فريق الأولمبي البيجي وكذلك في الدوري الليبي. هو أصلا متكون في فريق الترجي الرياضي التونسي. هذا بالنسبة لأخبار الانتقالات الخاصة باللاعبين. هيكل مجنم هو المدير الرياضي ورئيس فرع كرة اليد بفريق الترجي. الترجي ينتدب منذ أيامات مدرب جديد للإشراف على فرع كرة اليد. مدام نحكي على الهوند، نذكر صاحب رزنامة القسم الوطني وجولة افتتاحية فيها نصرة بولبا النادي الإفريقي. نادي كرة اليد بجمال النجم الرياضي الساحلي مكارم المهدية بعث بن خيار اتحاد منزل تميمة ترجي الرياضي التونسي جمعية الحمامات سبورتينج المكنين المنزل الرياضي سقيت الزيت. هذا هو برنامج الجولة الافتتاحية للبطولة الوطنية لكرة اليد. انتقالات اللاعبين التوينسا وسيف الدين الجزيري بعد ما كان موجود في الزمالك المصري رسميا أمضى لحتى الإماراتي، وتجربة أخرى لسيف الدين الجزيري. اليوم الحدث في العاصمة المصرية القاهرة موعد لسحب قرعة الدور التمهيدي رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. تبدا ل 11 القرعه، ممثلي تونس في رابطه الابطال الترجي والنادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي وفريق الترجي الجرجيسي في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. هذه برقيات الرياضه على موجات اذاعه الكيف. يوم سعيد موفق للجميع، شكرا على التفاعل مع الكوكتيل من الاغاني التونسيه. تحيه المدام عالجيه، تحيه المريوه ولكل العائله، وتحيه للناس اللي عجبتهم هالتوليفه اللي عملها سلاح اليوم. مازالت اغنيه ناجح، هي زميله ناجح الورداني في المراقبه، سلاح في الاخراج، تحيه لزملائنا في قاعه موزع الهاتف. هذه اذاعه الكيف، هذه منوعه الصباح الاولى الماتينال حتى للتسعة ونص معاكم. بعد شويه الاخبار ونشره اخباريه هي الاولى لهذا اليوم، وبعدها راجعين.

0: حبيت والله حبيت والحب مقواه مقواه شاشع في القلب نوره حبيت والحب مقواه شاشع في القلب نوره معروفات يسقوني ليه معروفات.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الثامنة صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أهم عناوينها: 178 مشروعا تربويا بمختلف معتمديات ولاية الكاف بكلفة تفوق 12 مليون دينار. بسريانا العمل على دعم قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة وتطلعات للوصول إلى نحو 500 ألف هكتار من المساحات المخصصة للزراعة البيولوجية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة لدى استقباله أمس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس. إلى التفاصيل أهلا بكم. قدمت مصالح المندوبية الجهوية للتربية خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية الكاف قدمت عرضا حول سير إنجاز المشاريع التربوية بالجهة حيث يبلغ عددها 178 مشروعا موزعة على مختلف المعتمديات، منها 71 مشروعا منجزا بالكامل و40 مشروعا بصدد الإنجاز بكلفة تفوق 12 مليون دينار و96 مشروعا في مرحلة الدراسات و43 مشروعا في مرحلة تقديم العروض. وفيما يتعلق بالأحداثات الجديدة بلغت نسبة تقدم إنجاز المدرسة الإعدادية ببرج العيفة 70% بكلفة قدرت ب 9.699 مليون دينار، فيما بلغت نسبة تقدم إنجاز المدرسة الابتدائية بالكسور حوالي 95% بكلفة 877 ألف دينار. ومن المنتظر أن تدخل هذه المؤسسات التربوية الجديدة حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة وفي إطار توفير بيئة آمنة وملائمة للطلبة والإطار الجامعي. تولى المشرفون على المؤسسات الجامعية والمبيتات والمطاعم استعراض نسبة تقدم أشغال صيانة البناءات التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز ومن المؤمل أن تكون جاهزة في بداية السنة الجامعية. كما تناولت الجلسة مختلف الصعوبات والإشكاليات التي تعترض عددا من المشاريع بصدد الإنجاز والسبل الكفيلة بتسريع نسق إنجازها، إلى جانب تطرق إلى أبرز المشاغل والملاحظات التي تم رفعها من قبل المعتمدين بشأن عدد من المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية التي تشهد بعض الإخلالات. وأقرت الجلسة جملة من التوصيات تمثلت بالخصوص في التسريع باستكمال مشاريع أحداث وتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية في الآجال المحددة واستحثاث نسق إنجازها وحث المقاولين على استكمالها بالسرعة المطلوبة. خصصت جلسة عمل بولاية باجة لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة في الموسم الحالي، وذلك بهدف حسن الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى خاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة ومدخلات الإنتاج، وفق ما يوضحه رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة شكري الجبي.
3: الإشكال تقل فعلا تدي تراجع السابق اللي كانت متوقعة في أن تكون سابق ياسير ثم أمطار متوزعة على أحسن نورام، ولكن السابق كانت أقل دون المأمول، فتم الوقوف على أنه أسباب على الأقل. كنقطة أولى، التغيرات المناخية كانت سبب السخانة اللي جات في شهر أفريل، كانت سخانة تجاوزت 30 درجة في الليل أقل من 8 درجات، كانت سبب رئيسي. السبب الثاني عدم توفر المدخلات في الوقت المحدد من دي بي ومن أمونيتر في الوقت اللي يلزم تكون موجودة فيه. السبب الثالث هو نقص التداول الزراعي، والسبب الرابع هو وجود أعشاب أصبحت مستعصية في مناطق الإنتاج في باجة الشمالية وعمدون، وخاصة على غرار المنجور والبصيب الجالي والبروم. إن شاء الله في الموسم القادم نتذكر المسألة هذه ونكون نبدو إن شاء الله موسم 26-27 على أحسن وجه.
2: قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي، قال إن قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة يعتبر من القطاعات الاستراتيجية، حيث يتم العمل على تكوين الفلاحين بهدف مساعدتهم على الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة البيولوجية.
4: كيف تونس احنا وصلنا تو 300,000 هكتار بيولوجي، نحبوا في 2030 نوصلوا ل 500,000 هكتار. من اهم الاماكن المركزين عليها هي الاماكن اللي مازالت فيرج، وخاصه معناها في ولايه سليانة. انا في ولايه سليانة راي النمط البيولوجي ماهوش صعيب من التحول للنمط العادي للنمط البيولوجي، لان ما نستعملوش في تقاليدنا وعاداتنا كميه كبيره من المواد الكيميائيه، خاصه في زراعات مثلا زيتين. عنا زادة منظومة التين والتين الشوكي، عنا قسم الفلاحة البيولوجية قاعدين يكونوا في الفلاحة على أنهم يتحولوا إيكولوجي، وعنا في داخلين بين المستثمرين في الميدان هذا وبين المواطنين اللي يحبوا يعملوا تحويل للفلاحة البيولوجية. وصلنا تو 143 مدخل.
2: انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة بداية من يوم أمس في تنظيم فعاليات المصيف الجهوي لولاية سليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة، الذي يتواصل إلى غاية 10 من أوت الجاري بالمركب الشبابي بالحمامات لفائدة 45 شابا وشابة ممثلين عن كافة المؤسسات الشبابية بالجهة. رئيس مصلحة برامج ومؤسسات الشباب بالمندوبية حافظ بن حمودة.
5: مواطنة يمتد إلى غاية 10 أوت، مشاركة 45 شاب وشابة مختلف في المؤسسات الشبابية بولاية سليانة. دورة التأثير تضم 5 إطارات من ولاية سليانة، وإن شاء الله تكون الفقرات متنوعة تمس الجوانب الكل وتنزل مختلف الفقرات في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 35.
2: طلب أمس عدد من متساكني منطقة المرقب التابعة لعمادة يسفينة من معتمدية سليانة الجنوبية خلال وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سليانة، طلبوا بتزويدهم بالماء الصالح للشراب وبفك عزلتهم من خلال تهيئة وإصلاح الطريق المؤدية إليهم. وقد كشف مسؤول محلي أنه من المنتظر تزويد سكان المنطقة بالماء الصالح للشرب عن طريق وحدات الجيش الوطني، لافتا إلى أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قامت بحفر 5 آبار استكشافية في السنوات المقضية، لكنها جاءت كلها سلبية. في متابعتنا الوطنية، تناول رئيس الجمهورية قيس عيد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين غير هازئين أو متقلبين. وذكر رئيس الدولة في هذا السياق بفكرة الصلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 12 و2000 قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام بحسب بلاغ رئاسة الجمهورية. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع. كما شدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة بحسب نص البلاغ. أكد وزير البيئة حبيب عبيد ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون في مجال حماية البيئة، مشددا على مبدأ تحميل كل من يتسبب في التلوث كامل مسؤوليته، وذلك خلال إشرافه على ندوة المؤسسة للوكالة الوطنية لحماية المحيط التي انتظمت بمنتزه النحلي. وأوسط الندوة باستكمال أعداد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة ومرافقة الصناعيين ودعمهم في مسار التأهيل البيئي، باعتبار أن حماية البيئة تمثل رهانا تنمويا. وشدد المشاركون في هذه الندوة التي انتظمت أمس بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر الجلجلي وعدد من إطارات الوكالة ووزارة البيئة، أكدوا على أهمية الانخراط في مسار الرقمنة واعتماد التقنية الحديثة والمبتكرة في تجميع البيانات وتحليلها حتى تسهم في تطوير أداء الوكالة والرفع من نجاعة تدخلاتها. في متابعتنا العالمية وفي الشأن اللبناني، قتل شخص وأصيب 11 آخرون في غارة صهيونية أمس على بلدة تبنين التابعة لمدينة بنت جبيل في جنوب لبنان وفقا للإعلام الرسمي اللبناني. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني إن غارة معادية استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين، مما أوقع قتيلا واحد عشر مصابا. وكان الجيش الصهيوني أعلن في وقت سابق من اليوم أنه بدأ شن غارات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما قال إنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. ذكر التلفزيون الإيراني أمس أن الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات عبور السفن عبر مضيق هرمز لن يعني إعادة فتح المضيق على الفور. وأضاف التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر مطلعة أن المفاوضات بشأن هذه الترتيبات تجرى حصرا بين إيران وسلطنة عمان وليس للولايات المتحدة أي صلة بها. وقال المصدر إنه حتى إذا توصلت إيران وسلطنة عمان إلى اتفاق فإن المضيق سيظل مغلقا ما دامت الولايات المتحدة تواصل انتهاكاتها، مضيفا أن إعادة فتح المضيق تتوقف على تغيير الولايات المتحدة سلوكها وتصحيح انتهاكاتها. بهذا الخبر ننهي أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من عناوين: 178 مشروعا تربويا بمختلف معتمديات ولاية الكاف بكلفة تفوق 12 مليون دينار. بسريانا العمل على دعم قطاع الفلاحة البيولوجية بالجهة وتطلعات إلى الوصول إلى نحو 500 ألف هكتار من المساحات المخصصة للزراعة البيولوجية. رئيس الجمهورية قيس عيد يؤكد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة لدى استقباله أمس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.
6: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: صيف آمن.
9: التيار المائي القوي يسحب السباحين من الشاطئ نحو عرض البحر وبشكل مفاجئ وخطير، فكن حذرا، وإذا واجهك التيار فالتزم الهدوء ولا تسبح ضده. للخروج من التيار يجب السباحة بطريقة جانبية وبشكل موازن للشاطئ وليس باتجاهه حتى يتم تجاوز منطقة السحب.
8: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

جرحك الجرحك الصبر كانت الحب كانت كتبتها أنا قلتها كانت عشان كل غنى الفرح كان الجرح كان الصبر كانت الحب كانت كتبتها قلتها كانت عشان كل غنى الفرح كان الجرح كان الصبر كانت الحب كان كتبتها

0: راتبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: إشهار.
4: هاي تك.
5: هذه لاي تك لليوم 26/2026، وأعلنت منظمة كريست وهي منظمة دولية غير ربحية تنشط في قطاع الأمن السيبراني إطلاق أول معايير عالمية مستقلة لاعتماد خدمات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف وضع إطار موحد يضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنية داخل القطاع، مع فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد أمام مزودي تلك الخدمات. وتعد المبادرة الأولى من نوعها عالميا اللي تتيح تقييم مستقل وموثق لخدمات الأمن السيبراني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يمنح العملاء والجهات التنظيمية ومؤسسات الشراء وسيلة للتحقق من الالتزام مزودي الخدمات بمعايير الحوكمة والشفافية. وأوضحت كريست أنه إطلاق المعايير الجديدة جاء استجابة لتوسع سريع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل قطاع الأمن السيبراني، وأكدت إلى أنه تقريرها المسمى الذكاء الاصطناعي في اختبارات الاختراق أظهر أنه 76% من مزودي خدمات الأمن السيبراني استخدموا الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، في حين أدمج 69% منهم هذه التقنيات في عملياتهم اليومية في وقت مازال فيه معايير الاعتماد المستقلة محدود. وأضافت كريستين المعايير الجديدة توفر متطلبات عملية يمكن التحقق منها بنحو مستقل، بما يساعد الشركات على إثبات أن استخدام الذكاء الاصطناعي يكون وفق ضوابط واضحة سواء في العمليات الداخلية أو في أثناء تقديم الخدمات للعملاء. المنظمة أشارت أنه باب التقديم أصبح مفتوح أمام أعضاء الحاليين ومزودي خدمات الأمن السيبراني الراغبين في الحصول على اعتماد إضافي لاستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن خدمات اختبارات الاختراق، إذ تندرج المتطلبات الجديدة ضمن معيار اعتماد اختبارات الاختراق الخاص بكريست، مع التركيز على ضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة كريست أنه تبني الذكاء الاصطناعي تجاوز سرعة تطوير أطر الحوكمة، وأكد أنه المشترين يطالبون بصورة متزايدة بضمانات مستقلة للخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأكد أنه المعايير الجديدة توفر إطار علمي يعزز ثقة السوق. وأكدت كريست أنه الثقة أصبحت عنصر حاسم في المنافسة بين مزودي خدمات الأمن السيبراني مع تزايد مطالب الجهات التنظيمية وفرق المشتريات.

0: التركيز على كيفية إدارته وحوكمته، ورأى أن معايير كريس تقدم إطار موحد لمعالجة هذه الجوانب.
1: هاي تك.
2: إشهار.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
2: إشهار.

0: 8 31 دقيقة على موجات إذاعة الكيف، متابعتنا مازالت متواصلة. بعد شوية رفقة تكون حاضرة معنا في المباشر. نذكر أن وزارة التربية كانت أعلنت البارح أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه باش يتم الإعلان عن روزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معاليم التسجيل، شدت الوزارة على أنه كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر بالبطاقات البنكية أو البريدية أو تطبيقة ديدي سيت أو محافظ إلكترونية وليت اللي حكينا عليها برشا في الراديو وقدمناها وبسطناها للمستمعين باش هكاك تسهيل عملية الاستعمال بالنسبة للمحافظ الإلكترونية الخاصة بطلبة والتلامذة. إذن وزارة التربية البارح أكدت أنه ما تمش تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، باش يتم الإعلان عن روزنامة فتح خدمات الترسيم والخلاص الإلكتروني في موعد قادم. 8:33 دقيقة، نمشي لجندوبة وأسعار السوق. رفقة حاضرة معنا في المباشر. مرحبا رفقة، أهلا وسهلا بك ويومك سعيد. رفقة رفقة لحظات تكون حاضرة معنا. رفقة من المفروض يعني خدمة أسعار السوق والفقرة اللي نتبعوها في الوقيت هذه بعد ميكرو تروتوار والمختلف الفقرات اللي نأمنوها في منوعة الماتينال حتى للتسعة ونص على موجات إذاعة الكيف. تحياتنا توصل لكل مستمعينا ومتابعاتنا مازالت متواصلة. نذكر اليوم بالنسبة لمهرجان محمد بن خليفة في القلعة الخصبة، العرض عرض الفروسية اليوم العشية، عندكم ما تتفرجوا كينكم قراب برشا للقلعة الخصبة. مازالت متواصلة فقرات المهرجان. رفقة
1: ألو، صباح الأنوار حنان.
0: صباح النور والفل والياسمين. حسيتك بتغشى شوية، وعليش
1: من لما رحلة تبدأ بكري مع النقل دون واحد يبدأ شعب شوية.
0: هذا هو لبيس لبيس، إن شاء الله تعدي نهار مبروك. هيك هو، هذيك هي الظروف المباشر. شكرا على الخدمة الكبيرة، على المجهود، لأن واحد راه باش يتنقل من جهة لجهة ويعدي نهار ويعاود يرجع ويأمن فقرات متنوعة وقسم الأخبار وغيرها. شكرا ليك ولكل الزملاء اللي عاملين في مكاتب الإذاعة في أقليم الشمال الغربي. أي لالا، مرحبا بيك.
1: شكرا ليك حنان. إذا نرجعوا لأسعار السوق اللي اليوم جينا من مدينة جندوبة واللي عاودة ارتفعت حنان، هي المحلة ما تحدث الأسباب الحقيقة منذ بداية الصيف، ولكن جات يمكن فترة زمنية قصيرة كانت الأسعار هكا نوعا ما خير شوية، ولكن نظرا للارتفاع شديد الحرارة في الآونة الأخيرة أثرت برشا. حسب اللي يحكوا معناها الباعة والفلاح يقول لك أثرت على الخضروات وعلى الغلال خاصة اللي ما هيش موجودة بكميات كبيرة كما مستنسين بها في فصل الصيف، ورجعت ارتفعت أسوام الخضرة خاصة. نعطيك فكرة على الأسعار حنان، وبعد نجم حتى نلاحظوا بين جندوبة والكيف ونشوفوا هل هي نفس الأسعار متطابقة أو جندوبة أغلى شوي. وعلى فكرة حتى مستوى معتمدين تبارقة أغلى حتى من جندوبة على مستوى كيف نحكي على معتمدين عند راهم كيف أغلى شوية. يعني كل ديما جندوبة نحسوا الأسعار فيها خير شوية من مختلف المعتمدين. ماشي معك الأسعار للغلال الخضار، عفوا البطاطا لل 2000-2500، البصل لل 2000 كيف، بالنسبة للفلفل حتى لل 4500 بين الفلفل الحار والحلو عندنا 2300-3000-3500-3800. ثم ساعات نلقوا بدينار ذاك الأحمر مثلا اللي يشوه برشا باش يعملوا منه العولة طماطم حتى رجع طلع عدد طماطم حتى 3 دينارات و500 نيل طماطم محافظة على سعرها تقريبا، نعرفوا مش وقتها 17 نيل. لوبيا الخضراء 7 دينارات و500، خس والديتو بين دينار 14 نيل 16 نيل، الجناوية 2000 و2500 و3000 و100 جرام بين الجويدة والخشينة. بالنسبة للخضر الورقية بين 350 و100 مليم، القراع الأخضر 18 مليم لا عفوا، القاع الاحمر بين 3500 والقاع الاحمر 1800، الفقوس بين 2500 حتى ل 3 دينارات، الباذنجان 2500 2800، القارص 6 دينارات وماهوش باهي برشا، معناها نعدنا له اخضر توا معناها ماهوش راوي بالكدا حنان باش نجم نعملوا به مثلا، خاصه الناس تحب عليه في الصيف باش يعصروه. على كل نمشي للغلال، التمور بين 8500 و12 دينار و12 نمية، الفريز مش موجود كمية قليلة جدا جدا، عند بعض الخضار ساعات الفرقات التجارية الكبرى نلقوه حنان ب 3 دينارات، الخوخ بوتابقايا والخوخ كراميل حتىش لل 4800 4500 4 دينارات، ثم حتى ب 3 دينارات، البطيخ 15% الكيلو، الدلاع بين 700 و800، ثم اللي تباع بالكعبة بالنسبة للتوت بين 8 و10 دينارات، والكرموس 8 و9 دينارات، التفاح بين 7000 و8000، والعوينة حتى 4500، بالنسبة للدجاج 8490 دجاج جاهز للطبخ، خبز دجاج حتى 14 دينار و15 دينار، الدجاج 18 دينار و500، خبز داند 11 دينار و490، الاسكالوب حتى 14 دينار و22 دينار، سكالوب الدجاج كيف كيف بين 19 و20 دينار، العظام 900 مليم الحاجة، جناح الدجاج تكلف 490، بالنسبة للحم الحمراء العلوش 65 دينار، البرشنة كيف كيف، الهبرة 43 دينار، المخلط 33 دينار، المرقيز حتىش 40 و45 دينار، الكبدة وصل حتى 55 و60 دينار، علوش وبقري كتلات عجل حتى لل 45 دينار، الهايك 12 دينار، سقط بين 15 و10 آلاف العلوش ولا البقري. بالنسبة للأسماك السردين 6 ل 8 دينار، شورو 10 دينارات، التيلي 28 دينار، النازلي 23 دينار و800 و26 دينار و800، الدوراد 23 دينار و25 دينار، القاروس 28 دينار و800، البودي 12 ألف و800، الغزالة 12 ألف و800، الكروفيت 24 دينار و800 حتى 35 دينار، الشوفليت بين 10 و800 حتى 14 دينار، البوغا 6 ألف و800، الحلال الطن 11 دينار و500، والمارجين 12 دينار و800.
0: يعطيك الصحة. الحق ثم برشا أسعار غالية برشا رفقة،
1: غالية برشا حتى في الأسواق الأسبوعية، لو مش كان معناها بالنسبة
0: طماطم وقتها تو الفلفل وقته زاد ما نعرفش علاش
1: جت بريود تاعو عندنا التالي 3 جمعات قبل الحرائق والارتفاع الكبير تاع الحرارة كانت خير شوي، ثم عادت ارتفعت وحسب ما يأكدوا باش تبقى مستقرة في الأسعار هذه أو تنجم حتى ترتفع أكثر من هيك.
0: إن شاء الله ان شاء الله تنخفض في الفتره هذه والفتره الجايه. يعطيك الصحه.
1: عدد كبير من المنتجات المفقوده يعني كيما السكر كيما الفرينه كيما السميد كيما سميد العوله، برشا منتوجات معناها ماهيش متوفره كيما الروز، منتجات مش متوفره كالعاده معناها.
0: صحيح صحيح، ثم نقص ثم نقص، تبقى تمشي وتجي على حاجه نهار اثنين باش تتوجد. اي رفقه يعطيك الصحه، شنو تحب تسمع رفقه توا في العاده انت وقت تبدا هكا في طريقك الجندوب شنو تحب تسمع؟ خلينا نبعثوا فيك الموجات الايجابيه.
1: بعد شويه باش نكونوا في واد مليز، معناها نحن في باش نوصلوا لحد الواد مليز، يعني بعد شويه باش كنا الندوه الثقافيه الخاصه في مهرجان شمت الثوره 33، دونك باش نكونوا في مواكبه ليها، وان شاء الله في استوديو ناس عليها نقدموا أكثر تفاصيل ربما مع ضيوفنا على الدورة هذه وعلى الإشكالية الموقع تاع تعترض دورة 33.
0: هو ثم نجاح ما نعرفش رفق أنت حسيته معايا ولا لا، على مستوى مهرجان بلاريج يا تبرقة، عروض للأمانة يعني عروض متميزة
1: ومتنوعة
0: وجابت جماهير زادة برشا جمهور برشا جمهور.
1: ثم جماهير كبيرة برشا سنام إقبال كبير معناها على العروض الفنية المختلفة، سواء معناها الترابية وإلى الشبابية، خاصة الشبابية معناها لقيت إقبال كبير برشا، أيضا العروض المسرحية عروض متميزة معناها اليوم مثلا في تبرقة ثم سهرة يلا نغني كيف كيف الختام شكون في بلاريجة مع يسرى مخنوش، عديد المهرجانات كيف كيف بنمتين أيام الثقافية تشهد إقبال كبير برشا ونجاح لافت، باش كنا في اخر ثم ايام ثقافيه ايضا في عند راهم وخمام بورقيبه متواصل معناها المهرجانات الى نهايه شهر اوت، وشهدت نجاح موسيقي وجماهيري وفني الحقيقه، وحتى على مستوى التنظيم ثم دائما ثم بعض الاخلالات، ولكن في المجمل الحقيقه ثم ناس قاعده تخدم، وثم تنظيم محكم لجميع الاطراف، وحضور امني لدى مكثف لحمايه المواطنين وتامين دخولهم بسلاسه لخوف الحفله. دونك تحيه للناس الكل اللي خدمت السنه لانجاح هذه التظاهرات الثقافيه في الصيف.
0: في طريقك الودبنيت
1: وخلي لك انت الاختيار بالنسبه للغناء يا حنان.
0: الا الشاميه
1: نسيت هو نسيت والله هو كل وقت وقته.
0: للي صلاح اختار لك غنيه والفه ان شاء الله تعجبك. تحيه ليك رفقه، شكرا ليك، ان شاء الله نهارك مبروك وبدايه يوم موفق. هذه رفقه العبيدي في اسعار السوق.

راجعين بكري شوية رفقة في أسعار السوق. كان حكيت على ارتفاع أسعار البطاطا، وزارة الفلاحة والموارد المائية أكدت البارح أن المخزون التعديلي من البطاطا المعدل لاستهلاك الموسم الفصلي 2026 تقريبا بلغت 12392 طن، منها 7516 طن مخزنة بولاية نابل، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني. والأرقام هذه أفصحوا عليها من خلال زيارة ميدانية أداها وزير الفلاحة عزيم بالشيخ إلى ولاية نابل لمتابعة تنفيذ برنامج تكوين المخزون التعديلي لمادة البطاطا ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لأكثر بذور البطاطا. الوزير في مستهل زيارته كان طلع على سير عملية الخزن بمركز التبريد التابع للمجمع المهني المشترك للخضر بمدينة سليمان. هكا يعني موجودة البطاطا، ما نعرفش علاش غلاء الأسعار اللي مازال متواصل بالنسبة للمادة هذه، كيفها كيف عديد المنتوجات الأخرى اللي تعتبر يعني في ذروة يعني الموسم نتاعها، من المفروض تكون أقل برشا من الأسعار اللي نشوفوا فيها اليوم في أسواقنا التونسية. من الأرقام الأخرى كذلك نفرحوا وقت نشوفوا 178 مشروع تربوي بمختلف معتمدية ولاية الكيف، تقريبا بكلفة فوق 12 مليار، منها منجزات وتدخلات للصيانة وغيرها. هذا ما أفصح عليه المدير الجهوي للتربية بولاية الكيف. ونذكر الوزارة كانت أطلقت مشروع منذ أيامات هو التدخل على مستوى المؤسسات التربوية بين الترميم والصيانة والتدخلات والمنشآت الجديدة، الكل يجي في إطار الاستعدادات لعودة مدرسية إن شاء الله تكون موفقة. ونعاود نذكركم ببلاغ وزارة التربية اللي أعلنت إنه لم يتم بعد تحديد مواعيد ترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. وزارة أكدت إنه في الأيامات القليلة باش يتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمات الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك كما ذكرت في موعد باش يتم تحديده لاحقاً.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: الكاف.
1: التاسعة صباحا موعد مجاز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام أسعد الله صباحكم. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية أعوان الغابات بمعاضدة عدد من المتطوعين للسيطرة على حريق اندلع أمس بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد معتمدية بوسالم والمحاذية أيضا للحدود الإدارية لولاية سليانة. هذا وأكد رئيس دائرة الغابات بسليانة صبر الوليني أن جهود وحدة الحماية المدنية وأعوان الغابات ما تزال متواصلة للسيطرة على الحريق من الجهتين، مع تسخير 5 شاحنات إطفاء تابعة لإدارة جهوية الغابات بسليانة و3 شاحنات تابعة لإدارة جهوية الحماية المدنية بجندوبة. قدمت مصالح والمندوبية الجهوية للتربية خلال جلسة عمل عقدت أمس بقرار ولاية الكاف عرضا حول سير إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، حيث يبلغ عددها 178 مشروع موزع على مختلف المعتمديات، منها 71 مشروع منجز بالكامل، 40 مشروع بصدد الإنجاز بكلفة تفوق 12 مليون دينار، و96 مشروع في مرحلة الدراسات، و43 مشروعا في مرحلة تقييم العروض. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة أمس في تنظيم فعاليات المصيف الجهوي لولاية سليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة، والذي يتواصل إلى غاية 10 من الشهر الجاري بالمركب الشبابي بالحمامات لفائدة 45 شابا وشابة ممثلين عن كافة المؤسسات الشبابية بالجهة. أكد وزير البيئة حبيب عبيد ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون في مجال حماية البيئة، مشددا على مبدأ تحميل كل من يتسبب في التلوث كامل مسؤولياته، وذلك خلال إشرافها على مدبوط المؤسسة للوكالة الوطنية لحماية المحيط التي انتظمت بمنتزه النحلي. أعلنت الخارجية الإيرانية البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم حديثنا باش يكون على دراسة حالة الاستثمار في السلامة المرورية في تونس. اش معناها؟ يعني أنه الدولة تستثمر في الأمان المروري وتساهم في إنقاذ الأرواح البشرية وتحقق عوائد اقتصادية كبرى للدولة. علاش هذه الفكرة، فكرة الاستثمار في السلامة المرورية؟ إذا كان نعملوا تدخلات ممنهجة من الممكن أنه نمنع حدوث 70% من الوفيات والإصابات، ونتلافوا أكثر من 17,300 وفاة وأكثر من 570 إعاقة دائمة على مدى 30 عام. نجموا نوفروا أكثر من 69 مليار دينار تونسي من التكاليف الاقتصادية. الاستثمار في دينار تونسي واحد يعود بنحو 12.29 دينار تونسي وقت لننفذوا التدخلات والاستثمار في السلامة المرورية. حوادث المرور على الطرقات تكلف الاقتصاد التونسي 1.73 مليار دينار تونسي، يعني ما يعادل 1.15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا في الحقيقة رقم مخيف ومزعج. هذا علاش لو كان نستثمروا في تحسين السلامة المرورية ونبقوا على الحالة اللي كنا عليها، راو تنجم تحدث 74,000 وفاة يمكن نتلافوها على مدى السنوات القادمة. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية سيصاب أكثر من 9,500 فرد بإعاقة دائمة بسبب حوادث المرور على الطريق، وبش يعاني 235,000 فرد آخر من الإصابات. الخلاصة اللي نجم نخرج بها أنه الاستثمار في السلامة المرورية ما عادش اختيار اقتصادي مجدي بقدر ما هو ضرورة حتمية لإنقاذ الأرواح وتنمية الاقتصاد. إن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.
2: رجعين، هذه ثنية زينة، توصلنا للتسعة واثناشن دقيقة على موجات إذاعة الكيف. بكري شوية حكيت على الجلسة اللي صارت في مقر ولاية الكيف البارح، وكان فيها عرض حول سير إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، لنذكر بلغ عددها 178 مشروع موزع على مختلف المعتمديات ضمن البرنامج 2022-2026، منها 71 مشروع منجز بالكامل و40 مشروع بصدد الإنجاز بكلفة فوق الـ 12 مليار، و96 مشروع في مرحلة الدراسات، و43 مشروع في مرحلة تقييم العروض. فيما يتعلق بالأحداثات الجديدة، نذكر أن نسبة تقدم إنجاز المدرسة العددية برج العيفة تقريبا وصلت 70% بكلفة يعني تقدر ب 9,699 مليون دينار، فيما بلغت نسبة إنجاز المدرسة الابتدائية بالكسور حوالي 95% بكلفة قدرت ب 877 مليون. ومن المنتظر أن تدخل هذه المؤسسات التربوية الجديدة حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وفي إطار توفير بيئة آمنة وملائمة للطلبة والإطار الجامعي، تولى المشرفون على المؤسسات الجامعية والمبيتات والمطاعم استعراض نسبة تقدم أشغال صيانة البناءات والتجهيزات اللي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز، ومن المؤمل أنه تكون جاهزة في بداية السنة الجامعية. الجلسة تناولت كذلك مختلف الصعوبات والإشكاليات اللي تعترض عدد من المشاريع بصدد الإنجاز والسبل الكفيلة بتسريع نسق إنجازها، إلى جانب التطرق إلى أبرز المشاغل والملاحظات اللي تم رفعها من قبل المعتمدين بشأن عدد من المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية اللي تشهد بعض الإخلالات. وقرت الجلسة جملة من التوصيات تمثلت بالخصوص في التسريع غياب استكمال مشاريع أحداث وتهيئة وصيانة المؤسسات التربوية في الأجيال المحدة واستحداث نسق إنجازها وحث المقاولين على استكمالها بسرعة المطلوبة. كما دعت الجلسة إلى تعزيز العنصر البشري من إطار تدريس وإداريين وعملاء وفقا لحاجيات المؤسسات التعليمية باللاجئة والعناية بالمؤسسات التربوية من حيث التأمين والنظافة وتوفر المرافق والتجهيزات الضرورية والربط بالشبكات الأساسية على غرار الماء صالح للشراب والتنوير العمومي. وكذلك الجلسة أوصت بعدد برنامج متكامل للمراقبة الصحية والسلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تفادي النقائص المسجلة على مستوى النقل المدرسي والجامعي وحوكمة استغلال الأسطول المخصص لنقل الطلبة والتلاميذ والإعداد المسبق لخدمات الإيواء والإعاشة وتهيئة الفضاءات المخصصة وتوفير الموارد اللازمة والعمل المتواصل من أجل توفير الكراس المدعم والكتب المدرسية بالمكتبات الموجودة في ولاية الكيف. هذا أهم ما جاء في هذه الجلسة اللي احتضنتها البارح ولاية الكيف وأشرف عليها ولي اللاجئة وحضرها كل المسؤولين على القطاع التربوي في اللاجئة 9:15 على موجاتنا. نرجو الأنغامنا وإيقاعاتنا.

0: وثيقتك بسهولة.
1: مرحبا سي الأسعد، اليوم باش نتحدث على التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. اللي عندهم الحق ينخرطوا في الصندوق.
2: بالنسبة للتسجيل عنا عدة أنواع، عنا تسجيل العملاء الأجراء، تسجيل أو تمديد تسجيل الطلبة، تسجيل أو تمديد تسجيل المتربصين بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة، تسجيل حاملي الشهادات بالنظام الاجتماعي، ثم ضم خدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد الأسعد الهرمسي.
3: رجعين 9:04 على موجات إذاعة الكيف، كنا أشرنا في مواعيدنا الإخبارية ومتابعتنا على تواصل وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات الحرس الوطني متطوعين في إخماد الحريق اللي صار في جبل سيدي عبيد منطقة سيدي عبيد معتمدية بوسالم. الأوضاع اللي موجودة حاليا، الوضعية يعني الحريق اللي كما ذكرنا وعلنا عليه، وين وصلت عمليات وجهود أعوان الحماية المدنية والغابات؟ في المباشر يلتحق بنا عضو مجلس نواب الشعب سي صلاح الدين الفرشيشي. صلاح، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة كيف.
3: يعيشك يا سيدي، حبينا نعرفوا معك أكثر المعطيات، خاصة أنه يعني محاذية لولاية سليالة، يعني تحديدا منطقة الكريب، وشنو الأوضاع اليوم اللي نجموا قدموها، المعطيات اللي قدموها لمستمعينا، وديما نتمنى السلامة للجميع.
4: بالنسبة للحريق اللي اندلع يوم أمس في عماد سيدي عبيد من معتمدية بوسالم القريبة يعني من الحدود مع ولاية سليانة، معناتها اندلع الحريق من مزارع خاصة من قصيدة وانطلق في اتجاه الغابة. الحمد لله يعني ما فماش أضرار بشرية وإلا في الممتلكات بالنسبة للمتساكنين القريبين، ولكن أيضا هناك بعض أضرار مثل الزيتين، بعض الغراسات اللي متها مش مساحات كبيرة لكن تمسك بالنار. الحريق يعني مازال مشتعل إلى حد الآن، ربما ثم بعض الانحسار في خصوص معتمدية بوسالم، ولكن في الجزء اللي تابع ولاية سليانة مازال هناك يعني الحريق متواصل. الآن هناك قاعد نشاهد في طائرة يعني اللي يعني قاعد تعبي في الماء من السد
3: بعملية جيش الطيران للجيش الوطني،
4: الجيش الوطني يتدخل، يعني قاعد يدخل، بالإضافة إلى المجهود الكبير اللي قاموا به المواطنين لحسب تلك الجيوب تاع النيران اللي تعرفوا أنه السد الأول هو المتسكنين، اللي أنه فما أماكن ما نجموش ندخلوا لهم بالشاحنة بشحنة إطفاء الخاصة
3: بالحماية المدنية.
4: فيتم تدخل المواطنين، يعني عمل كبير يعني يقوموا به لتقليل من انتشار الحريق، وهذا بالإضافة إلى تدخل يعني أعوان الحماية المدنية مشكورين، يعني الحقيقة عمل جبار ومذني جدا ومرهق، لكن الحمد لله يعني إن شاء الله عندها يتم سيطرة الحريق اليوم إن شاء الله. إذا كان العوام الجوية ساعدت فماش رياح، لحد الآن ما فماش رياح، إن شاء الله تتمكن يعني الجيش الوطني والحماية المدنية والمتساكنين من السيطرة على الحريق، وتكون عن المساحات أقل كما تعرفوا الغابة وأهمية الغابة والتوازن البيئي. الحقيقة أنه شيء مؤلم، ولكن هذاك معناتها اللي صار يلزمنا معناتها الناس كل توقف بيد واحدة للمحاصرة يعني الحريق هذا اللي أنا قاعد نشاهد فيه معناتها من هنا شاهدوا اللي فما، لكن أقل يعني حدة من يوم الأمس
3: من يوم الأمس
4: فيما يخص خاصة منطقة

0: صوت الكاف،
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: إشهار
5: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه، مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
4: إشهار دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحيوي. قصتنا اليوم تأتينا من المغرب الشقيق. كان يا مكان في قديم الزمان عجوز اسمها والوت، تسكن خيمة في قرية صغيرة. والوت كانت فقيرة الحال، حيث تملك عنزة تقتات من لبنها، ولها كلبة لها جراء. تقدم بها السن وضعف بصرها، وذات يوم وقبل غروب الشمس قدم إلى الحي شيخ مسن ذو لحية بيضاء على وجهه وقار، فتقدم من والوت وقال لها:
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، تفضل يا سيدي، تفضل.
1: شكرا لك.
2: قل لي،
1: نعم.
2: هل أنت غريب عن حينا؟ أعذرني فإن نظري ضعيف.
1: نعم أنا غريب.
2: تفضل تفضل، اجلس أولا.
1: شكرا لك يا سيدي.
2: سأعود في الحال. تفضل يا سيدي، هذا لبن عنزتي سيرويك ويهون عليك تعب السفر.
1: شكرا سيدتي، هذا كرم كبير منك.
2: مرحبا بك أيها الغريب، تفضل وارتح هنا في هذه الخيمة.
1: شكرا.
2: حتى أحضر لك العشاء.
1: شكرا لك يا سيدتي. شكرا.
0: دخل الشيخ الخيمة ثم اقترب يراقب هذه السيدة، فوجدها تنادي لأحد الجيران ليذبح عنزتها الوحيدة، ثم همت بإيقاد النار وإحضار العشاء. ورغم ضعف بصرها وكبرها في السن، فقد أصرت أن تقوم بواجب الضيافة مع هذا الغريب. وفي الصباح الباكر:
1: صباح الخير يا سيدة والوت.
2: صباح الخير.
1: هل أحضرت لي جلد عنزتك؟
2: نعم. تفضل.
1: شكرا لك.
0: فمسح بيده على الجلد، فعادت العنزة للحياة من جديد في لمح البصر، ثم مسح على عيني والوت فاستردت بصرها في الحين، وفعل نفس الشيء مع خيش الدقيق فامتلأ. ثم اقترب منها وقال لها:
1: اسمعيني يا سيدة والوت.
2: نعم.
1: عليك أن تنتقلي غدا إلى المكان الذي ستنتقل إليه كلبتك وجراؤها، وتعيشين هناك. هذا أفضل لك إن شاء الله.
2: شكرا يا سيدي، شكرا. حسنا سأفعل ذلك، سأفعل.
0: ثم غادر الشيخ المكان. وفي الصباح الباكر لاحظت أن كلبتها قد حملت جراءها إلى هضبة ووضعتهم تحت شجرة سدر، فاندهشت الأمر وأخبرت جيرانها بما وقع لها، فهرعوا إلى نقل خيامهم معها تباعا إلى أن خلى الربع. وفي نفس اليوم أمطرت السماء سيلا تفجر منه نبع، ومنذ ذلك الحين سمي هذا النبع بعين للوالوت.

كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، وعلي بن سالم.

0: هذه الفراشة الجميلة ما تزال تحوم حول ذلك الطفل.
1: الطفل الذي يجلس ويقرأ في كتاب؟
0: نعم.
1: لعل بينهما حوارا.
0: لنصغي إليهما إذن.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: ملوا الصغيرات من غير انترنت، وجاب ربي أميمة بهيجة مشيختهم حكايات. في كل حكاية سمعوها عرفوا وين تكمن قيمة الإنسان. والليلة حكايتهم مش في الدار، الليلة السهرية باش تتعدى في القروان.
1: هيا تفضل يا عروس، هذا هو مقروض البي، مقروضنا احنا القراوة الاصيل، ما تلقاش منه في حتى بلاصة في العالم. راه
2: عايشك يعطيك الصحة عمي.
1: هيا الاولاد ذوقوا المقروض وقولوا لي شنو رايكم. هاي
3: هاي يا عمي، هاي بالله يا عمي تخدم عندكم الانترنت؟
1: في العالم الكل مقصوصة يا وليدي.
4: ان شاء الله دورتكم في البلاد ما تعبتكمش.
2: بالعكس يا ميمة، التعب الكل مشي كي كلينا المقروض.
4: هيا به هيا به.
5: محليها القروين ميمة؟
4: اي دار جدود ديما محلولة. القروين مزيانة وعبيدها مضيافين، ومش من توا، من قبل تاريخها يشهد عليها، وفما بارش عظماء خليوا أثرهم لهنا.
5: كيما شكون ميمة؟
4: كيما ابن الجزار، لازم راكم سمعتوا بيه.
2: ملا احكي لنا عليه.
5: احكينا يا ميمة، احكينا
2: احكينا
5: احكينا يا ميمة.
4: بيه بيه اي تلموا بيا وليداتي، نحكي لكم حكاية من حكاياتي. واليوم حكايتنا على ابن الجزار. يا سيدي يا بن سيدي، ابن الجزار يا الأولاد هو أول طبيب مسلم اكتب في الطب. أصله الأصيل من تونسنا البيا، من البلازة اللي احنا فيها توا القروين. تولد في عائلة الكلها تخدم في الطب، كيما أبوه وعمه اللي تعلم من عندهم القواعد اللازمة اللي تركز عليها بقية حياته. كان ابن الجزار مغروم بحفظ وقراءة العلوم بأنواعها، والتلمذ على يد إسحاق ابن سليمان الإسرائيلي اللي كان وقتها طبيب الخلفاء الفاطميين، وتشهر زادة بخلاف علمه اللي هو عزيز النفس.
3: كيفاش ميمة؟
4: كيفاش يعني؟ ما كانش يحب يكسب رضا السلاطين والأمراء، بالعكس افنى عمره في خدمة المرضى الفقراء.
6: ولدي ولدي باش يذيع مني ولدي يا رب.
7: شو اللي مقلقه توا؟ من وقتاش هو في هالحالة؟
6: عنده ثلاثة أيام هكا.
7: ثلاثة أيام كاملين؟ على جبته كان توا؟
6: مو على خاطر قلت توا يتحسن كالصغار الكل، وزيد راجلي على قد واحنا
7: يكفي يكفي، إن شاء الله ربي يوفقني ويولي لباس.
6: يا رب يا رب في حمك الرب يولي يقوم لباس يا رب.
7: اتفضل هذو محشيش تغليهم وتشربهم له مرتين في النهار وإن شاء الله لباس.
6: يعيشك يفضلك يعيشك يعيشك.
7: اسمعني نعم. كان فما حاجة ارجع لي وما تحشمش.
6: مرحبا بي. حاضر حاضر عيشك يفضلك يعيشك.
4: وهكذا كان ابن الجزار في خدمة الفقراء، ويعتبر أول مسلم اختص في طب الأطفال، وكتب كتاب اسمه سياسة الصبيان، واللي يعتبر مرجع هام في الطب، وتطرق فيه لكل صغيرة وكبيرة كل ما يخص الطفل.
7: يا حاج يا حاج، يلزمك تلتزم بالدواء اللي اعطيتهولك باش يعطي مفعوله.
1: بقدرة ربي نلتزم بقدرة ربي، أما يا طبيب ساعات نفد، وخاصة أنك المعجون اللي يلزمني ندهن بيه ساعات نبخل عليه.
7: لا لا لا، رد بالك رد بالك، تعملها العملة هذية
1: باهي.
7: رشيد
8: نعم،
7: زيد حضر له كمية أخرى من الدواء متاعه.
8: حاضر.
1: تفضل يا طبيب تفضل.
7: لا أنا ما نخو شيء. كان تحب مدهم الرشيق يعيشك.
4: شكون فاق بحاجة لهنا؟
2: كيما شنو ميمة؟
4: رشيق هو اللي حضر الدواء مش ابن الجزار.
2: ما فهمتش
4: احنا اليوم شكون اللي يعطي الدواء؟
3: الطبيب.
5: آه الطبيب يعطي الوصفة والصيدلي هو اللي يعطي الدواء.
4: صحيتك مرام، ابن الجزار هو أول من فصل بين علم الصيدلة وعلم الطب.
3: يعني ابن الجزار هو الطبيب ورشيق هو الصيدلي.
4: بالضبط. يوم ورا يوم زادت شهرة ابن الجزار ووصلت حتى الأندلس إسبانيا توا، وكانوا الطلاب يجيوا من الأندلس للقيروان باش يقراوا عنده ويستفادوا من خبرته. ابن الجزار حدد أسماء النباتات والأعشاب بثلاثة لغات، العربية، اليونانية والبربرية، وترجمت مؤلفاته لبرشا لغات، وكانت عنده كلمة مشهورة.
7: يعطيكم الصحة على حضوركم اليوم، وديما نحبكم تتفكروا القاعدة اللي تقول يتداوى كل عليل بأدوية أرضه لأن الطبيعة تفزع إلى أراضيها.
0: شيخ الصغيرات على حكاية ابن الجزار اللي قاعدوا مركزين في كل كلمة قالت، وهما يأكلوا في المقروض القيرواني، ومع كل كعبة باش يذوقوا حاجة من تاريخ القيروان.
5: كنتم مع
8: حكايات ميمة
5: في دور مرام غفران الذويدي،
9: في دور لجين لجين سعدة،
10: في دور ريمة فردوس ترودي،
3: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
5: وفي دور ميال ابن الصديق،
4: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
5: شارك في التمثيل
4: علي بن سالم، عزيزة برباش، ومحمد سفينة.
5: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

0: كاف
1: العاشرة صباحا. موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمواضعة عدد من المتطوعين للسيطرة على حريق اندلع أمس بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد معتمدية بوسالم والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة. قدمت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالكاف خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الولاية عرضا حول سير إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، حيث يبلغ عددها 178 مشروع موزع على مختلف معتمديات الولاية. انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسليانة في تنظيم فعالية المصيف الجهوي لولاية سليانة تحت شعار الانتماء والمواطنة، الذي يتواصل إلى غاية 10 من شهر أوت الجاري بالمركب الشبابي بالحمامات لفائدة 45 شابا وشابة ممثلين عن كافة المؤسسات الشبابية بالجهة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 أوت مركزيا ومختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة. وسيتم بالمناسبة أيضا تنظيم معرض جهوية من 11 إلى 13 أوت لتسويق المنتوجات النسائية بمختلف ولايات الجمهورية، وإطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية يوم 12 أوت إلى جانب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 25 و2000 وتكريم نخبة من النساء التونسيات المتميزات. أعلنت وزارة التربية أنه لم يتم بعد تحديد موعد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وبالنسبة لعمليات خلاص معالم التسجيل، شددت الوزارة على أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيق الديديسات أو محافظ إلكترونية ولت. أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارة العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. التقى وزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن بنظيره البريطانية. أكد الجانبان خلال اللقاء التزام بلديهما المشترك بضمان العبور الآمن في مضيق هرمز، مشددين على ضرورة عدم تطوير إيران أو حيازتها سلاحا نوويا. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الموعد الجديد من استوديو نيس. استوديو نيس كما تعودتوا ينطلق من توا العشرة، يتواصل معكم إلى منتصف النهار. اليوم باش نتحدثوا على بيان كان أصدره المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية. البيان هذا يضمن مجموعة من النقاط، وخاصة الحديث على مشروع الفضاء الترفيهي اللي تم إقراره في مدينة سليانة الشمالية. تنتعرفوا بالتفاصيل على هذا المشروع وأيضا جملة من المشاغل التنموية الأخرى الخاصة بهذه المعتمدية. يكون حاضر معنا إن شاء الله عضو المجلس المحلي للتنمية بسليانة سي فالح المنصوري. أيضا من بين مواضيعنا اليوم وفي ركن التوجيه الجامعي اللي تعودتوا به كل خميس، اليوم باش نتحدثوا على نصائح للمقبلين على الدورة النهائية للتوجيه الجامعي، وهذه النصائح باش يقدمها إن شاء الله سي توفيق الذهبي، وهو مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. ناس ومشاغل اليوم أجيكم من باجة مع زميلنا ناجي الخلولي، وأخبار الجهات من التجروين مع زميلنا مصدق الشرني، أيضا رفقة العبيدي تكون في الموعد من جندوبة، وماهر الهماسي من سليانة. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: مرحبا بكم في هذه الفقرة الأولى من استوديو ناس، ويشاركني في التحليل والقراءة في فقرة المستجدات اليوم الدكتور عابد الزريعي الباحث والكاتب الفلسطيني. أهلا وسهلا ومرحبا مجددا على موجاتنا دكتور عابد.
1: أهلا بك أختي ضحى وعودة ميمونة.
0: شكرا.
1: وتحياتي لك ولكل العاملين وللأخ صبري الذي سيشاركنا بالتأكيد.
0: أهلا وسهلا بك. إذن دكتور عابد، أيضا من الجانب الآخر معنا الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. أهلا وسهلا سي صبري.
2: مرحبا أختي ضحى، مرحبا كيف مستمعات ومستمعي ذات كيف، تحية لك وتحية للدكتور عابد.
0: أهلا وسهلا بكم. إذن ننطلق معك دكتور عابد ونعود على الجديد الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتحدث خاصة عن تواصل اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، في تواصل للانتهاكات الصهيونية في كل مكان تقريبا في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال هذه الأيام. التفاصيل معك دكتور عابد.
1: نعم، يعني منذ الأمس والاحتلال الصهيوني يواصل مداهمة مخيم قلنديا في الضفة الغربية بكل ما يرافق هذه العملية من تنكيل بالمواطنين وتدمير للبنى التحتية وتهجير لسكان المخيم. صباح اليوم تحولت عملية المداهمة إلى عمليات اعتقال ومنع حركة بالنسبة للسكان المتواجدين أو المتبقين في المخيم. هذه المسألة، عنوان المخيم، يجب أن نضعها في سياقها الأساسي، وهي أن الكيان الصهيوني يضع مسألة تدمير المخيمات الفلسطينية عنوانا أساسيا على أجندته السياسية، لأن المخيم هو الشاهد على النكبة، وهو الذي يجسد جوهر الشخصية الوطنية الفلسطينية المناضلة من أجل تجسيد حق العودة لأرضها التاريخية. وبالمناسبة أغلب المخيمات في الضفة الغربية أهلها صباح كل يوم يستطيعون أن يروا قراهم خلف الخط الأخضر ومدنهم التي احتلها الكيان الصهيوني. هذه الجذوة وهذه الذاكرة يريد الكيان الصهيوني أن يمحوها من عقول ووجدان الناس. الجانب الآخر، أن عملية مداهمة المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تتجسد الآن في مخيم قلنديا، هذه المخيمات التي تشكل الخزان البشري الفلسطيني في الضفة الغربية ترافقت أيضا مع تواصل عملية التنكيل والاستيطان الواسعة في الضفة الغربية. وبالمناسبة خلال شهر يوليو الماضي وبالإحصاء والتوثيق رصدنا حوالي 1538 انتهاك استيطاني بمختلف المستويات والأشكال، من تدمير بيوت، من انتزاع أراضي، من اعتداء على السكان إلى آخره. هذه 1538 اعتداء إذا قسمناها على مدار الشهر يعني حوالي 50 اعتداء يومي واعتداءين كل ساعة. إذن نحن أمام عملية تصعيد كبرى في الضفة الغربية يمارسها العدو الصهيوني ضمن إطار تصوره واستراتيجيته القائمة على القيام بعملية تهجير سكاني كبرى في سياق الاستراتيجية الصهيونية المعروفة. من الجانب الآخر أيضا يواصل الكيان الصهيوني التصعيد في قطاع غزة من خلال عمليات القصف المتواصلة. وهنا نود الإشارة ونؤكد على مسألة، أن عملية التصعيد والقصف الجارية على قطاع غزة هي الرد الإسرائيلي على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة من خلال الوسطاء ومن خلال وفد المقاومة الفلسطينية ومن خلال مجلس السلام العالمي الكيان الصهيوني وخلال لقاء رئيس مجلس السلام العالمي مالدينوف مع نتنياهو، من الواضح أنه لا يريد الالتزام بهذا الاتفاق ويتضرع بهذه النقطة أو تلك النقطة، على الرغم أن المقاومة الفلسطينية قدمت صيغة تنضوي على درجة عالية من المرونة، ولكن أيضا على درجة عالية من الصلابة المبدئية في القضايا التي تتعلق بالمصير الفلسطيني، في القضايا التي تتعلق بالرموز الجوهرية للنضال الوطني الفلسطيني. توقيع الكيان الصهيوني على هذه الورقة من الواضح أنه يتم من خلال عملية التصعيد والقتل والتدمير. على ضوء ذلك تم مخاطبة مختلف الوسطاء ووضعهم أمام مسؤولياتهم، ومن الملاحظ أن بعض الوسطاء خلال اليومين الماضيين على الأقل بدأوا يتحدثون أن الكيان الصهيوني يقوم بعملية اختراق ونقض لما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
0: نعم، نواصل مع السياق السياسي الدبلوماسي، ومعك سي صبري. وفي ظل هذه التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انعقد الاجتماع الوزاري في عمان في الأردن، خرج بجملة من التوصيات للعالم بشأن القدس وأيضا بشأن الانتهاكات الصهيونية المتواصلة. ما هي أبرز هذه التوصيات؟
2: فعلا أخي حاكم، قد صدرت الـ 14 توصية أو بند في ختام الاجتماع الوزيري المشترك لدعم القدس وأماكنها المقدسة، واللي انعقد في العاصمة الأردنية عمان، وكان الهدف متاعه هو حشد موقف دولي وإسلامي ضاغط لوقف الانتهاكات الصهيونية المتواصلة في القدس المحتلة، وخاصة توفير الحماية للمقدسات. هو الحقيقة الاجتماع هذا كان ضمن العديد من الأطراف، وتم من خلال اجتماع تنسيق مشترك بينهم، تتكون من اللجنة الوزارية العربية وهي اللجنة المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة سياسات الكيان الصهيوني غير القانونية في القدس، وينضم وزراء خارجية عدد الدول العربية من بينها الأردن، تونس، مصر، السعودية، المغرب، العراق ودولة فلسطين، إضافة إلى حضور الأمين العام لجماعة الدول العربية ومشاركة دول إسلامية كبرى وصديقة مصر بوزراء خارجيتها وممثليها، وهم كل من تركيا وأندونيسيا وباكستان وماليزيا. الحقيقة أبرز محاور ومخرجات هذه التوصيات الـ 14 واللي وردت في البيان الختامي، اللي ركز على ضرورة وضع خطوات عملية يعني لمواجهة الوضع اللي قاعد يصير تقريبا يوميا، أو الانتهاكات اللي قاعد تصير يوميا بالنسبة للقدس. تم التجديد على أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، واعتبار الإجراءات الصهيونية لتغيير وضعها هي إجراءات باطلة قانونا. أيضا تم التركيز على ضرورة حماية الأقصى وتأكيد على أن المسجد الأقصى بال 144 درهم من مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، يخضع لإدارة أوقاف القدس الأردنية، وهذا طبعا وفقا لاتفاق وادي عربة. وأيضا دعم صمود المقدسيين من خلال إطلاق برامج تنموية لدعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان، والتباحث حول إنشاء آلية لتوثيق ورصد إعلامي دولي لكل الانتهاكات، وتحرك دبلوماسيا من أجل مطالبة مجلس الأمن بالتحرك ورفض نقل البعثات الدبلوماسية للقدس. تقريبا ربما هذه أبرز المحاور اللي وردت في هذه القمة. ربما لابد من الحديث أيضا عن أبعاد وأهداف الرسالة السياسية التي وردت من خلال هذه القمة، وهي التحذير من الحرب الدينية، وين أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن استمرار الانتهاكات قد يدفع نحو صراع ديني تقليمي، وأكد أيضا على يعني التمسك بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، وأنه لابد من اتخاذ إجراءات عملية ضغط لتجاوز بيانات البدانة. يعني تقريبا أطلعها هذه أبرز ما ورد في هذه القمة. هذه القمة لابد من تثمينها، وكل تحرك يعني إيجابي يكون في اتجاه يعني الانتصار للحق التاريخي للفلسطينيين على كامل أراضيهم ليس القدس فقط، هي خطوة محمودة، هي خطوة تستحق يعني الإشادة وتستحق أيضا الإسناد والحديث عنها وتسليط الضوء عليها، وخاصة كل الجهود الدبلوماسية التي يعني قاعدة تسير يوما بعد يوم، واللي قاعدة تعري الانتهاكات اللي يقوم بها الكيان الصهيوني خاصة في الأماكن الفلسطينية المقدسة، وين يريد ربما وضع اليد على ما لا يملك في عديد من المناسبات، ويستغل ربما الصمت أو التعتيم أو حتى الانشغال يعني بقية الصراعات الموجودة سواء في المنطقة أو حتى في قطاع غزة أو في مناطق متعددة من الضفة الغربية مثل مخيم قلندي كما كان يحكي الدكتور عابد أزريعي، ربما ليحقق أو يقوم ب ما يراه هو ربما تحقيق لمصالحه في المنطقة، خاصة من خلال الاعتداء على المقدسات والاعتداء على الأراضي الفلسطينية.
0: نعم، ولكن هل يلقي الكيان الصهيوني بالا إلى كل هذه الرسائل السياسية، إلى الخطوات الدبلوماسية، إلى هذه الاجتماعات؟ الدليل ما حدث في مفاوضات روما والتصعيد العسكري الذي شهدناه مجددا في جنوب لبنان. إطلالة على المشهد معك دكتور عابد، سواء كان ميدانيا أو أيضا سياسيا.
1: نعم، يعني بالنسبة للعدو الصهيوني في تعامله مع هذه المواقف هو حقيقة ينطلق من الاستراتيجية الخاصة به، وبالتالي بالنسبة للأطراف الأخرى وتحديدا الدول العربية والإسلامية لابد أن تكون هناك استراتيجية واضحة ومحددة. وبالمناسبة بالنسبة لموضوع اجتماع اللجنة الوزارية حول القدس، جيد أنها اجتمعت، ولكن هذا الاجتماع جاء حقيقة بعد مسلسل طويل من الانتهاكات الميدانية للمسجد الأقصى، هذا جانب. والجانب الأهم أن هناك مشروع موضوع على الطاولة من قبل كوتشنير وسفير الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المشروع يتحدث بوضوح عن نزع الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس وتحويل المسجد الأقصى إلى معبد إبراهيمي. هذا هو المشروع المطروح. لذلك في النقاط 14 أكد يعني الوزراء على رفض هذه النقطة. والمسألة الأخرى أنهم في تأكيدهم على آليات المواجهة، كان هناك تركيز على عملية التوثيق، توثيق الانتهاكات التي يقوم بها الكيان في القدس وبالنسبة إلى كل المقدسات، وهذه نقطة جيدة. ولكن حقيقة يعني كمواطن عربي ومسلم أسأل لماذا لا تكون في على الأقل في خطب الجمعة في كل البلدان العربية والإسلامية هناك 5 دقائق لتعبئة وجدان المسلمين حول القدس وحول الانتهاكات وحول المخاطر القادمة التي يجب أن توضع في الاعتبار. ارتباطا بذلك، إذا انتقلنا إلى لبنان، حقيقة ما يجري في لبنان وفي مفاوضات روما وفي صراع الأطراف والاشتباك حول هذه النقطة، من المهم أن نؤكد على الآتي. أولا، أن الكيان الصهيوني ومنذ توقيع الاتفاق الإطاري أو اتفاق التفاهم الإيراني الأمريكي حاول ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية أن ينتزع لبنان بعيدا عن هذا الاتفاق، ويبدو أنه نجح في هذه النقطة. وبالتالي أصبحت المفاوضات تدور ما بين الكيان الصهيوني والحكومة اللبنانية. هذه المفاوضات في السياق الذي تمضي به، وبغض النظر يعني عن حسن النوايا في المسألة، على الأقل من الجانب اللبناني، الكيان الصهيوني يديرها على قاعدة أنه يبحث عن موطئ قدم في جنوب لبنان قريبا من نهر الليطاني. هذه هي الحلقة المركزية التي يريد الكيان أن يصل إليها، ومن خلالها إلى اتفاق أمني أو اتفاق تسوية مع الحكومة اللبنانية. ومن في هذه النقطة تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعملية دفع من الخلف في هذا الاتجاه. إذا وضعنا هاتين النقطتين في الاعتبار، نلاحظ أن كلما اعتقد الناس أن هناك لحظة اتفاق، يبدأ الكيان الصهيوني بالتصعيد من أجل قدم أراضي جديدة والتقدم.

0: المواجهة الإيرانية الأمريكية ما دام هذا المدى الزمني مفتوحا، هو يعتبر أن أمامه مدى زمني يستطيع أن يتحرك خلاله ويستطيع أن يحقق بعض الأهداف. على ضوء ذلك حقيقة تبقى المسألة الأساسية هي في صمود المقاومة اللبنانية، في وعي الشعب اللبناني لكل المخاطر المحدقة، وأيضا في الثبات على المواقف المتمسكة بالأرض والوطن ورفض التسوية والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
1: نعم، في هذا الموضوع الذي ذكرت دكتور عابد والمرتبط أساسا بالمفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني، المفاوضات الإيرانية الأمريكية بوساطة سلطنة عمان، ما الجديد؟ هل هناك جديد فيما يتعلق بهذه بنجاح هذه المفاوضات من عدمها سي صبري؟
2: نعم، هنالك الجديد أختي ضحى. يوم الأمس كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى تفاهم متقدم مع سلطنة عمان بشأن تحديد الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن وتنظيم الملاحة المشتركة في مضيق هرمز. أيضا تزامن ذلك مع خطوة أمريكية لافتة، وين رفعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات عن شركات طيران مرتبطة بطهران. ويعني هذا الاتفاق يعني كان ربما له ردة فعل سريعة من الجانب الأمريكي، خاصة وأنه كيف ما شفنا خلال الفترة الماضية أنه كان هنالك حرب كلامية وحرب تهديد خاصة من الجانب الأمريكي، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية، والتي كانت في كل مرة تحاول الضغط بكل ما أوتيت من قوة لفتح هذا الممر البحري والذهاب أو المضي قدما نحو اتفاقيات أخرى قد تعقب ربما ما أزمة مضيق هرمز، لتتحول إلى اتفاقيات ربما تكون متقدمة في علاقة بالنظام الإيراني وفي علاقة بطموحه النووي. لكن على الأقل بالنسبة لنا نحن، البيان المشترك اللي صدر عن البلدين، عن إيران وسلطنة عمان، يعني حسب ما يتسرب من معلومات حوله أنه سوف يقوم على الإدارة المشتركة خلال 60 يوم، واللي أوردته مع عديد المواقع مثل موقع أكسيوس الإخباري الذي تحدث عن ترتيب مؤقت مدته 60 يوم يقضي بأن تسلق السفن المتجهة إلى الخليج مسار شمالي يمر بالمياه الإقليمية الإيرانية، بينما تسلك السفن المغادرة مسارا جنوبيا عبر المياه العمانية. يعني ربما هي تعتبر حل وقتي مقيد بزمن ومقيد أيضا بردة الفعل أو التعاطي الإيجابي معه من الجانب الأمريكي. إيران أرادت من خلال هذا الاتفاق ربما أو مسودة الاتفاق أن تعطي مؤشر يعني بناء ثقة وتخفيف للضغوط ضمن مذكرة التفاهم أوسع ربما، وخاصة التفاهم هذا من يسعى إليه حقيقيا هو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وضعت يعني هذا الهدف وهو فتح المضيق. وكيف مرينا أو حللنا وتحدثنا في عديد المرات بأنها فعلا تتجنب التصعيد العسكري لأنه سوف يكون مكلف بالنسبة لها، وأنها ربما قد ترى في المسألة حالة من التهور في صورة ربما استهدافها لإيران، باعتبار أن إيران في كل مرة كنا نؤكد على أنها أحسنت جيدا إدارة ورقة مضيق هرمز. ما زالت ربما السيناريوهات مفتوحة خلال الأيام القليلة القادمة، ربما أحد أهم المؤشرات الإيجابية هو الموقف الأمريكي وتصريحات المتواترة لكل من دونالد ترامب وروبيو، واللي وين تحدث الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بقرب إعلان اتفاق لفتح المضيق، لكنه أيضا ربط ذلك بتهديدات حادة أكد فيها أن بلاده مستعدة لشن هجمات قوية ضد إيران إذا تعثرت المسارات الدبلوماسية، وهي تقريبا نفس السردية الثابتة لدونالد ترامب على امتداد المدة الفارقة الكل. وأيضا أصر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن واشنطن ترفض أي صيغة تكرس اعتراف دولي بالسيطرة المطلقة لإيران على الممر المائي دولي كمضيق هرمز، مشددا على أولوية العودة الكاملة لحرية الملاحة الدولية دون قيود مجحفظة. ربما الأيام القليلة القادمة سوف تعمق إحدى هذه السرديتين، إما الأولى التي تتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت من خلال الاتفاق الإيراني في سلطنة عمان ربما القشة التي تستطيع من خلالها النجاة أو حفظ ماء الوجه مما توردت فيه من تسعير تجاه الجانب الإيراني، أو قد تحمل في طياتها ربما السردية الثانية وهي التي نستبعدها ونراها يعني ربما فكيف تكون مستحيلة، وهي إمكانية المزيد من التصعيد وعودة الحرب.
1: نعم دكتور عابد، نختم معك، هل تذهب إلى نفس الرأي الذي ذهب إليه سي صبري فيما يتعلق بمجريات الوضع؟
0: يعني أنا أتفق معه وأضيف أن الولايات المتحدة الأمريكية

0: والرئيس ترامب تحديدا يعني انتقل في عملية إدارة الصراع من خوض الحرب إلى التلويح والتهديد بالحرب، لوضع الطرف الإيراني تحت حالة من الضغط المستمر، وبالتالي كآلية تفاوضية لانتزاع مواقف سياسية. الآن بتوصل الطرفين المشاطئين لمضيق هرمز إلى صيغة اتفاق، يصبح الموقف الإيراني مسنودا بالموقف العماني، وأقول مسنودا بالموقف العماني لنتذكر عند اجتماع يعني وزراء خارجية دول الخليج قيل آنذاك أن عمان ليس لها علاقة بهذا الموضوع. الموقف العماني الآن يعني أصبح منتقلا أو قريبا من الموقف الإيراني. في ظل هذا الوضع لا نستطيع أن نقول أن الأمور قد وصلت إلى بر الأمان، وإنما هي مرحلة انتقالية تحتمل حقيقة كل المفاجآت، على ضوء أن نقطة سبق وأشرت إليها في أكثر من مداخلة،
1: نعم
0: أن الاستراتيجية الأمريكية استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الموقعة في 4 ديسمبر 2025 ما دامت على الطاولة، إذا هناك إشكالية وهناك مجال للمواجهة في منطقة الخليج والمضيق.
1: نعم شكرا جزيلا لك دكتور عابد اللزراي، وأيضا الشكر موصول لسي صبري الربحي. كانت هذه القراءات المتعلقة بالمواضيع اللي اخترناها لكم اليوم في فقرة حديث الساعة، واللي ركزنا فيها على آخر الجديد في الملفات العالمية. 10:31 على موجتنا، ما زلنا معكم في استوديو نيس. بعد شوية ضيفنا إن شاء الله يكون من المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية وإطلالة على الوضع التنموي هناك.
2: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا. ضيفنا اليوم ضيف البرنامج سي فلاح المنصوري، عضو المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية. أهلا وسهلا ومرحبا سي فلاح على موجتنا.
1: أهلا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعات ومستمعي ذات.
0: أهلا وسهلا بك. إذن سي فلاح، كنت أصدرت كمجلس محلي بيان تضمن مجموعة من النقاط. خلينا أول حاجة نتعرف على النقاط هذه، وبعد باش نرجعوا لها إن شاء الله من نقطة من نقطة، ونحاولوا نفسروا ونبينوا ما نوقفكم من كل موضوع.
1: بالفعل قمنا بإصدار بيان إلى الرأي العام منذ يومين. يعني البيان الذي هو يعني في إطار متابعة المجلس المحلي للتنمية بالسليانة الشمالية مختلف المشاريع المبرمجة لفائدة الجهة، وخاصة الأموال المرصودة لهذه المشاريع. من بين هذه المشاريع تم الفضاء الترفيهي بمدينة سليانة، اللي هو الفضاء الترفيهي بمدينة سليانة اللي هو يعني مشروع من مشترك ما بين المكتب الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة وكذلك بلدية سليانة. اطلعنا على مختلف عناصر هذا المشروع اللي نحب نقولهم إلى الرأي العام. ملعب صغير معناها لكرة القدم، مقهى، وقاعات متعددة الاختصاصات. أصدرنا معناها مرارا وتكرارا رأينا إلى كيف السلطات الجهوية والمحلية وخاصة المكتب الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة، وأعلمناه أنه المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية يرغب في تعديل البرنامج الوظيفي لهذا المشروع، لأنه السبب واضح. يعني مثل هذه القاعات متعددة الاختصاصات موجودة وموجودة بكثرة في مدينة سليانة، موجودة في المركب الشبابي، موجودة في المركب الثقافي، موجودة في دار الشباب سليانة الجنوبية، وزاد في معناها في نفس المكان اللي مبرمج باش تبنى فيه الفضاء الترفيهي، ثم تويكا قاعدة تبنى مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة.
0: نعم.
1: يعني زاد المركز هذا فيه قاعات متعددة الاختصاصات. يعني احنا كان سؤالنا واضح، ما الجدوى من هذه القاعات أولا؟ ثانيا، هل هذه العناصر ترتقي إلى مفهوم الترفيه أو لا؟ ثم في مرحلة أخرى قمنا باستدعاء معناها المكتب الجهوي بالمهندسين المعماريين بسليانة. طرحنا ديما معناها منه إنه مشاركة المجتمع المدني وخاصة أصحاب الخبرة مهم ومهم جدا من أجل بناء سليانة أخرى أكثر وأكثر. قمنا بمحاولة تعديل البرنامج الوظيفي هذا. علمناهم بضرورة المحافظة على ملعب كرة القدم المصغرة معها عطيناهم ملاحظة واضحة إنه الملعب هذا لازم يكون مطابق لمواصفات الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة، باش يعني الجمعيات اللي تنشط في المجال هذا تنجم تستغله في المسابقات الوطنية.
0: نعم، هذا مكون من المكونات اللي تحبوه يبقى موجود. أي هذا الملعب كرة القدم المصغرة ويلزم يكون مطابق. زيادة علاش الاشتراط في الشرط هذا باش نوضحه للرأي العام، علاش اشترطوا انه هو يكون مطابق لمواصفات الجامعة؟
1: عندنا جمعيات في مدينة سليانة وفي وضواحيها معناها تنشط في كرة القدم المصغرة ومنظمة في الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة، وما عندهاش ملاعب، خاصة ما عندهاش ملعب عمومي تلعب فيه، يعني يضطروا بشيكروا ملاعب أخرى، يعني تتكلف لهم فلوس مشطة ومشطة جدا. يعني إذا الجمعيات خانقة معناها تعصف بجميع جمعيات الرياضية.
0: نعم، واضح. هذا بالنسبة للمكون الأول. بالنسبة للمشروع اللي
1: المكون الثاني اللي هو مقهى، زي ما قلنا، حافظوا على المقهى معها ضرورة، معناها أنه تكون مقهى ثقافي يحتضن تظاهرات ثقافية وتظاهرات ترفيهية.
0: نعم، هذوما الزوز مكونات اللي أنتوما موافقين عليهم وتشوفوهم يستجيبوا للي حشكم به.
1: اللي حشتنا به قيد، يعني قيد العناصر اللي هي يعني اللي هي يعني قاعات متعددة الاختصاصات للأمانة، معناها احنا ضد انه الدولة تبني وتمشي على روحها. يعني احنا نحب، معناها احنا قاعدين نطلعوا على تجارب موجودة في دول أخرى، يعني من لا شيء ناس تعمل في مفهوم نتاع الترفيه، ترفيه مربوط معناها بالترفيه للصغار للعائلة، باركور معناها نتاع مشي، فضاء يعني فين تتحرك لي بيسكليت، فين معناها يعني معناها خضراء تكون معشبة، أكشيك عصرية جميلة، ألعاب للأطفال. معناها إحنا في سريانا نفتقروا إلى مناش، اقترحنا حتى معناها أنوايو كلوب ديكستر، معناها حتى نبدأ نخمو فيه من توا. معناها احنا شنو قلنا الفضاء الترفيهي هذايا اذا باش يتبنى في مدينه سلينا بالكيفيه هذيا ويتحسب علينا، فاحنا معناها باش معناها الدوله التونسيه باش تقول هاو عندي فضاء ترفيهي في مدينه سلينا، لكن هو باش يكون كيف وكيف المنتزه اللي موجود في طريق قعفور وتم تخريبه وتم سرقته معناها وما يمشيله حتى حد، بالعكس بل أصبح وكرة للإجراء معناها ولي متنبيلية الخمر والمخدرات. احنا زي بنعرفوا انه تتعاود التجربة هذه، ريك عليش احنا معناها أثر لنا انه نتوجهوا للإعلام، نتوجهوا إلى الرأي العام، نتوجهوا إلى أصدقائنا معناها مكوني المجتمع المدني ومؤسسي المجتمع المدني بسريانا، ونعبروا على رأينا بوضوح. احنا معناها عطينا الحجج نتاعنا الكل.
0: نعم. ما كانش فما رد فعل يعني على مواقفكم اللي عبرتوا عليها على هذا البيان؟ ما وقعش الاتصال بكم؟ لأنه يبدو يعني أنه الموقف يعبر عن تطلعات، عن حاجيات معناها منبثقة من المتساكنين، من الناس، من الأهالي، فما نظرة يعني للواقع الموجود في مدينة سليانة، ومنه أنتم ما استقيتوا هذا التصور للفضاء الترفيهي كيفاش تحبوه يكون. يعني ما كانتش فما حتى ردة فعل على البيان هذا وعلى موقفكم.
1: فعلا هي ردة الفعل كانت من متسكنين مدينة سليانة اللي يعني فاهمين الوضعية مليح وقاعدين يتصلوا بينا وقاعدين فما معناها حوار مباشر وكونتاكت يومي ما بيناتنا احنا وياهم. طبعا احنا قاعدين نعبروا على رأينا، لكن من قبل السلطات الجهوية وخاصة من قبل المكتب الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة، حسينا انه معناها يحب يعمل باساج اون فورس، يحب يتعدى معناها من غير موافقة المجلس المحلي. دستور 2022 ظاهر لي واضح، معناها احنا عندنا دور مهم جدا في البناء القاعدي، معناها بتوصيات من كذلك من السيد رئيس الجمهورية المجلس المحلية، هذه معناها لازمها تكون شريك وشريك فعلي في مثل هذه المشاريع. احنا بالعكس معناها طلعنا على موقف المسؤولين اللي قالوا احنا رانا مشينا في خطوات كبيره في علاقه معناها بدراسه المشروع وكذا، وتعدينا ثلاث مرات للابيل دوفر ما نجيش توا ونلغوا المشروع. احنا نعاودوا نذكروا الناس اللي نحن ماناش مع الغاء المشروع، احنا مع تعديل البرنامج الوظيفي، خصوصا انه الاموال المرصوده لهذا المشروع غير كافيه لإنجاز البرنامج الوظيفي ككل. يعني هي المكتبة ذاية صد من الأول في فترة أولى صد 800,000 دينار، والمشروع معناها بالعناصر اللي عملوه هو فيه معناها يتكلف حوالي زود مليارات ومية مليون ذاية سنتين، معناها عامين الكري نجم تو يكون زيد المونتون فيه. دونك احنا يعني ملاحظتنا واضحة انه كان يتعدى المشروع بالشكل نتاعه ذاية فيه سوء توظيف للمنعه.
0: نعم، يعني على الأقل في المرحلة الأولى ينجزوا الزوز مكونات اللي أنتم مطالبين بهم قاعات متعددة، أذية متعددة الاختصاصات بالنسبة لكم ماهيش أولوية لأنها موجودة في عديد الفضاءات الأخرى، وما هوش هذاك المطلوب بالنسبة للفضاء الترفيهي، ما حشناش بقاعة متعددة الاختصاصات بقدر ما فما مكونات أخرى. هذا موضوع من بين المواضيع. سي فالح، شنو المشاغل التنموية الأخرى؟ وهذه فرصة عبر موجودنا أن نتحدث عليها في علاقة بسليانة الشمالية.
1: والله في علاقة بسليانة الشمالية معناها اللي معناها احنا يعني أدرجنا عديد المشاريع في مخطط الخماسي 2026-2030. للأمانة معناها احنا يعني نضم موقفنا كاحتجاج انه ولاية سليانة هي أقل الولايات في الجمهورية التونسية اللي معناها يعني سيتم رصد معناها في علاقة بالميزانيات السنوات القادمة باش ترصد لها فلوس، مقارنة معناها كيف نقارنوا سليانة بولايات أخرى، مثلا نقارنوا سليانة اللي هي قبل الأخيرة معناها في ولاية صفاقس فما فوارق نتاع 12,000 أو 10,000 مليار. دونك احنا نضموا معناها احتجاجنا دي معناها الولايات معناها الولايات المهمشة والولايات معناها إلى يومنا هذا تتسائل حول معناها التمييز الإيجابي هذا وينه، وخاصة معناها الدستور 2022 اللي هو ينص على ضرورة التمييز الإيجابي ما بين الجهات، وخاصة معناها تمتيع معناها أنه الجهات الداخلية تتمتع بالتنمية. يعني احنا كمجلس قدمنا خدمتنا وطلبنا العديد والعديد من المشاريع، خاصة معناها معناها المشاريع اللي عندها علاقة بالبنية التحتية. احنا أريفنا إلى يومنا هذا تستقر إلى الماء، أريفنا إلى يومنا هذا معناها معزولة تماما على مركز الولاية. احنا معنا عندنا زوز مسالك حوالي مع بعضهم حوالي 24 كيلومتر، معنا حكاية فارغة، مسلك بن زكري العرب وكذلك مسلك بير حنون سوينات، هذوما معنا طلبناهم مرارا وتكرارا يعني، وعدينا ملاحظتنا حول احتجاجات الناس معنا وضرورة إنجاز المشاريع هذه كضرورة ملحة معنا للتنمية داخل المعتمدية سليانة الشمالية. إلى يومنا هذا ما فماش حتى معناها حاجة إيجابية معناها بخصوص المشاريع هذوما. كذلك معناها احنا في كمجلس محلي للتنمية يعني طلبنا بضرورة خارطة جامعية معناها للتعليم الجامعي تكون عادلة ومتوازنة بين 24 ولاية. مدينة سليانة إلى يومنا هذا تستقر معناها إلى جامعة، إلى مدرسة عليا، معناها المجتمع المدني في مدينة سليانة قدم دراسة جدوى ودراسة مشروع كاملة وشاملة حول معناها معهد مدرسة عليا للمهندسين في مدينة سليانة. ديما معناها ديما نلقوا صد من المركز معناها من على مستوى الوزارة ما نعرفش عليش، يعني مختلف الجهات فيهم أقطاب جامعية فيهم جامعات فيهم نشوفوا حتى جيراننا معناها فيهم جامعات فيهم مدارس عليا. سليانة يعني فيها إيزيد يعني معهد أعلى للدراسات التطبيقية فقط يعني يحتوي على حوالي معناها حكاية فارغة يعني. كذلك معناها سليانة يعني اللي فيها 800 منطقة أثرية كأول منطقة تضم مناطق أثرية في على مستوى الجمهورية، ما فيهاش معهد أعلى معناها للآثار والدراسات معناها زي الأثرية ودراسات التاريخ وغيرها. اليوم يعني لي سونتر دو فورماسيون اللي موجودين في سليانة ما فيهمش إنوفاسيون، معناها اليوم فما دي فورماسيون على مستوى عالي في الانتليجنس ارتيفيسيال في السينما وفي غيرها، يعني رغم اللي لي سونتر هذوما تاريخيا معناها عندهم صنعة وسمعة طيبة، لكن ما تطوروش إلى يومنا هذا، حتى معناها على مستوى البنى التحتية معناها قدامه ياسر، يعني مشاكلنا كبيرة وكبيرة جدا. المنطقة الصناعية بمدينة سليانة معناها الحقيقة يعني يحب لها شانتي كامل، فيها العديد والعديد من المشاكل. مطلبنا زيادة، مطلبنا احنا ديما مطلبنا واضح انه ضرورة القيام بيوم استثماري جهوي، يعني يوم خاص بالاستثمار على مستوى سليانة، جهة سليانة اللي ولاية سليانة اللي فيها 7 معتمدية على الأقل تحتوي على مناطق صناعية جيدة وأنا قابلة للاستثمارات والاستثمارات الكبرى. العديد من المشاكل التنموية ومشاغل الناس، احنا ضروري انه نتبعوا معناها المشاغل، جملة المشاغل هذه، ونوصلوها الى الرأي العام، نوصلوها الى الاعلام. لكن معناها سليانة تستحق اكثر من هذا، سليانة تستحق معناها مجلس وزاري يصير بصفة مستعجلة معناها للبت في مختلف المشاغل التنموية.
0: نعم، شكرا لك سي فلاح المنصوري، كانت هذه فرصة معنا إن وما يكفيش الوقت حقيقة، لأن المشاغل التنموية اللي تحدثت عليها كل مشغل يتطلب أن نفسروه ونتحدثوا شنو هو المقترحات معناها وكيفاش نجم نوصلوا بهذا المشغل إلى أنه يكون واقع بالنسبة للمتسكنين. على الأقل هذه فرصة أن نعبروا ومن خلالكم ومن خلال حضوركم معنا على هذه الإشكاليات الموجودة في معتمدية سليانة الشمالية والخدمة اللي قاعدين تقوموا بها لإنارة الرأي العام، وإن هما يعرفوا أن أنتم على اطلاع وتحاولوا أنكم توصلوا هذه المشاغل إلى السلطة المعنية باش تحاول أنها أول حاجة تحلح للإشكاليات هذه، وأيضا تتابع الوضع في سليانة عموما، لأنه الإشكاليات اللي تحدثت عليها ربما تنطبق على مختلف المعتمديات مش فقط سليانة الشمالية. نشكرك على حضورك معنا. خليلك إذا كان ثم كلمة تحب تختم بها تفضل سي فالح.
1: شكرا، يعني ذاتك للأمانة في كل مرة معناها وين نصدر بيان أو يكون عندنا موقف، يكون هي سند الموقف في المجلس المحلي. فعلا هذايا معناها الإعلام الوطني اللي حشنا به، كذلك معناها رسالة إلى أهالي مدينة سليانة أنهم ديما يطلعوا على الصفحة الرسمية بتاعنا المجلس المحلي للتنمية في سليانة الشمالية، اللي الأيامات القليلة القادمة رانا باش نهبطوا وباش نحكوا على جملة المشاريع اللي هي كسسوها بصدد الإنجاز أو المعطلة. احنا معناها رانا ديما في صف المواطنين، واحنا معناها مؤسسة تابعة للدولة التونسية صادرة عن دستور 2022، يا إما تكون عنا دور، يا إما تكون عنا دور واضح ودور فعلي لبناء معناها يعني لبناء نظام قاعدي، أو معناها ما فماش علاش احنا قاعدين هكا وتتحسب بعدين اللي احنا معناها نواب شعب واحنا ماناش قاعدين نعملوا في حد شيء.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سي فالح المنصوري عضو المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية. كانت هذه إطلالة على الوضع التنموي، على المشاغل، أيضا تحدثنا على مشروع الفضاء الترفيهي وموقف المجلس المحلي منه. إن شاء الله في فرص قادمة ديما نحاول ناخذ معنا المجالس المحلية ونتحدث على واقع التنمية في جهاتنا خاصة في معتمدياتنا في الشمال الغربي. مرحبا بكم ديما في الاستماع على موجة ذات الكفة.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تمام الحادي عشرة. السلام عليكم. قدمت مصالح المندوبية الجهوية للتربية خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف عرضاً حول سير إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، حيث يبلغ عددها 178 مشروعاً موزعة على مختلف المعتمديات. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمعاضدة من عدد من المتطوعين للسيطرة على حريق اندلع أمس بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة، وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب ألسنة اللهب من منازل متسكنية قرية لانقاع التابعة لمعتمدية لوكريب بولاية سليانة. هذا وأكد رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني أن جهود وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات ما تزال متواصلة للسيطرة على الحريق من الجهتين، مع تسخير 5 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات بالمكان و3 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية. خصصت جلسة عمل بولاية باجة لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة، وذلك بهدف حسن الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة. قال الرئيس الإيراني مسعود بزاكشكان في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي أمس، قال إن التواصل مع زعيم الأعلى صعب للغاية حاليا، ولم يظهر علنا منذ توليه منصب الزعيم الأعلى خلفا لوالده الذي قتل في إحدى ضربات التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا في استوديو الناس اللي مازال متواصل معكم ومع المتابعات الجهويه ومباشره باش نمشيو للوادي مليز وين موجوده زميلتنا رفقه العبيدي. اهلا وسهلا، مرحبا رفقه.
1: مرحبا بك ضحى، اهلا وسهلا بك، تحيه ليك مره اخرى، تحيه لكل المستمعين وين ما كانوا. كنا في الندى الصحفيه، مازال كيف فات توا في قاعه الندوات ببلديه وادي مليز للاعلان عن الدوره 33 مهرجان الشمس للفنون والتراث اللي باش يحتضنوا كالعاده امام غياب الفضاء المشكل الكبير للمهرجان الصيفيه باش يحتضنوا معهد وادي مليز. باش ناخذوا بعض التفاصيل احنا على البرمجه وايضا الابعاد، ثم حاجات موازيه باش تكون انفغالات بالنسبه لمهرجان وادي مليز. نفس الهيئه للسنه الثانيه على التوالي تاخذ المشعل مع الإشكاليات المادية، تعرف ضحى بالكدا، إشكالية الدعم وإشكالية التمويل خاصة من الخواص بالنسبة للمهرجانات هذه. شرف الدين الجسم عضو من المهرجان وأمين المهرجان، مرحبا بك شرف الدين على موجاتنا عفوا في إذاعة الكيف.
2: عفوا إذاعة الكيف، ومرحبا بك الناس الكلها، يعطيكم الصحة والعافية المباشرة وديما معك الغطاء في على أرض الميدان، وتشجعوا الأنشطة الثقافية وغير الثقافية طبعا.
1: الصيف يمكن نقولوا صيف، نقولوا الأنشطة الثقافية، المهرجانات الصيفية، تظاهرات، الحفلات بالنسبة للأطفال وحتى للشباب والعائلات. مهرجان وادي مليز دورة 33 أعلنت عليها بكري شوية، أربع عروض سنة مع عروض معرض، هو معرض موازي، عرض موازي يعتبر بالنسبة لفعاليات هذه الدورة.
2: نعم، أربع عروض يعني باش تكون إن شاء الله 12 أوت أكرم ماجل، عيد المرأة 13 أوت وردة غضبان، 14 أوت عرض مسرحي تنشيطي رياض النادي عبود الشو، الأخير كان باش يكون بعرض مدعم من مدرية الشؤون الثقافية بجندوبة في وزارة الثقافية، قبلها معناتها باش يكون المعرض التجاري ينطلق 11 أوت على يد ثلاث أيام، معرض حرفي. التوجه تاعنا في المهرجان نبدا معناتها نقولوا احنا من الابداعات يمتد التاريخ نتاعها الكبير الى ابداع الربح، الى ابداع الحرفيين، وايضا عندنا محاضره باش تكون ان شاء الله 10 اوت وتكريم نساء الرائدات وتكريم ايضا الناشئين في الامتحانات الوطنيه البكالوريا والنديان والاستبيان، وايضا تكون معها محاضرات تكون فيها الشان الثقافي والفكري. مراحه عقد الامكانيات بالضبط احنا هذه دعوة من منبر إذاعة الكاف للجمهور باش يكون يحضر كما حكيت أنت قبل.
1: أثناء أول عام تكيات.
2: أول عام
1: بالنسبة للهيئة هذه عملناها وقتها كان مجاني.
2: عملناها كان مجاني، احنا رجعنا معناتها نعود روحنا بشوي بشوية معناتها التكيات اللي هي مبلغ رمزي العروض كلها ب 5000. 20 دينار في أربع عروض، بطبيعة المعرض التجاري بيكون مجاني، المحاضرات بيكون مجاني. مش ندعم الواحد المهرجان نرتقي للمهرجان او حاجه ثقافه يعني ناخذ كذا اللي هو مبلغ زهيد جدا، خاصه في الاعراض العربي مبلغ زهيد جدا، ونتمنى من جمهور وادي مليز وغير وادي مليز على جنب الكل الكل اللي لازم يجي، اللي لازم يجي غربي مال الريف كيف
1: حكينا بكري على الاشهار وعلى التسويق وهذه باش ترجع السياره في الندوة حكيوا على ما تماش معناها إشهاد المهرجان خاصة المناطق الريفية والمناطق المجاورة، دونك باش نرجعوا للسيارة اللي تدور في المناطق الكل كل عشان نتذكرها احنا طبين عليها يظهر لي ضحى حتى مع مواقع التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي، دونك نحكي كل شيء معناها على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك اثنين هذه حاجه فوق تفوق مني ليك تسمعني اليوم، لو عندي كذا كذا في البث الفنيه والثمان كيف نتاع الثبت.
2: كنت يا مدام رفقه العوده الى الفردوس مفقود، الميجافون والسياره هذيك تمشي للارياف واحواز مدينه وادي مليز، المدن المجاوره غرب ماء، وهذيك راهي عندها برامج درامج وكل عندها فيروس بكره. تمشي انت مثلا المنطقه الريفيه باش تسمع الميجافون يقول لك اش فهم؟ للفضول، اليوم قام المهرجان، قبل كان الاعلام يكون هكاك. خاطر مش الناس كلها عندها فيسبوك ولا وسائل التواصل الاجتماعي، هذا بيع طبعا مع وسائل الاعلام التواصل الاجتماعي مع يعني كما قلت انت بورتا بورتا على ارض الميدان، وكل باذن الله معناتها توصل المعلومه ويوصل شنو عنده برنامج بالضبط، يقول والله حتى يبرمج به يقول لك راه عندنا اربع عروض باش يجي زوج عروض، تجي العرض الاول الثالث يكون عنده زاد التزامات اخرى، يعرف شنو، وهذه تكون من قبل معناتها نعملوا نحن قبل المهرجان 5 ايام مش 100 فيه قبل، معناتها عندنا نتوى يبدا قبل ب 10 ايام ينزل قبل ب 4 ايام، معناتها الطياره هذيك اللي حكيت عليها انت توا، لكن ميجا فون نمشي للارياف مدينه وادي مليز وحتى المدن المجاوره، واثناء المهرجان ايضا ديما نعملوا تذكير بل تحتين كنت معرض كنت على في حتى شوية انظروا معناتها وما بين جانب المعلقات ووسائل التواصل الاجتماعي المدونين الصحفيين كل حاولوا معناتها يكون النجاح يكون جماهيري خاطر العروض بدون ظهور يا خيبة المعلقات يا خيبة المعلقات ما منبر إذاعة كيف معناتها دعوة اللي يعرف معلومة على المعرضين يتكلم جاري ممكن قولوا هايش قالك نشوف العرض الفلاني هذا مثل الدرمج من التواصل فمن يمكن يحضرها من كله وفما ممكن يقول لك أنا عندي الوقت الفلاني عندي التزام نحضر العرض 13 مثلا عرض 12 نحضر للتظاهرة الثقافية ذيك نحضر للمحاضرة نجي للفضول هذا معرض حرفي للمبدعين والمبدعات حاجة مزيانة برشا وقبالة المعرض زي الروح ما تشمش بلا تصل معك من المعرض
1: قبل الفضاء بتاع الفعاليات
2: حتى حتى نترويح عندنا بس معناتها بدا تبدل الجو وحاولنا معناتها بالامكانيات دي نقول المتاحه اللي نوصلوا الفكر وحتى الذوق بتاع العام نحاولوا معناتها يكون الجمهور تاعي يخرج حتى من عرض يخمس والله يعجبني العرض ذاك وعلاش عجبني على الجانب الفني الجانب الفكري وكذا معناتها يولي المهرجان في مراحة بين الفكري والترفيهي والترويحي.
1: شكرا لك أستاذ الدين نجاسني عن هيئة المهرجان كنا كما كنا نحكي في مواكبة لندوة صحفية لمهرجان وادي بليز شمتو للفنون والتراث ونهار 13 باش يكون يوم تكريمي للمرأة التونسية بمناسبة عيد المرأة 13 امرأة وقع الاختيار عليهم على مستوى جهوي بشقعة تكريمهم تعرف معناها للتظاهر تاع عيد المرأة تنطلق من هذا 10 تقريبا الروحاء من خلال برنامج ريادة الأعمال السنة اللي أطلقته وزارة المرأة باش تنطلق أيضا لهنا نهار 10 من بنت في الولاية الجنوبية باش يكون من واد مليز دونك بالتوفيق ليهم رغم الإشكاليات المادية دائما ثم ناس قاعدة تخدم وتصر أنه يبقى المهرجان هو المهرجانات دائما رافد من روافد التنمية خاطر تخدم برشا حاجات روحها تستقطب جماهير تستقطب ناس من مناطق مختلفة تخدم عباد معاها دونك إن شاء الله يلقى النجاح كما قلنا 4 سهرات مختلفين ومعرض موازي للصناعات التقليدية والإبداعات مش كان صناعة تقليدية باش يكون كما قلنا ابتداء من نهار 11 ومن نهار 10 ديجا ثم فعاليات ريادة الأعمال بالنسبة للمرأة ينطلق من وادي مليز وبالتوفيق والنجاح للمهرجان هذا وكل المهرجانات المتبقية مازال على مستوى ولاية جندوبة. فقط باش نختم معاك بمستجدات الحريق كنا بك شوية في متابعة حينية كالعادة مع والي جهة كل الأطراف الموجودة على عين المكان في جبل سيدي عبيد منطقة سيدي عبيد ببوسالم المجهودات متواصلة لإخماد النيران بها اللي هي توا على الحدود مباشرة مع ولاية سيريانة الكريب وفي معتمدية معناها على مستوى ولاية جيلانة أكثر حتى ولا توا من ولاية جندوبة ثم زوج سيارات تابعة للجيش الوطني تعرض المجهودات مجهودات الإطفاء وكل الأطراف المتداخلة من حماية مدنية للغابات التجهيز السلطة المحلية والجهوية الحرس الوطني كلها موجودة على عين المكان في محاولة حتى الهلال الأحمر في محاولة طبعا لإخماد هذه النيران اللي اندلعت البارح العشية تقريبا في حدود 4 تاع العشية بجبل سيدي عبيد وإن شاء الله طبعا يتمكنوا من إخماد هذا الحريق الهائل وما يوصلش للمتساكنين مجهودات متضافرة بين ولايتي جندوبة وسليانة.
0: شكرا لك يعطيك الصحة رفقة العبيدي ديما في الموعد على هذا النقل المباشر لفعاليات الندوة الصحفية حول مهرجان شمتو للفنون والتراث وأيضا على هذه العودة على آخر المستجدات بالنسبة للحريق في سيدي عبيد وتحياتنا الكبيرة للناس الكل المتدخلة واللي تحاول إطفاء هذا الحريق وإن شاء الله باللطف وإن شاء الله ما نسمعوا كان الخير خلال الساعات القادمة. احنا موصلين معكم واصلين مع جديد باش تحدثوا على الدورة النهائية وصلنا للدورة النهائية للتوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في البكالوريا التفاصيل تجيكم بعد شوية.

0: اهلا وسهلا بكم استوديو النيس على موجات اذاعه الكيف. مازال معكم وتوا ركن التوجيه الجامعي وحاضر معنا سي توفيق الذهبي المستشار العام في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. مرحبا، اهلا وسهلا سي توفيق.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل مستمعات ومستمعي اذاعه الكيف.
0: نورتنا وشكرا لك على قبول دعوتنا. اذا سي توفيق، كي الخطوات الاخيره بالنسبه للتوجيه الجامعي لوليداتنا الناجحين في البكالوريا؟ نذكروا بابرز المواعيد. احنا غدوا ان شاء الله عندنا موعد مهم في الاعلان على نتائج الدوره الرئيسيه للبكالوريا، نخلي لك تقدم التفاصيل.
1: هو الاعلان عن نتائج مناظره التوجيه الجامعي تنطلق اليوم عن طريق الإرسالية القصيرة وتكون رسميا غدا.
0: نعم.
1: الاطلاع عليها يكون إما عن طريق إرسالية إما عن طريق الولوج لموقع التوجيه الجامعي orientation.tn تابع الموقع الرسمي اللي مخصصته وزارة التعليم العالي لكل ما عنده علاقة بالتوجيه الجامعي. التوجيه الجامعي هذه مرحلة مهمة جدا لا تقل أهمية عن النجاح في امتحان البكالوريا. هي من حيث الدقة هي الحقيقة أصعب لأنها مناظرة قائمة على المنافسة، ماهيش امتحان كيف البكالوريا تتوفر فيك الشروط تنجح. هذه مناظرة يعني مرتبطة بيك ومرتبطة بالمنافسين متاعك على شعبة معينة. المناظرة دي في الواقع تحدد إلى حد كبير جدا بطبيعة الحال المشروع الدراسي والمهني لكل طالب جديد. المناظرة هذه تقوم على التوفيق، النجاح فيها يكون على التوفيق بين مسألتين أساسيتين. من ناحية بين الميولات التي لا يجب تغيبها، الميولات الشخصية، الحلم الشخصي، المشروع الشخصي لكل طالبة وطالب، ما يحلو به الطالب والطالبة في المستقبل، كيف يرى نفسه بعد 10 سنوات. هذا حلم مهم وأكيد جدا الانتباه إليه وأخذ بعين الاعتبار، ومحاولة التوفيق بينه بين هذا الجانب، جانب الحلم، جانب المشروع الشخصي، جانب الطموحات، وبين بطبيعة الحال المعطيات الموضوعية. المعطيات الموضوعية فيها زوج مستويات. مستوى أول يكون هو النتائج، مجموع النقاط، ما هي مستويات إعدادك. والمعطى الثاني المهم هو طاقة الاستيعاب كذلك، ماذا توفر كل شعبة من عدد أماكن محددة تكون إلى أبعد الحدود. بطبيعة الحال هي المتحكمة في عالم التوجيه، ونحن كمستشارين الإعلام والتوجيه كنا باستمرار ننبه وننتقد هذا الجانب، نقول لا يجب الاقتصار على ربط حلم الشخص، حلم الفرد، حلم الطالب الطالبة بمجرد المعطيات الموضوعية. إن هناك جانب الحلم، الجانب النفسي، الجانب العاطفي، جانب المشروع، لابد من أن التوجيه يتطور باتجاه أخذ باعتبار هذه الجوانب. اليوم المرحلة الرئيسية، الدورة الرئيسية انتهت والنتائج سيقع الإعلان عنها، وبالتوفيق بتبع الحال لكل الطالبات والطلبة. ولكن ديما مثال نزيد ونذكروا اللي ما يصعبهمش الحظ ويتحصلوا على تعيين في هذه الدورة ويبقوا للدورة النهائية، ننصحهم رغم أن الحظوظ تتقل حقيقة موضوعيا، ولكن ننصحهم دائما باتباع طريقة معينة في التوجيه، في تعمير بطاقة التوجيه. وهذه الطريقة يكون بالبحث المعمق في مادة التوجيه الذي سيصدر اليوم أو غدا بالتوازي مع صدور النتائج، سيصدر دليل التوجيه النهائي، التمعن فيه جيدا، ما تبقى من مواقع دراستها جيدا، ثم تعمير بطاقة التوجيه بنفس القاعدة، نفس القاعدة اللي هي الآتية، نفس القاعدة اللي هي محاولة وضع في الخانات الأولى الشعب التي نرغب فيها، حتى وإن كان مجموع نقاطنا قريب منها أو أقل منها ببضع نقاط، ثم نضع شعب نجمه بطبيعة الحال نصل لها. ومهما ستكون نتائج الدورة النهائية فإنه للطلبة والطالبات إمكانية إعادة، لمجموعة الطلبة والطالبات إمكانية بطبيعة الحال إعادة التوجيه. هناك إعادة توجيه ستفتح بطبيعة الحال دورة لإعادة التوجيه، تهم إعادة التوجيه لأسباب مثلا صحية أو لأسباب اجتماعية. هناك إذن دورة إعادة التوجيه هي تعطي فرصة إضافية للطلبة للحصول على الشعب المرغوب فيها، هذا علاوة على مناظرات إعادة التوجيه التي تفتح خلال السنة الجامعية، واللي هي مناظرة وفيها اختبارات بطبيعة الحال، وتعطي فرصة أخرى كذلك لإعادة التوجيه بالنسبة للطلبة. إذن التوجيه حق وإعادة التوجيه كذلك حق مكتسب، والمشرع يعترف بهذا الحق، ولذلك هناك دورة رئيسية ودورة نهائية ودورة إعادة ودورتين لإعادة التوجيه. دورة إعادة التوجيه تتم خلال قبل انطلاق السنة الجامعية، ودورة خلال السنة الجامعية دورة أخرى مناظرة أخرى لإعادة التوجيه.
0: نحن في كل أسبوع تنقدم لهم الجديد فيما يتعلق بهذا الموضوع.
1: بالضبط، هذا هو المطلوب.
0: أي إحنا باش نركزوا على الدورة النهائية، هو يعني هو باش يكونوا معناها في وضعية نفسية صعيبة شوية، باش يلقوا رواحهم ما عندهمش حتى توجيه، وهذا ممكن يأثر إنه البعض من طلبة لجددهم ما عادش تلامذة إنهم يمتنعوا ما يعمروش، يقول لك مش تحطني تحطني معناها الوزارة، أنا مانيش باش نعمر بطاقة الاختيار.
1: لا، في الواقع أنا لا ننصح بهذا.
0: نعم.
1: ننصح بالتعامل مع البواقع الموضوعي كما هو.
0: أنا هل شفت قصص نجاح وانت يعني سي توفيق في هذا الجانب يعني خبير، هل شفت معناها طلبة وصلوا للدورة النهائية وما تحصلوش على توجيه ومن بعد خذوا شعب وكانت الشعب هذه مفتاح لنجاحيتهم؟ كيف باش اللي يسمعوا فينا من وليداتنا؟
1: بالعشرة الأمثلة أختي العزيزة، الأمثلة بالعشرات. بالعشرات الأمثلة، من لم يتحصل أو لن تتحصل على تعيين في الدورة الرئيسية وتحصلت أو تحصل على تعيين في الدورة النهائية وتحصل على شعب ما كانش بالضرورة يرغب في دراستها، ولكن فيما بعد تفوقوا فيها وحققوا نجاحات علمية ونجاحات مهنية. الأمثلة بالعشرات. أنا أنصح بأنه يقع التعامل مع الواقع الموضوعي بالكثير من البراغماتية. يعني أنا أمامي دليل توجيه سيصدر كما قلت اليوم أو غدا، دليل توجيه للدورة النهائية. أول مرحلة هو البحث في هذا الدليل عن كل الفرص والإمكانيات المتاحة. أنت طالب والطالب قادم على مرحلة جديدة في الدراسة، قوام هذه المرحلة هي البحث. إذن أول مراحل البحث هو ابحث في دليل التوجيه. ابحث في دليل التوجيه، ابحث في دليل التوجيه. هذه حاجة مهمة ومهمة جدا.

0: آفاق تشغيلية كبرى
1: موجودة، آفاق علمية وآفاق اكتساب مهارات بطبيعة الحال، واكتساب معارف واكتساب تقنيات، وآفاق تشغيلية كبرى جدا.
0: نعم.
1: انتبهوا إلى التكوين المهني، فهو مدخل مهم ومهم جدا للتشغيل. كل الدراسات التي أنجزت، سواء أنجزتها الجهات رسمية أو سواء أنجزتها منظمات، بعض منظمات الأعراف إلى غير ذلك، كلها تبين أن خريجي التكوين المهني عندهم نسب تشغيلية عالية مقارنة بخريجي التعليم العالي العام. إذن انتبهوا إلى فرص التكوين المهني، فالذي يتوجه إلى التكوين المهني لا يقل ذكاء ولا يقل قدرة ولا يقل معرفة على بقية من يتوجه إلى بقية الشعب.
0: تأكيد على كلامك سي توفيق أنه إحنا في ركن عنا ركن آخر للتكوين المهني، أنه مؤسسات التكوين المهني اللي نستضيفوها يأكدوا أنه ثم خريجين للتعليم الجامعي يجي ويعاودوا يقرأوا في التكوين المهني، ويكون هو المفتاح، يكون هو السر أنهم يتحصلوا على فرصة في سوق الشغل. نعم. وإلا يبعثوا المشروع متاعهم انطلاقا من هذه الشهادة.
1: نعم، وهذا كذلك موجودة أمثلة تحقيقات نجاح مهمة جدا لخريجي تعليم عالي عانوا من سنوات بطالة، عاودوا عملوا تكوين ووقع إدماجهم في سوق الشغل ونجحوا علميا ونجحوا كذلك مهنيا وفتحوا رواحهم أفاق كبيرة.
0: نعم.
1: وتضمن مستقبلهم المادي. هذه من الأشياء التي أدعو إليها.
0: نعم.
1: الانتباه إلى فرص التي يوفرها التكوين المهني.
0: فماش علاش يستسلموا، فماش علاش ما يبقاو في حالة نفسية خايبة، أنا ما خديتش التعيين متاعي ليه؟ راه ما تدريش ربي سبحانه شنو مخبيلك في الدنيا، ويلزم الإنسان ما يستسلمش، يبقى ديما على أمل أنه المستقبل المهني متاعو هذايا ما ندريوش منين باش تجيه المفتاح والسر في النجاح.
1: بالضبط. وعندهم بالنسبة للحالة النفسية والوضع اللي يمروا به الاستثنائي هذا، عندهم المستشارين في الإعلام والتوجيه في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، عندهم خلايا الإرشاد.
0: نعم.
1: اللي موجودة في المندوبيات، يتصلوا بزميلاتنا وزملائنا يرافقوهم يأطروهم، وقادرين أنهم يوفروا لهم المعلومة وخاصة الإحاطة.
0: نعم.
1: اللازمة. أدعو إلى بالمناسبة أنا أدعو وزارة التربية إلى الانتباه إلى هذا السلك وإلى تفعيل اتفاقيات سابقة مع الطرف النقابي. أنا كنت كاتب عام نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه قبل إحالتي على التقاعد.
0: نعم.
1: وهناك اتفاقيات على انتداب دفعات جديدة من المستشارين. مهنة المستشار ودوره في المنظومة التربوية دور محوري وأساسي، ولكن اعتدنا قليل وقليل جدا وضعيف جدا. ولذلك أدعو إلى انتداب دفعات جديدة وتفعيل اتفاقيات ما تمت مع الطرف الاجتماعي في هذا الغرض.
0: نعم، شكرا لك سي توفيق اللاذاوي، كانت هذه مصافحة أولى معك، إن شاء الله تتواصل خلال الأسابيع القادمة، كل نهار خميس استنونا لحديش ودرجين نحدثوكم على التوجيه الجامعي وأيضا على مواضيع ذات علاقة بالحياة الجامعية. شكرا لك على قبول دعوتي سي توفيق اللاذاوي، مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. احنا مازلنا معاكم بعد شوية باش نكونوا في ناس ومشاغل باش تكون موجودة في بيجا، نسمع إشارة الركن.
2: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1. ناس ومشاغل.
0: ناس ومشاغل اليوم من بيجا، وحضر معنا في تأمين هذا الركن زميلنا ناجي الخلولي. مرحبا ناجي.
3: مرحبا بك بحا، ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة الكاف.
0: أهلا وسهلا بك، شنو الموضوع اللي اخترت اليوم للحديث في هذه الفقرة؟
3: شكرا لك ضحى. أكيد احنا تحولنا نهار الاثنين بطلب من أهالي منطقة جميلية وشويرية والرويشية، وضوما كل تبعين عمادة التشغيل، وين بطبيعة خاصة في طلب من الأهالي اللي يعانيوا من تذبذب ونقص في التزود بمياه الشرب. كان لنا لقاء معهم نسمع ضحى بعد شوية، نستقبل ضيفنا مشكور اللي هو بعد نجم

0: نقولوا الى حد الان قاعدين نستنوا في المندوبيه الجهويه لتنميه الفلاحيه سيفيجا و الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه. للاسف صحاء ما حصلناش حتى اجابه لحد الان. ومشكور السي شكري السويبي رئيس المجلس المحلي للتنميه بنبذه اللي قبل دعوه باش يحكي معنا في اشكاليه نقص التزود بمياه الشرب ومعاناه عديد الاماكن في نبذه. نسمع مع بعضنا واكيد حاضر معنا سي شكري اذا كان حاضر يسمع معنا.
1: نعم
2: مرحبا اهلا وسهلا.
0: مرحبا بك شكري ومرحبا بكافة مستمعي اكيد كافة مستمعين الكرام في نبذة وخاصة ان شاء الله يسمعوا فينا المستمعين في عمادة جميل المعنيين بالمشغل هذا وخاصة وعديد الاماكن الاخرى.
2: يعطيك الصحة سي ناجي، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اذاعة كاف. اولا تعرف الوضعيه في نبذ، معناها المواطنين يتشكاوا ديما بالنقص الحاصل في التزود بالماء صالح للشرب، في علاقه بالمجامع، في علاقه ب تعرف انت نبذ هي هي هي عباره ريتك المثل اللي يقولوا دار النجار بلا باب. نبذ هي هي هي تساهم في تمويل وتموين 6 ولايات في الشمال الغربي بالماء صالح للشرب، واهالينا والتجمعات السكنيه المحاذيه للبراج، وتعرفوا انتم البراج هو معناها يمثل 22.8% من مخزون المياه في الجمهوريه التونسيه، والناس والتجمعات السكنيه المحاذيه والارياف نتاع نبذة اللي لحد هذه اللحظه تتشكى من التزويد، وهذا يعود
0: شي شكري من بينهم معناها المنطقة الجميلية للحقيقة ديما
2: هو
0: فيهم معناها فما فيديو دور كونه جميلية عطاشة بالفعل
2: هو العين المكان. هو في الحقيقة سي خلولي هو في الحقيقة مش كان جميلية بارك، فما عمادات أخرى تشتكي من نقص الحاصل في المياه الشرب في علاقة بالمندوبية وفي علاقة بالسناد بما فيهم جميلية بوزنة عمادة كاملة ما تشربش.
0: شكرا نسمحك تسمع معنا، نسمعك بعض الدقائق تسمع معنا شنو قالوا الأهالي أكيد ويسمع معنا السادة المستمعين شنو قالوا بعد نكملوا حديثنا.
3: ما تجا ولا عينيك هاو سكين قد هذيك النص الليل هذيك العباد اللي لونها توباش ناس بقى بيعت كل تاع الجمعية ما كفتش هاو تكسر منها هاو رجع منها.
4: نحن تعبين في المي برشا في الجمعية هني إن هذا طبيعي ومصباح للعشية حتى للبادي نخزر أنا وما خلطش عليه ما خلطش التربية هلا صوتنا يسمعوه ملوش ما يعطوا العطاش الدجاج ما يعطوا العطاش نحن مواطنين بالعطاش الذراوين ما يعطوا العطاش ما فهم حتى شيء.
5: نحن مواطنين من منطقة جميلية نبعثوا نداء استغاثة باش يوصلون المال لصالح للشرب خاطر نشربوا مع الدابة بحذانا والوصخ أصلا الماء ما هوش صالح للشرب اللي قاعدين نعبوا منها في العيوب.
6: السترنات انت البيدون ب15% يتباع معناتها فما كل واحد وظروفه فما اللي عنده فما اللي ما عندهوش راه فما اللي ما عندهوش معناتها باش يشري بدون ماء يجي العنزيتونة لهنا يبقى بال5 سوايع بال6 سوايع باش يعبي راه وما مسخ ماهوش نظيف معناتها باش نشربوا ماهوش نظيف يزم تعملوا معنا حل حمونا رانا توينس نعبوا ملعين لهنا مش مكافيه معناتها تجي سترنات بالفلوس راه ماهيش بلاش ثم ظروف ثم ناس نجم تعبي وثم ناس ما تنجمش تعبي معناتها ياسر علينا جميليه راهي ماهيش صغيره منطقه كبيره جميليه عطاشة بالحق معناتها كلمه عطاشة ماهيش كذب راه الهوش معناتها كل شيء من هنا راه لهنا تبقى بالنهارين باش تعبي بدينا هاك تشوف معناتها وزيد شوية تلقاها تعبت أكثر بالبادر
4: تتعبنا رانا تشوين رانا الهوش لعطش والعبيد وكل شيء تعبنا وقسما بالله والله حد يبات في العين على بدون
7: 5 كيلومتر نمشي كله باش نجيب الفياج هنا باش 4 باش يعملوا لي بجارب شربوا تنغسلوا بيه تنغسلوا بيه صابون تندوشوا بيه تعبنا زاد عندها تو مقصوص عندها يمكن بعد العيد لا شتي لا سيف متعبين تعب
8: ساير لهنا عندنا البقعة هذيلة ثم فويت في الحلقوم من خزان هابط الله أعلم من خزان ولا منين ثم فويت نعبوا منه مشخة كاملة ما مقصوص علينا تو الماء منين تنجيبنا الماء نجيبه من المجليح حكاية 5 كيلومتر البدون ما نجيبه من غادي ما نجيبه كاين مغلي في النار هذيلا عندها جامعة مخصوص أدل الماء علاش نايا ماتلب يدفع يقعد 8 شهور في الدوار هذيلا روابشية يمكن درجة 40 و 50 بيت رمضلية والبصحية والهواملية والجمالية تهبط حتى الجبل نقاش وعندك دوار مهني يمكن درس 50 60 بيت
3: راي مشكلة يعني. كبيرة تلبين هذا تلبين الهوش وتلبين اللي نحن نشربوا منه عناش لا عيون لا ويدان لا حتى شيء كان هذا
1: ملغي هذا مالفينها مسكره
9: الله يطاش
10: سيف كامل اندرامني تتشرب الباك ما تشرب البشر اشكو عملنا حل الخيامس امس والله نعبوا فيه بدون الدينا
11: نجي إذن تسجيل يبين معاناة كبيرة يعني حرقة بالحق حديثهم يوصل للقلب لأنه يتحدثوا على شنو يعانيوا كل يوم معاناة كبيرة ياسر إذا كل واحد يقص عليه ساعة ولا ساعتين ولا نهار يصير فيه الماء إذا الناس ما عندهاش ماء وتبقى تشد الصف معناها باش نجم تحصل بدون ولا اثنين شنو يعمل لها حتى أربعة معاناة كبيرة وسي شكري في الرد نخلي لك المجال نجي
0: شكرا لك ضحى اكيد سمعنا واكيد معاناه كبيره اللي ذكرها الاهالي وخاصه حبيت نشير ضحى كونه الاهالي كونه سد راهم قبلهم السد معناها اللي معناها مش بعيد برك سد سيد البراق في سي شكري انت كنت معناها اكيد كانت لكم كمجلس محلي للتنميه جلسات طبيعه مع الاطراف المعنيه والناس
12: وغيرهم
0: أكيد ينتظروا حلول.
12: واضح سناجي رأوا الواقع هذا هو واقع موجود اللي يحكيوا فيه الأهالي كل نسمع فيك سناجي
11: أي تفضل نسمع فيكم تفضل
12: أي اللي يحكيوا فيه الأهالي كل هو واقع واقع موجود مشكلة في الجمالية نسمع فيك وأني قاعد نتكلم يا سيد ناجي
11: ناجي فضل. ناجي إذا كنت تسمع فيه صوت سي شكري وصلنا خمسة على خمسة احنا
0: أنا أول مش نسمع
11: أي واصل سي شكري
12: اللي يحكيوا فيه الأهالي هو واقع واقع موجود في في في, في معظم عمادات معتمدية نبذة مش كان في الجميلية والشوائية والرويشية يمكن أكثر تجمعات في نبذة هم يعانيوا وزيد الحيف والاحتقان يصير وقت اللي راهو كيف كنت تحكي انت في الناجي البراج مش بعيد عليهم برشا معناها بالعين المجرد يشوفوه الماء نتاع البراج يراو فيه والتجمعات السكنيه المحاضيه المعتمدية نبذة في كامل العمادات يعانيوا اول حاجه يعانيوا وهذا يرجع معناها الدراسات اللي قامت بها المندوبية الفلاحية بعلاقة بالمجامع هذه والمديونية وضخ المياه والسونات هذو مزوز إدارات يجوا يعملوا دراسة على مثلا على 200 عائلة بعد يتضح أنه بشي معناه يمونوا متاع 400 عائلة لهنا يصير بلوكاج يولي المجمع في عدة مناطق يزود الأهالي بالتداول معناها كل تجمع نهار وذايا بتبيع باش يرجع بالمضرة على المواطنين والأهالي يعني باش فما تجمعات ما عندهمش أصلا الماء صالح للشرب كيف عماد البوزان كيف الجمايلية نحن تو باش الحلول عملنا برشا جلسات كمجلس محلي عندنا بي ار دي هو معناها برنامج المجلس الجهوي ل 2023 و 2024 و 2025 اقترحنا مشاريع في علاقه بالماء صالح للشرب نحن نطالبوا السلطات والادارات باش يسرعوا في انجاز المشاريع هذه خاطر فلوسهم مطبوبه ودراسات موجوده جيت يسرعوا لنا في الانجاز وفي معناها صفقات هذه مع المقاولين
0: وهكاك الناس شكري في علاقه نستسمع في علاقه بمشروع المحاور الكبرى لهذا الناس تتعلق عليه امال كبيره الحقيقه الحقيقه فما برشا معناها مازال معطل المشروع
12: هو الاكيد انه الدوله ما نساتش وخزرت معناها بعين كبيره للمعتمديه نبذه وولايه باجه في معناها في مشروع المحاور وحتى مشروع محاور بنزرت
2: مشروع محاور بنزار تشمل ثلاثة عمادات، جبل الديس وبليف ومقتل حديد. إن شاء الله في القسط الصيف القسط الأول عملوا كان الريزو برانسيبال، من بعد باش تدخل السونات وتوفر الماء
0: اليوم فما شكون يستنى عنده وقت مطلب بس من يشر معناها يستنى
2: مشروع بالنسبه للناجي بالنسبه للمشروع المحاور على ولايه باجه، هو فيه شويه صار فيه شويه تعطيلات، والتعطيلات هذه من شويه من الحن وشويه من ربما يرتب سيدين شويه من الاداره الماخذ المشروع، فما نطالبوهم باش يسرعوا شويه في المشروع، وزاد شويه تعطيلات من المواطنين. انك تعرف انت كيبدا هو مشمول في القسط الثاني والمقاول معناها عنده بروجي باش يعدي كان الريزو، اي تجمع سكني يتعدى بحذا الريزو يقول لك اعطيني الماء سينو ما تعديش، ومن حقه. لكن هو ما تفهمش الوضعيه التقنيه، خاطر هو المشروع على زوز اقساط، القسط الاول انه يعدوا الريزو، القسط الثاني باش يعدوا الشبكه للمستكنين. يلزم المواطنين الجديد يتفهموا. نعم
0: فماش مؤشرات معناها ايجابيه كونه الاهالي هذوما كيف الجمايليه وكيف واد بوزنه وكيف غيرهم اللي يعانيوا من نقص تزود بمياه الشرب، وخاصه مشروع المحاور اللي هو راهو يستهدف التجمعات هذه؟
2: شوف بالنسبه للجمايليه الشويريه وشويريه وجمايليه ورويشيه هذوما باش يكملوا في القسط الثاني من مشروع المحاور على باجه، معناها قريب جدا.
0: ايش منها من القسط الثاني من مشروع المحاور الكبرى؟
2: اي بوزان. بالنسبه لبوزان عندنا مشروع معناها نهار الاثنين باش تبدا الاشغال على المندوبيه على مندوبيه السلاحه، في انتظار 2027 يبدا معناها يوصل لنا مشروع المحاور ان شاء الله.
0: واضح. حبينا نشكروك على المعطيات سي شكري السويبي رئيس المجلس المحلي للتنميه، وان شاء الله اكيد معناها انتم دوركم ان شاء الله باش تزيدوا تدفعوا شويه باش يظللوا الصعوبات هذيا نتاع نقص التزود بمياه الشرب وتذبذب التزود، خاصه كيف منطقه الجمايليه اللي صعوبات كبيره، وسمعنا الناس وحكيت وراهو كيما قال الضحاره ولليوم وغدوه هذيا يومي بصفه يوميه الناس قاعده تعاني في المشكله هذيا تنتظر حل وطبيعه من وان شاء الله المجالس المحليه للتنميه تعاونهم على حل الاشكال هذيا.
11: نعم شكرا جزيلا ليك نيجي على اثاره الموضوع هذيا. ديما الماء الصالح للشرب هو من أولوية الأولويات، وديما نحاولوا نتحدثوا عليه أكثر ما يمكن في كل المكان، معنية في معتمديات وولايات الشمال الغربي. من باجة التاجروين الكيف معنا زميلنا مصدق اللاشيرني. مرحبا مصدق.
9: مرحبا بك يا ضحى، ومرحبا بمستمعي ذات الكيف.
11: أهلا وسهلا بك. نمشي معاك إلى جولة مع آخر الأخبار.
9: آخر الأخبار عندنا زوز خبيرات ضحى، خبر من تجروين وخبر ثاني من الدهماني. نبدأ بتجروين اللي الحقيقة ديما نحن ديما الصيف هذا الصيف تعدى علينا الحقيقة ماء وضوء يعني. في تجروين الحقيقة ديما ثم انقطاعات وما زالت للقطاع الماء، رغم اللي الشركة الوطنية للاستغلال والتوزيع المياه عملت بئر عميقة جديدة، بئر عميقة خامسة انطلق من منطقة صلصالة قريبة لمدينة تجروين. البئر العميقة هذه الماء من صلصالة إلى المركز الرئيسي الحقيقة اللي في الخزان الرئيسي بمنطقة الحميد. هذا الخزان الجديد الحقيقة وفر كمية كبيرة من الماء اللي حسب الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه هالبئر الخامسة هذه ستوفر تقريبا معناها بكمية 63 لتر في الثانية 63 لتر في الثانية، وتجروين ما تحق كان الحقيقة 53 لتر في الثانية. ايش معنى هذا؟ يعني عدنا فائض من الماء، يعني عدنا 10 لترات فائض من الماء. ولكن هذا حسب الشركة سيقضي على انقطاع الماء بمدينة تجروين، ولكن الحقيقة الماء ديما موجود مش موجود في حي بورقيبة، حي الزيتونة، حي البسمة، معناها الماء ديما موجود. يعني هالعشرة لترات الزايدين الحقيقة الشركة تعاقدت مع مقاول علاش لإصلاح جميع الأعطاب في الإبان باش ما يقعش الماء الضايع يمشي في التراب لكن في الحقيقة هاو أنا نسكن في حي الزيتونة والماء هاني موجود بجنبي. الماء يمشي تقريبا عنده تقريبا 15 يوم عبارة على عين تجري، ولكن في الحقيقة التدخلات ما تماش.
11: وبالتالي هي الفويت مش مفهومة للسونيد بالحق، يعني هذه التسربات حقيقة تبقى بالشهر بالشهرين ويمتمشي العبيد وتطالب بأنه يتم الإصلاح وما يقعش التدخل، وفي نفس الوقت فما ناس اتعاني. احنا توا متسكنين من السويتر من جريسة يطلبوا فينا رو ما عناش ماء عنا شهر، حي الزيتونة مقصوص عنده 6 أيام الماء، وكان تشوف الكيف تلقى قديش من فويت موجود وما فماش إصلاح وفماش تدخل.
9: ورغم اللي البلغ يقول لك معناها تعاقدنا مع مقاول لاصلاح الاعطاب في الاباء، ولكن ما فماش هذا. فهمت كيفاش؟ كيف ما قلت لك معناها خمسة ابار عميقه راهي شيء كبير، يعني 63 لتر في الثانيه موتجروين، يعني عدنا فائض من الماء يعني نورمالمون ما يتقصش، ولكن القصص موجود والناس الحقيقه مازالت تعاني. هذا الخبير لو الخبر الثاني تعرف ضحى وقيت هندي سلطان الغلة في خاصة أنه الغلة غالية الحقيقة غلة غالية برشا بجميع أنواعها، يعني الهندي إن شاء الله الهندي ما يتضربش بالحصرة القرمزية، لأنه هذه الحصرة ذي يبدو أنها جت الولاية كيف. وفي هذا الإطار في إطار المجهودات الحد من انتشار الحشرة القرمزية نظمت الوحدة الجهوية للإرشاد الفلاحي ومصلحة حماية النباتات وخلية الإرشاد الفلاحي في الدمالي بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يوم إعلاميا حقليا بمنطقة شركة الصابون حول الطرق وسبل التوقي من الحشرة القرمزية، وتثمين كفوف الهندي الأملس في التغذية الحيوانية في ظل انتشار هذه الحشرة. نعرفش ضحى كانت لي مناسبة أني نشوف على أي المكان الحشرة ذي وشعر في ولاية القيروان. الحقيقة الحشرة ذي راو سبحان الله حشرة ما تشافش الحقيقة، ولكن الهندي راو يبقى معناها الحشرة هذه كي تجي على الهندي يبقى كان العويض فقط، معناها واللون نتاعو والأخضر يولي أبيض الحقيقة خسارة وخسارة كبيرة. هاو نحن عرضنا كيفاش معناها المجهودات هذه كيفاش الحشرة القرمزية هذه كيفاش يدوها التوقي، على الأقل المواطن في هالصيف هذا يلقى شوي هندي باش يعوض به شوي غير.
11: نعم شكرا ليك بالحق صدق. الأسعار معنية كان عنب كل شيء، معنية تفاح ما نتحدثوش، معنية أسعار غالية برشا. على الأقل الهندي هكا يوزن شوية والمواطن التونسي في الشمال الغربي اللي هو معنية الموطن متاعه معنية اللاتين الشوكي، وإن شاء الله إن شاء الله إنه ما فماش يعني مساحات تصاب بهذه الحشرة القرمزية اللي بيتنا الأثر متاعها واللي نتحدثنا عليها في أكثر من مناسبة على موجات إذاعة الكيف. شكرا ليك صدق الشيرني، بقية يوم طيب. احنا مواصلين معاكم وسليانا الآن في الموعد مع ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
13: مرحبا بك، تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
11: احنا حكينا على برشا مشاغل اليوم ماهر، أو على رأسها معناها الماء الصالح للشرب، وتحدثنا حتى في سليانا الشمالية، تحدثنا على الفضاء الترفيهي الجديد. اشنو فما آخر في سليانا نجم نتحدث عليه؟
13: خلنا نعطيوش مع معلومة على الحريق اللي تقريبا اللي تنقل البارح من ولاية جندوب سليانة. تقريبا إلى حد اللحظة ما زالت الفرق الحماية المدنية والغابات تسعى إلى تطبيق النيران. تقريبا البلاصة هي خطر برشا مش مفهومة البلاصة، تقريبا الحمام البيضاء معناها هذه هي المنطقة هذيك وينك المنبع الاستشفائي قريب غادي ذاك الجبل هذيك. إن شاء الله باللطف إن شاء الله تتمكن مسيطرة على الحريق وما يوصلش للسكان وما يضرش الأراضي الفلاحية. باش نحكي بسرعة على مشاريع التنمية المندمجة بولاية سليانة، خاصة ثم بعض المشاريع تشهد ربما تقطع أو نسق بطيء في الإنجاز المتاحة، خاصة مشاريع التزود بماء صالح للشراب في الروحية سيدي برويس مكثر، نسب متفاوتة في مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الطرقات والأحياء الشعبية. وكان تم تأكيد صار جلس تقريبا منذ أيام في مقر ولاية سليانة، طلعت الأكثر نقطة تم تداولها هي التأكيد على التسريع في إنجاز المشاريع هذه. مثلا مشروع بناء سور المحل الصناعي بمعتمد الروحية نسبة تقريبا 100%، تكميل مشروع تزويد منطقتي اللي بسيها لو رحامنا بماء صالح للشراب مشروع تزويد أولاد زيتون في معتمد سيدي برويس، فما مشاريع تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي نشم ذي تيقع بين سليانة وسيدي برويس، تقريبا نسبة الإنجاز تتجاوز 15% وسجل تم تسجيل بدء وتقطع في نسق الأشغال. معتمدية الكريب أمام ملف تنفيذي لتهيئة الطرقات والأرصفة المحاذية للمنطقة الصناعية، ومع تمديد لمرعوسة بلغت نسبة إنجاز مشروع تهيئة مسلك الجناوية 2، وحكينا برشا على مع تمديد عروسة الحقيقة واحدة من المعتمديات اللي تقريبا ما هيش ميخذ حظها في عدد من المشاريع في أنهم ما عندهمش مستشفى محلي المنطقة هذه، وكان طالبوا ربما نواب المجلس المحلي أنه في المخطط التنمية 26-30 يتم إدراج المستشفى المحلي لمعتمدية العروس، ولكن ما تمش إدراجه في المخطط هذا، دونك تبقى معتمدية العروس تقريبا المعتمدية الوحيدة في ولاية سليانة ما فيهاش مستشفى محلي. مكثر فما مشاريع تهيئة الطرقات وأرصفة تقريبا في 5% من زال المشروع، نسق بطيء جدا في عدد من المشاريع في علاقة بمشاريع التنمية المندمجة واللي أساسا موجهة للبنية التحتية للطرقات مسالك فلاحية، وأيضا موجهة للماء الصالح للشراب. وكنا حكينا البارح على الموضوع المسالك الفلاحية وخاصة تحسبا للفترة القادمة تحسبا للأمطار، وربما تكون هناك الشتاء ربما قاسي شوية، فإنه المسالك الفلاحية تبقى النقطة السلبية برشا في عدد من المناطق وين عدد من السكان يلقاو رواحهم في أكثر من مرة في عزلة بسبب تدهور البنية التحتية للطرقات.
11: نعم شكرا لك ماهر، يعطيك الصحة على هذه الجولة في أبرز المشاغل اللي تهم ولاية سليانة. كانت هذه أخبارنا ومتابعتنا لليوم في استوديو ناس، شكرا لكم على متابعتنا، أجمل تحياتي تحيات فريق العمل اللي أمن معايا هذا اللقاء.

ستوديو الناس ستوديو الناس ستوديو الناس على موجات إذاعة

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: بشتعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. أدخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: منتصف النهار، موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تابعت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية الكاف سير المشاريع التربوية بالجهة والبلغ عددها 178 مشروع موزع على مختلف المواد تمدية الولاية. فيما يتعلق بالأحداث التربوية الجديدة، بلغت نسبة تقدم إنجاز المدرسة الإعدادية ببرج ليفا 70%، فيما بلغت نسبة تقدم إنجاز المدرسة الابتدائية بالكسور حوالي 95%. ومن المنتظر أن تدخل هذه المؤسسات التربوية الجديدة حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. تتواصل جهود عوان الحماية المدنية وعوان الغابات بمعاضدة عدد من المتطوعين للسيطرة على حريق اندلع أمس بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد بمعتمدية بوسالم ومن ولاية جندوبة والمحاذي للحدود الإدارية لولاية سليانة. انعقدت اليوم بمقر بلدية ودمليز ندوة صحفية لتقديم البرمجة الخاصة بالدورة 33 لمهرجان شمتو. أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أعلنت عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. وسيتم الإعلان عن البرنامج رسميا خلال فعالية افتراضية ستنظم يوم الخميس 14 من أوت تزامنا مع احتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. أعرب نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن القلق إذا استمرار غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالإمدادات الطبية الحيوية والبنية التحتية المدنية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله تمام الواحدة في ثاني نشرتنا الإخبارية.
0: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. كما عودناكم نطرحوا مشاغلكم وأكيد يكونوا محاضرين معانا المسؤولين، مشكورين على التفاعل والتجاوب معاكم لإيجاد حلول فيما يخص الشأن الاجتماعي بصفة عامة. اليوم عديد الوضعيات حابين نحكوا فيها. حاضر معانا سي الأسعد الهرماسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيب. سي الأسعد أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح النور مدام عمر.
0: صباح الورد، مرحبا. اذا سي الأسعد، عنا زوج وضعيات في الحقيقه. سيده توزر بنت محمد معروفيه من الدهماني ارمله الهادي بن فرحات الورتاني اللي تطلب مساعده ظرفيه، هي في الحقيقه عندها عديد المطالب، عملت مطلب تحسين مسكن، المطلب مساعده ظرفيه عندها برشا. على كل هي تسال وقتاش تنجم تتحصل على المساعده هذه باش تعاونها يعني على المصاريف.
1: شكرا مدام عوات. مدام توزر اللي كانت تسمع فينا، تم عرض المطلب نتاعها على اللجنه وحظي بالموافقه، وتتنجم تتعدل القسم تاخو الموافقه وان شاء الله تمشي للتضامن الاجتماعي تاخذ المساعده نتاعها.
0: تاخذ المساعده نتاعها، بارك الله فيك. وضعيه ثانيه، كمال بن عياشي الحجري من لوربس يعمل في الدياليز. هو في الحقيقة قبل كانوا عندهم المنحة القارة هو زوجته، لكن بعد الانفصال عندها هي المنحة القارة مع أولادها، بقى هو ظروفه صعبة ما نجمش يخدم باعتبار أنه يعمل في الدياليز. يقول حاجتي مساعدة مالية وإلا منحة قارة. شنو نجمو جاوبوه سي كمال؟
1: بالنسبة لسي كمال مدام عوات، وكامل احتراماتي ليه، راهو آخر مرة باش نجاوب، عدى ثلاثة مرات ونفس الإجابة يا مدام عوات. هذا ماهوش مطلق، هذا مفارق، ونعرف ظروفه ومحل متابع من عنا احنا وماناش نخليه. أما القانون ما تو عملنا كل شيء، نقصنا كان باش نعطيه وكاني أبدو منحة مفارق. هو ما تتمتع بالدفتر وبالمساعدة المالية، وقت يقع الطلاق واحنا ما نحبوش نوصل للطلاق هذا، وقت يتفضل. وش معناها كثرة الاتصالات بالإذاعة أنه بش
0: ليه هو جينا لهنا المقر الإذاعة وهو طالب حاجتين لمحال يعني هو مفارق ماهوش مطلق
1: مفارق. وقت يجي يعمل حكم طلاق يحطه في الدوسي وبإذن الله نعاونه.
0: هذا هو. شكرا ليك، يعطيك الصحة سي الأسعد. عنا موضوع زاد على غاية من الأهمية، نعرفوا عندكم مجالات تدخلكم برشا في شتى المجالات، يعني نتحدث على الشؤون الاجتماعية تبارك الله، مساعيكم حثيثة وخدمتكم برشا. حبينا نتحدثوا على الشأن الثقافي والترفيهي، مجال تدخلكم في الموضوع هذية لكل المنظورين في السيناسيس. تفضل.
1: باهي، انا بعد اذنك مدام عوات نشوفوا موضوع اللي يتماشى مع الظرف اللي احنا فيه توا. بالنسبه للصندوق راهو كما قلت انت متعدد الازرعه وتدخلاته ما شاء الله.
0: ديجا الجمعه اللي فاتت سي الأسعد سامحني تحدثنا على الخدمات عن بعد الخاصه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
1: هو في كلمتين، راهو الصناديق نتاعنا والادارات تعنى بشأن الإنسان منذ ولادته إلى أن يرث الله الأرض وما عليه، يعني ما راح الحياة الكل احنا ندخله. لهنا خلينا نخرج شوية من الأمراض ومن الكرنيات وكل شيء، نمشيو الجانب الترفيهي. لهنا اللي ما يعرفوهش العباد أنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتحمل مصاريف المصارف في فائدة الأطفال المضمونين الاجتماعيين. واضح
0: كيفاش
1: هذا؟ نقول كيفاش لهنا. صحيح، يعمل فما مجموعة شروط. الشروط مثلا، تتمتع جمعيات هذه المنظمة لمصارف الأطفال بمساهمة من الصندوق 60 دينار على الفرد. هم نعرف الجمعيات هذوما كيف يهزوا كلام ذا البحر ولا كذا، يعني المعلوم رمزي، احنا نساهموا ب 60 دينار على الطفل. بشرط أن يكون الأب أجير مصرح به الثلاثيتين الأخيرتين أو الأربع الأخيرة. الأجر هذا ما يلزموش المعدل متاعه، ما يلزمش يفوت 3% ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. ما يلزمش واحد ياخذ زوج 3% باش يعرف يدو المصاريف، احنا ندفعوا 60 دينار. لازم 3% فهمناش؟
0: ايوه.
1: هذا بالنسبة للعامل الأجير. بالنسبة للأب غير الأجير اللي يصب على روحه هذا مثلا الفلاحين ولا عنده باتونت وكل، يلزم يكون خالص على الأقل الثلاثيتين الأخيرتين. فهمنا؟ فما ناس متقاعدين زاد عنده ولد ومازال يحب يبعث المصايف والجوالات، يلزم كيف كيف الأجر ما يفوتش 3% وفما شريحة أخرى أبناء العمال التونسيين بفرنسا، مش ما نقولوش الخارج الكل، لأن فرنسا عندنا اتفاقية بين وبين فرنسا، يلزم يكون الأب نشيط، وكيف يجي لتونس لهنا ويحب يشارك في الأنشطة الثقافية هذوما نمكنوهم 60 دينار تاعهم. لهنا الشرط الثاني شرط العمر.
0: أي
1: شرط العمر بين 7 و16 سنة عند التاريخ إيداع المطلب. وبين 16 و18 سنة شريطة الاستظهار بشهادة حضور بالنسبة للسنة الدراسية الحالية. واضح؟
0: واضح.
1: وثم نوصل حتى ل 20 سنة شكون بالنسبة لابن المخالط في بعض الجمعيات. مش الجمعيات الكل، عندنا كذا جمعيات، إذا كان الوليد منخرط في الجمعية من الجمعيات هذوما وعمره 20 سنة راهو يتمتع بالمساهمة تاعنا، اللي هي الجمعية التونسية للشبان والعلم، الجمعية التونسية الجوالة، ثم الكشافة التونسية.
0: الكشافة التونسية. واضح. واضح.
1: لهنا فما حالة أخرى دون تحديد السن، إذا كان الابن معاق.
0: به.
1: ومسجل بأحد الجمعيات المختصة، الجمعيات نتاعنا اللي تعبوا أجيم وريتام وكل شيء،
0: غادي
1: حتى عمره 30 سنة ويحب يشارك نبعثوه ونعاونه. باهي لهنا كيفاش تتم العملية؟ يقع إيداع المطالب إلى أقرب مكتب جهوي، صندوق الضمان الاجتماعي. الجمعيه وشكون الجمعيات المنظمه للرحلات؟ مش احنا ما عندناش اتفاقيه مع الجمعيات الكل، فما كذا جمعيات هم اللي يتعاملوا معاهم وهم اللي يقوموا بالنشاط هذا، اللي هي 4 جمعيات استغفر الله، الجمعيه التونسيه الشبان والعلم، المنظمه التونسيه للطفوله والمصائف والجولات، جمعيه الكشافه التونسيه، والمنظمه التونسيه للطفل.
0: باش هذوما للأسف سي لسعد فما برشة تغيب عليهم المعلومة بخصوص
1: على هذا كان اخترت الموضوع هذا وإن شاء الله طب ما نقولوش سيتروتار مديدة أخرى وكيف يقرب مثلا شتاء ربيع نعاود نذكره بالموضوع هذا باش الناس تنخرط يحضروا روحهم للصيف
0: للمشاركة أكيد في الحياة الثقافية والترفيهية، المصائف والجوالات يعني عندهم نصيب أكيد كما ذكرت، يعني مساهمة 60 دينار على الطفل.
1: معقولة
0: معقولة. واضح. يعطيك الصحة سي لسعد، بارك الله فيك. سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف، بارك الله فيك على ما تفضلت به من فايدة للسادة المستمعين. إلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعينا، من بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا سي منصف الهواني المدير الجهوي للصحة بالكيف باش يجاوب على وضعية كمال الحجري فيما يخص تأمين التنقل بعد الدياليز.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في لقاءنا بين المواطن والإدارة. أكيد نواصلوا مع مشاغلكم ونواصلوا زيادة المطالب اللي طرحتوها. أكيد كمال الحجري من الأوربس اللي يطلب تأمين نقله بعد الدياليز حاضر معنا. أكيد الدكتور منصف الهويني المدير الجهوي للصحة بالكيف. دكتور أهلا وسهلا مرحبا.
1: شكرا لك، صباح الخير لكل مستمعي ذات كيف، كذلك كل عاملين معك، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك، شكرا لك دكتور. أكيد نعرفوا عندكم عديد المجالات اللي تخدموا فيها لتقريب الخدمة من المواطن، رقمنة الأقسام فيما يخص تسهيل زيادة العمليات الجراحية ونجاحات متتالية من قبل الأطباء والإطار الطبي وشبه الطبي للحيو في المستشفى الجهوي بالكيف، كذلك خدمتكم في المعتمديات المستشفيات المحلية وكل ما يهم المستوصفات. الأطراف كلها أكيد تساهم في تقديم الخدمة الصحية الجيدة للمواطن. تقريبا حكاية عام ونص كدكتور تحدثنا على مسألة التنقل، تسهيل التنقل بالنسبة لمرضى الدياليز اللي يعملوا في التصفية. نعرفوا أنه واحد بش يعمل الدياليز يتعب برشا، في باش يروح صعوبة في التنقل، توفير وسيلة النقل. هذو انتوما وفرتوها، لكن فما برشا بلايس في ولاية الكيف من بينها الأوربس الدهميني لكسور بعض المواطنين اللي يطالبوا بتوفير وسيلة النقل باش يروحوا بعد ما يعملوا الدياليز نهار بعد نهار. من بينهم السيد هذا كمال الحجري من الأوربس يقول لي يعني صعوبة برشا باش نروح، راني مرات نبات لهنا كل مرة نكل راسي في دار، شنو نعمل بالضبط لخاطر راني نتعب برشا بعد الدياليز. هل برنامج هذا العمل متاعكم دكتور كان تعطينا فكرة عليه، وإذا كان فما نية في توفير النقل بالنسبة للمعتمدية هذوما القصور الدهماني أكيد تعطينا عليها أكثر تفاصيل.
1: تفضل. شكرا لك، يعطيك صحة بارك الله فيك. احنا بالنسبة لقسم معنا أمراض الكلى وتصفية الدم كما تعرف هو قسم جامعي، قسم معنا عنده تقريبا 15 سنة، معناها فيه خدمات متميزة.
0: نعم.
1: يتكون من حوالي 23 آلة معناها لتصفية الدم. حاليا معناها المرضى الموجودين فيه عنا 84 مريض قارين، معناها تعرف احنا نعملوا ليمودياليز للمواطنين نتاعنا والمرضى اللي يتمتعوا بمعنى مجانيه العلاج.
0: نعم.
1: وعندنا 11 مريض كذلك موجودين معانا، معنا 95، لكن ال11 هذوما ملفاتهم قاعد تحضر باش يمشوا للمساحات الخاصه. كما تعرف عندنا المستشفى الجهوي فيه معنا الخدمات هذه، وكذلك عندنا ثلاثه مساحات خاصه، زوز موجودين في الكيف المدينه، وعندنا مساحه ايضا لتصفيه الدم موجوده في مدينة التجروين. بالنسبة لي في نطاق الإحاطة بالمرضى متاعنا والإحاطة الشاملة، وأيضا في نطاق شعار العدالة الاجتماعية اللي نعم. احنا نخدم عليه، وهذا من توصيات السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الصحة، تم معنا دعمنا ودعم الجهة بسيارة معنا لنقل المرضى متاعنا اللي هما معنا عندهم احتياجات خاصة أثناء تصفية الدم وأثناء العلاج متاعها. عندها تقريبا مدة معنا من اللي جبناها تم تجهيزها بكل المستلزمات، هي معناها وسيلة نقل متاع 15 شخص، وسيلة مريحة. بدينا في برنامج نقل المرضى متاعنا والمواطنين متاعنا من منطقة ساقيت سيدي يوسف. اليوم عنا معنا ثلاثة مرات، عنا ثلاثة أيام في الأسبوع يتم نقل المواطنين متاعنا. إن شاء الله قريبا الخط نتاع تجروين اللي هو تجروين قلعة الخصبة جديسة وقلعة أسنان
0: جنوب الولاية،
1: إن شاء الله جنوب الولاية إن شاء الله من هنا لآخر شهر بداية الشهر.
0: أيوة.
1: واتباعا إن شاء الله كذلك مسجد الدماني والقصور أيضا إن شاء الله. بحاول احنا في اللمسات الأخيرة نتاع المركز تصفية الدم بالدهماني، بالتالي معنا المواطنين نتاعنا أو المرضى نتاعنا الدهماني القصور السرس والجريسة مش يولوا إن شاء الله بحاول الله في السوداسية الأولى متاع 2027 مش ولو يعالجوا معنا على مستوى مركز تصفية الدم بالدماني، وإن شاء الله نقصوا عليه معنا عناء التنقل. هو الغاية الكل هي الإحاطة الشاملة، نقصوا عليه معنا التنقل، لأنه بالحق معنا حصة تصفية الدم حصة معنا هكا صعيبة شوية والتعب، وبعد ما يكمل معنا المريض يحس روحه. بالنسبة للمواطن إن شاء الله لا بأس، نقولوا إن شاء الله لا بأس، إن شاء الله في القريب باش نعملوا معناها النقل اللي المواطنين نتاعنا في الجهه اللي هو يسكن فيها يبقى نهار اللي يتعب او عنده معناها اشكاليه نقل للمستشفى مفتوح للاقامه معنا حتى اشكال بالعكس احنا عاطين تعليمات كل المواطنين اللي يكملوا معنا يكملوا معنا سيونس دي دياليز معنا في وقت متاخر او تكون ظروفهم في النقل غير متوفر تتم الاقامه نتاعهم في المستشفى حتى اللوندومان باش معنا تتوفر معنا وسيله النقل وتوفر معنا الظروف نتاع الاحاطه بهم. بالتالي معنا ان شاء الله احنا ماشيين كما تعرف مادام عاطف احنا كاداره وفرنا وسيله النقل وفرنا سواق ومؤخرا زاد في معنا في الكونكور خذينا زوج سواق للسياره ذي. وبالنسبه لي نحن وفما رئيس قسم اللي هو يشرف على المرضى مشكور حبيت نشكر كل القائمين على القسم وكل العاملين في القطاع الصحي في الجهه الصحيه بالكيف هو اللي يعطينا البرامج ويعطينا معنا الجداول نتاعو لانه فما معنا اذا النقل الصحي يلزم ترتيبات معينه انه يكونوا مجموعه معينه من جهه معينه مثلا كي نقولوا تجروين وقال أسنان وقال الخصبة وجريسي يجب يكونوا في نفس الوقت يعملوا سيونس نفس السيونس
0: سيونس يعني صباحي ولا مسائي
1: يعطيك الصحة باش نجيبوهم ونروحوا بهم مع بعضهم
0: خط واحد
1: ولا ما تنجمش تهز الخط وتمشي الخط آخر لذا الترتيبات احنا توفقنا في المرضى متاعنا مواطنين بسقيط سيدي يوسف هو عندما أنا يمكن شهرين أو ثلاثة يتمتعوا بالنقل إن شاء الله من هنا لآخر الشهر بداية سبتمبر المواطنين متاعنا في الخط متاع تجروين قلعة سنان قلعة الخصبة جريسة وبعدها مش يجي خط دهماني لبصور السلس اللي هو يشمل المواطن متاعنا وبعد الخط متاع نبر والطويرة إن شاء الله تباعا معنا مع بعضهم المهم وين معنا وين

0: حصة ثالثة باش ندعموهم بالموارد البشرية، ونولوا نعملوا حصة ثالثة باش نولوا نخففوا أكثر ما يمكن، لأنه احنا كل حصة فيها 21 مريض. أنا يوميا عندنا 42 مريض، 42 مريض معناها من كل المعتمديات. بالتالي الخطة أنه تجميع معناها كل المرضى نتاع خط واحد، اللي حاطه بيهم نجيبوهم يعملوا السيونس
1: جاليس
0: بتاعهم
1: بتاعك.
0: ونروحوا بيهم معناها تحسين ظروف اللي حاطه بيهم، وكذلك اكثر راحه في العلاج بتاعهم. وهذا جهد قاعدين نقوموا به، فما تعاون من الساده ولا الاخوه المرضى، ان شاء الله نتمنى لهم السلامه والشفاء. السيد رئيس القسم هو المخول باش يعطينا الرزنامه ويعطينا
1: الرزنامة أي
0: القوائم نتاع معناها توفير وسيله النقل.
1: ال84 مريض
0: ال84 مريض، هي
1: ما
0: بالطبيعه 84 مريض فيهم جزء من هنا موجود في
1: اها
0: الكاف المدينه. احنا عندنا 11 في
1: هاي
0: السرس،
1: فهمتك
0: احنا عندنا 11 في السرس،
1: اها
0: عندنا ثلاثه في الدهماني، ثلاثه في القصور، عندنا ثلاثه في الجريسه،
1: اها
0: عندنا 11 في تجروين، عندنا ثلاثه في قلعه سنان، هذا تقريبا. والباقي وعندنا 11 في نبر،
1: اها
0: الباقي موجودين داخل مدينه الكاف. بالطبيعه ما عندهمش مشكل
1: ما
0: في
1: عندهمش
0: الطبقه
1: مشكل
0: السكنيه،
1: أكيد على عين
0: عندهمش
1: المكان.
0: مشكل على عين المكان. يبقى كما تعرف طاقة استيعاب معناها السيارة هي 15 مريض، معناها تقريبا يلزم يكون ما بين 10 إلى 15 اللي يتم معناها جيبانهم من أماكنهم، وكذلك نرجعوهم بعد الحصص نتاع التصفية نتاعهم.
1: هذا هو، يعطيكم الصحة دكتور. أكيد إلى جانب الاستعجالي، يعني كنا نتحدثوا على أقسام الاستعجالي، خدمة يعني رقمنة الأقسام هذوما
0: كلها مرقمنة تقريبا. احنا الملف الطبي المرقمن عملنا التأهيل للعشرة أقسام بتاع الاستعجالي، فيهم كل المستلزمات، دخلنا فيهم معناها التجهيزات الحديثة بتاع الأنقاذ الأولي،
1: أي
0: نعملوا حشاك وعافانا وعافاك من الله في الجلطة، المحلل أو محلل الخثرة معناها هذا متوفر،
1: ايه
0: ترومبوليز، الميتاليز هذه فما لي زومبول هذوما تقريبا معنا متوفرين في العشرة أقسام استعجالي، كيف كيف لي ديفيبريلاتور، كيف كيف معناها لي كونسنتراتور، كل المستلزمات نتاع أقسام الاستعجالي، سيارات الإسعاف جاهزة، الطابلو معناها نتاع أطباء الاختصاص يتوزع على كل أقسام الاستعجالي، أطباء الاختصاص نتاعنا في المستشفى الجهوي متواجدين معناها على مدار الساعة وعلى مدار اليوم. وهذا جهد نقوم به
1: إلى جانب
0: بصراحة
1: يعني
0: في
1: الدكتور تعزيزات أطباء يعني مختصين، دي بروفيسور يجوا من العاصمة يعني من المستشفيات الجامعية أكيد
0: بالطبيعة. بالطبيعة
1: يحض
0: عندنا اختصاص مثلا الطب الباطني اللي يجينا يأمن لنا في العيادة كل 15 يوم، السيد رئيس قسم الطب الباطني بمستشفى سهلول بسوسة. كيف كيف عندنا دكتورة معناها أستاذة جامعية في طب الأعصاب تجينا من المستشفى العسكري بتونس. هذوما الاختصاصات، يبقى باقي الاختصاصات الحيوية الكل متوفرة، ومتوفرة بعدد محترم من الأطباء. كنا في معناها 2023 كنا في 31 طبيب، اليوم والحمد لله في 2026 61 طبيب، معناها في 24 و25 وبداية 26 فما 30 طبيب مختص التحقوا بالمستشفى الجهوي في اختصاصات حيوية واختصاصات معناها احنا رئيسيا نوفروها لكافة مواطنينا في ولاية الكاف. فما نقلة نوعية في طب الاختصاص، عندنا اشكال في الطب العام، إن شاء الله من وزارة الصحة وإحنا كدولة بشوية
1: نعم
0: بشوية تحلوا إشكال مشكلة الطب العام، لأنه توا
1: ايه
0: طب الاختصاص حليناه، طلع عندنا من إشكال في الطب العام، عندنا نقص كبير في الأطباء العامين.
1: هذه ينضوي في إطار طب الشيخوخة دكتور.
0: بالطبيعة احنا الريجيم نتاع الفورماسيون، الريجيم نتاع التكوين في بلادنا تغير، ولات عندنا طبيب العائلة ما عادش طبيب عام بالطبيعة، والدفعات اللي خرجوا بدينا من عام ناول معناها يتخرجوا الدفعات هذوما، إن شاء الله عامين ثلاثة بحول الله معناها نتمكنوا من معناها. وفما
1: تغطية
0: زاد كذلك
1: الاحتياجات.
0: يعطيك الصحة، وفما زاد حكاية الهجرة إلى الخارج، هجرة الأدمغة، الأطباء قاعدين فما نسبة كبيرة قاعدة تغادر في بلادنا، لكن نحن إن شاء الله فما خطة عمل عن طريق السيد الوزير والفريق اللي معاه معناها محاولة أن نلقاو الحلول لتوفير الأطباء
1: امتيازات ومنح
0: العائلة
1: وغيرها باش
0: بالطبيعة
1: يكونوا
0: امتيازات
1: موجودين في
0: وتوفير
1: بلادهم.
0: الظروف.
1: وظروف ال
0: احنا ديجا في
1: للإقامة.
0: معنا حتى في

0: البرنامج اللي عملناه 2026 2030 البرنامج التنموي فيه معناها احداث اقامه للاطباء داخل المستشفى، بالتالي معناها تيسير ظروف العمل، الاحاطه بالاطباء نتاعنا اكثر باش تولي ماذا على الاقل مش يربح الكراء ومش يربح التنقل ومش يربح كذا، بالتالي معناها ديما كدوله نلوجوا على الحلول لابنائنا وبناتنا باش يبقاو في تونس بلاد. وباش يدعموا المستشفيات نتاعنا.
1: هذا هو، ونستفادوا من خبراتهم اكيد والاختصاصاتهم
0: ان شاء الله.
1: جزيل الشكر ليك سي منصف، دكتور منصف الهواني المدير الجهوي للصحه بالكاف، بارك الله فيك على هذه المعطيات الهامه، وخاصه توفير الخدمه للناس اللي تعمل في الدياليز، ان شاء الله ربي يشفيهم. مساله التنقل ضروريه جدا، وان شاء الله في بدايه يعني نقولوا احنا من سبتمبر بحول الله يستفاد الجنوب ولايه الكاف اللي يعمل في الدياليز من وسيلة النقل هذه، وتباعا تكون سرس الدهماني لقصور، ومن بعد نبر والطويرف إن شاء الله. شكرا، شكرا ليك وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعينا في برنامج بين المواطن والإدارة، بعد شوية ناخذوا تليفوناتكم على 78-227-700 في ركل صوت المواطن.
2: صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معاكم مشوارنا في برنامج بين المواطن والإدارة، ونجدد التحية لكل السادة المستمعين. ناخذ تليفوناتكم على 78-227-700 في ركن صوت المواطن. ناخذ المكالمة الأولى. مرحبا، شكون معانا؟
1: ألو، محمود كوكي.
0: مرحبا سي محمود، من يتكلم فينا؟
1: من ولاية، من معتمد التبار، ولاية دجة.
0: مرحبا.
1: العمر 60 عام وإلي إعاقة. أني بطلبي من السيد معتمد التبار، أعطيته مطلب 2025 ولم يكن لي بالرد أي قبول. نزيد نعمل له مطلب.
0: المطلب هذا بخصوص شنو؟
1: باسم محمود.
0: مطلب في شنو سي محمود؟ مطلب في شنو بالضبط؟
1: سيدنا الله وإحنا مخلوقات، في مطلب في تحسين مسكن. قبل سيد معتمد قال لي عمل السيناج، وعملت السيناج، زدت تحديث، عاونوني الأهالي، عاونوني الأخيان، مديت إيدي للناس، مش عاو ببنيت الدار. نطلب في سيد معتمد، قلت لي سيد معتمد أعطيني من إعانة الدولة، ثاني نطلب ربي ونطلب السايس الصعيد ونطلب الدولة ونطلبكم منكم، أعطوني بيت نسكن الناس. راي عندي بيت لا علاقة لحياتي، عندي داري لا علاقة.
0: محمود يعني أنت تو المطلب هذي تحسين مسكن باش تصب الدالة هكا ولا لا؟
1: عاونتني هي، ما تحبش تصب الدالة. قلت له سيد معتمد راني إنسان في حاجة إليك وإلى الدولة، إليك وإلى قيس سعيد.
0: باهي، المطلب سيد المعتمد بعثه للولاية؟
1: ما نعرفش بعثه ولا ما بعثوش.
0: ما نعرفش. واضح سي محمود، تو نتابعوا الموضوع ونجاوبوك ان شاء الله مع دائرة الشؤون الاجتماعية بالولاية باجة ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. ناخذوا تليفوناتكم مستمعين على 78-227-700. اهلا وسهلا، مرحبا، عسلامة. مرحبا، ناخذوا تليفونكم على 78-227-700. بالله اللي طلبنا يبقى يتابعنا، ما يحطش تليفون في بلاصه ويبقى احنا نطلبوكم. ماذا بينا تكونوا معنا على المباشر باش نجاوبوكم على مختلف تساؤلاتكم في الحصه الجايه ان شاء الله مع المسؤولين. بقى انه برشا مطالب، يعني المره اللي فاتت المواطنين اللي كلمونا رانا نستنوا في المسؤولين باش يجاوبونا. ناخذوا مكالمة ثانية. مرحبا، عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟ نقص في الراديو، اسمعنا بالتليفون.
2: معك عبد الزيري.
0: شكون؟
2: معك عبد الزيري.
0: عاطفة.
2: عبد الزيري.
0: مرحبا، منين تكلم فينا؟
2: من طارف، البلاس الغردبة.
0: باهي، مرحبا، تفضل.
2: أنا بالله معاق وعاونوني هكا تحسين مسكن بخمسة ملايين.
0: إيه.
2: وما عملوا شيء 5 ملايين ناحية زينك وعملت دار وكذا. نحب يعني يعاونيك باش نشري بياب وشبيك وكا، وجماعة الشؤون الاجتماعية وفي الأخرى ذاك يعرفني بتاع جنوبة
0: عبد الزديري هكا اللقب.
2: باهي، نحب يدخل يعاونوني باش نشري بياب وشبيك ونزلت البيت.
0: فهمتك، غردي ما وين بالضبط؟
2: طارف الملاس.
0: باهي، طارف.
2: بيه.
0: شكرا لك على الاتصال، ان شاء الله تنشوفوا مع المسؤولين ونجاوبوك. تطلبونا على 78-227-700. اهلا وسهلا بالجميع. المره اللي فاتت طلبتنا وجدنا بالاحرى لاذاعه الكيف مدام توزر بن محمد المعروفي اللي عملت مطلب في تحسين مسكن تسكن في الدهماني، أرملة الهادي بن فرحات الورتاني. احنا اتصلنا بسي عماد جلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكيف، وعدنا ان شاء الله باش يتدخل معانا في الاسابيع القادمة لانه توا في كونجي، هذاك علاش ما نجمش يتدخل معانا اليوم مدام توزر، ان شاء الله في قادم الايام. ناخذوا تليفوناتكم على 78-227-700، فاصل غنائي وراجعين.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، تطلبون الدماء 78-227-700 في انتظار تليفوناتكم. حبيت نذكر أنه بداية من منتصف النهار اليوم الخميس 6 أوت 2026 ينطلق الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة سماس، على أنه يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn غدوة الجمعة، وفق ما أعلنت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويشار أنه تم أمس انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة سماس للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027 على الرقم 85,000 من خلال كتابة OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا وفق بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعين، أكيد نحيي كل السادة المستمعين اللي تابعوا فينا وتطلبونا كما قلت على 78-227-700 باش نعرفوا المشاغل تطرحوها، أكيد ويكونوا حاضرين معنا المسؤولين يجاوبوكم على مختلف تساؤلاتكم. حبيت فقط نذكر مستمعينا أنه يعني كلية العلوم الإنسانية بتونس تحدد الأجيال إعادة إدماج الطلبة المنقطعين، واللي فتحت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة أوت حتى 31 أوت 2026. وأكدت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس أنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب إعادة الإدماج عبر موقعها الرسمي مع بداية السنة الجامعية 2026-2027. إشارة إلى أنه لن يقبل أي مطلب يرد إلى الكلية بعد انقضاء الأجيال المحددة، كما قلنا الفترة الممتدة من غرة أوت حتى 31 أوت 2026.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بيكم. ناخذوا تليفوناتكم على 78 227 700. مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا.
1: عليه على السلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: جدي لمجد من غار دي ما. بالله كلمتكم الجمعة اللي فاتت، عندي قنطرة في معتمدة غار دي ما طريق المعبر الجلي. فهمت على بس على وزارة التجهيز، أعطوني الكلمة بس يقدوه وكل شيء، وجاني عزو من الأعضاء التجهيز الساكن في غار دي ما لهنا، وعندهم الفرع لهنا وفي غار دي ما. جاء وشاف عين المكان وقال لي باهي تونا نشم عظيم قد تو عنده عام، وانا ماشي جاي عليه ما سمع حتى شيء. عندي يمي والله تكسر تحت، بس تلفلت له الحمايه ما يقول كيفاش يهزوا مساكين، هزوا على كتايفهم وهي ترغي للمركز الديوانه بنتاع الجليل. واش حاب
0: والله يا سلام جد، انت ثالث مره راه تطلبنا على المطلب هذا. احنا بعثنا للتجهيز ونستنوا فيها باش يجاوبونا، فهمتني؟ في جندوب لغالب احنا تعرف تو وقت تكون جيت حتى كي نطلبوا ما يجاوبوناش، احنا نتابعوا الموضوع نتاعك ومن حقك ان فما طريق يعني باش تتعدوا عليه والكل ويقدوا لكم القنطره هذا. واضح، شكرا لك سلام جد، سمحنا الله غالب. احنا يعني نقول احنا وسط خير يعني ما بينكم وبين المسؤولين، ان شاء الله ان شاء الله يجاوبوا معانا المسؤولين، المدير الجهوي للتجهيز بجندوبة. ناخذ تليفون موالي. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكون معنا؟ عايشك. مرحبا.
2: العربي الامين معك.
0: مرحبا سي العربي، شحوالك؟
2: عايشك مودي
0: من بهرة ما هو
2: ربي يبارك لك. مشروع تاع بيع
0: سي العربي، تكلم فينا من بهرة؟ الصوت الصوت ترجع في البلاصه اللي طلبتنا اول مره وكنت واقف فيها، بقى فيها ريزو تعب تو ماهوش يسمع. اي قلت لك من بهرة.
2: لا بعد بهرة لا، وتمشي تريك لك يمشي الغزلان، ما تقصد المدينه زعما
0: تل الغزلان به. ايوه شو اسمها البلاصه؟
2: منطقه سيدي مدين دوار
0: العرب. سيدي مدين. اي مرحبا، تفضل.
2: وديك والله ما عملوه مشروع تاع الماء، ضيع عملوه شيء تو عملوا شيء 3 سنين وحبس كل شيء، حابس كيكة تو 3 سنين ما عرفت عليه والله.
0: المقاول بدا المشروع وما كملوش.
2: عملوا عدوا الطيوات والواحد وعملوا في الدنيا تاع الضوء كله، ولكن حابس عنده 3 سنين والله. بس
0: هي يعني المنقلة تاع الماء تقصد ما ركبتش؟
2: يظهر لي هكا
0: بيه تعالوا نشوف الصناد كيف، ان شاء الله ونجاوبوك.
2: يرحم
0: والديك. واضح واضح، شكرا لك والى اللقاء. نكتفي بالقدر هذه من المكالمات الهاتفيه. شكرا لكل الساده المستمعين، شكرا لتفاعلاتكم معنا، شكرا لكيب تكنيك، دمتم بخير الناس الكل والى اللقاء.

0: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: وبولاية الكاف متابعة سير المشاريع التربوية وأحداثات جديدة تدخل حيز الاستغلال مع انطلاق سنة دراسية المقبلة. انطلاق موسم جني التين بجبة من معتمدية تبار وسط توقعات بإصابة جيدة. رئيس الجمهورية يدعو إلى التسريع في البت في ملفات صلح الجزائي واسترجاع أموال الشعب. تابعت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية الكاف سير المشاريع التربوية بالجهة، والبلغ عددها 178 مشروعا موزعة على مختلف المعتمديات، منها 71 مشروعا منجزا بالكامل، و40 مشروعا بصدد الإنجاز، و96 مشروعا في مرحلة الدراسات، و43 مشروعا في مرحلة تقييم العروض. وفيما يتعلق بالإحداثات الجديدة، بلغت نسبة تقدم إنجاز المدرسة الإعدادية ببرج العيفة 70%، فيما بلغت نسبة تقدم إنجاز المدرسة الابتدائية بالقصور حوالي 95%. ومن المنتظر أن تدخل هذه المؤسسات التربوية الجديدة حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي يضيف:
2: الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 26 و27 بحول المشاريع اللي هي بصدد الإنجاز، المشاريع اللي أشرفت على النهاية في العديد من المؤسسات التربوية، وخاصة المدرسة الابتدائية الجديدة القصور ستفتح أبوابها في مستهل السنة الدراسية 26-27. عددية برج العيف اللي هي شرفت على النهاية خاصة القسم الخارجي وبالتجهيزات خاصة في المدرستين هذه، المدرسة الابتدائية القصور والمدرسة الإعدادية برج العيف. احنا انطلقنا منذ 22 جوان في أغلب المؤسسات التربية سواء بالدهن سواء بسير المجموعات الصحية، وهذا المشروع هو ما زال متواصل، يشمل 179 مؤسسة تربوية وكذلك 47 مؤسسة إعدادية وثانوية. هناك مشاريع انطلقنا فيها الأسيجة، تم تركيز الحظيرة في العديد من المؤسسات التربوية، مثل المدرسة الابتدائية برج العيفة، المنجم، القلعة الخصبة، كذلك بعث ورشة لصيانة الطاولات والكراسي لي، وقاعدين نخدموا على الشكل الأخرى الإشكاليات اللي هي في الماء، فما دراسات في تركيز خزانات. اليوم كان عندنا جلسة مع قطر الخيرية اللي هي كذلك مش تتدخل في عديد المؤسسات، وخاصة طرحنا مشكلة النقل.
0: وبولاية الكاف أيضا يطالب متساكنو معتمدية طويرب بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 الرابطة بين حدود ولاية جندوبة والطويرف، فيما أكد عضو المجلس الوطني للجهة والأقاليم سمير الحسنوي توقف الأشغال منذ أسابيع، ما أثر سلبا على تنقلات المواطنين إلى المناطق المجاورة للعمل ولقضاء شؤونهم.
3: بالنسبة للطريق 173 لاحظنا بطل مع التدخلات، احنا طالبين جميع السلطات المحلية جهوية التدخل والتسرع في هذا الطريق. لاحظنا تباطم المقاول، ثم إضراب العمال، قالوا مقاول ما خلصناش، المقاول يقول ما عنديش مواد أولية. بعدنا في آخر زيارة زارها سيد زير تجهيز للطريق بتدشين اتمام قمطرة ولج السدرة في شهر جويلية، وبالنسبة ل 173 تعهد المقاول بإتمام الخط للطويرف في شهر أول، وباش نقل الحظيرة لسقي سيدي يوسف. ما رأينا شيء، لا تقدمت الأشغال من بعد الزيارة، لا رينا حتى حاجة. احنا نطلب كنواب وكمواطني كمجتمع مدني التسرع في هذا الطريق 173، راهي كارثة. بيجينا الشتاء بزيد نتعطلوا أكثر، فلذا نطلب من سيد وزير التجهيز زيارة 173 في أقرب الأجيال.
0: مع قرب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كثفت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حملات المراقبة للأسواق والمحلات لمعاينة ظروف خزن وحفظ وعرض المنتجات المرتبطة بهذه المناسبة، وفق ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة بالكاف منى الحمداني.
4: تقوم الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف بتنفيذ برنامج مراقبة رسمية خصوصية للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع خلال هذه المناسبة وبكامل معتمديات ولاية الكاف ضمن فريق مشترك مع المراقبة الاقتصادية الشرطة البلدية والحرس البلدي، حيث تم التركيز خلال هذه المراقبة على ظروف الخزن والحفظ بالنسبة للفواكه الجافة زقوقو الحلوى الزينة وغيرها من منتجات الاستهلاك الواسع، مراقبة مكونات المنتجات خاصة فيما يخص الملونات المحظورة والمنتجات مجهولة المصدر، مراقبة التأشير والإشهار، هذا مع تكثيف عمليات المراقبة على أماكن الخزن في المرحلة الأولى ثم أماكن العرض، وتم توجيه تنبيه كتابية لبعض المحلات لتجاوز الإخلالات، هذا مع العلم أن الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية تقوم باقتطاع عينات من هذه المنتجات خاصة مادة الزقوقو حلوى الزينة الفواكه الجافة للتثبت من السلامة الصحية لها، مع العلم أن تنفيذ عمليات المراقبة الرسمية مستمرة خلال كل هذه الفترة.
0: جهويا كذلك وبولاية باجة ومع انطلاق موسم جني التين تتكثف الاستعدادات للدورة العاشرة لمهرجان الكرموس بتجبة من معتمدية تبر المبرمجة من 20 إلى 23 من هذا الشهر وسط توقعات بصبة جيدة رغم الصعوبات المتعلقة بالتقلبات المناخية وارتفاع درجة الحرارة. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين محمد علي المهجري يتحدث لمراسلنا ناجي الخلولي.
5: انطلق موسم الجني الكرموس صابت موسم بخير رغم التغيرات المناخيه اللي موجوده في الشيل هذا ودرجه الحراره فاقت المعدل العام، ثم مؤشرات ثم شويه ارتياح تاع الكرموس لكن الناس قاعده تستفاد فيه بالشق وان شاء الله بشويه ماء، صابت تتراوح ما بين 4000 و4500 طرناطه. بالنسبه للتسويق انا ما عنديش اشكال، عندنا ثلاثه محاور تاع الكرموس في جب، المحور الاولاني هو التسويق لبرا، ثم عندنا مستثمرين يصدروا فيه خاصه للشقيق ليبيا، معامل تاع التحويل مزات ما تنقدش شويه اخر تنطلق نص الموسم ان شاء الله. التسويق المحلي ثم كميات تضيع تو ثم حكايه تاع يتحجر الكرموس توصلوش الماء تبقى دوره ب 10 ايام ولا ب 8 ايام تاع ماء ثم شويه ضياع. المهرجان انا على باذن الله ينطلق 20 اوت ان شاء الله، انا نحضر ليه ثم تحضيرات ثم سهرات ثم ندوه. المهرجان مازال في البدايه نتاعه ثم شويه صعوبات تمويل.
0: في شؤون الثقافية الجهوية وبولاية سليانة يواجه مهرجان مكتريس عدة صعوبات تتعلق خاصة بالموارد المائية وارتفاع تكاليف العروض وغياب داعمين لهذه التظاهرة. ماهر الهماسي.
6: أن يقام المهرجان وسط معلم أثري يعطي للجمهور تجربة فريدة، هكذا تحدث كريم المرابطي عن مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة.
7: دورة استثنائية بكل المقاييس، دورة تقام في موقع أثري، موقع أثري مفتوح تقريبا يتسع إلى مساحته تقدر ب 45 هكتار في قلب المدينة القديمة في مكسر، محاط هذا الموقع يعني بأحياء سكنية كثيفة، أحياء سكنية شعبية، ويقام في فضاء أثري يعد يعني احد ابرز تفرد يعني عناصر تفرد هذا المهرجان، اقامه سهرات فنيه في موقع اثري تمنح الجمهور تجربه فنيه استثنائيه، التجربه هذه متوفرهاش قاعات مغلقه او تتوفرها فضاءات اخرى مفتوحه، التقاء يعني الاصاله بالفن، التقاء الحجاره، التقاء المعالم، تمد الهويه اساسا يعني من تاريخ المدينه من اصالتها.
6: امكانيات ماديه محدوده.
0: انعقدت اليوم بمقر بلديه ودم من ولاية جندوبة ندوة صحفية لتقديم البرمجة الخاصة بالدورة 33 لمهرجان وادي مليز للفنون والتراث. أكثر تفاصيل مع مديرة المهرجان رحمة الجوادي في متابعة لزميلتنا رفقة العبيتي.
8: نهار 12 أوت 2026 افتتاح يكون عن طريق أكرماك. بالنسبة 13 أوت يتزامن مع اليوم الوطني لعيد المرأة، سدعين ورد الغضبان. نهار 14 أوت 2026 مع رياض النهدي رياض شو، ونهار 15 أوت 2026 هو الاختتام.
0: وطنيا، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صديقين غير هزئين أو متقلبين. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد للقضايا أو للابتزاز المقنع، كما شدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. وأوضح رئيس الجمهورية أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب الفلسطيني. أعلن معهد باستور تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. وأوضح معهد باستور تونس أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة. دوليا، أعلن الجيش الصهيوني اليوم مقتل جنديين من قواته وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب لبنان، فيما أفادت وسائل أعلام صهيونية بأن القتل والجرح سقطوا جراء انفجار عبوة ناسفة. توصلت سلطنة عمان وإيران اليوم إلى تفاهم على الخطوط العريضة لاتفاق وشيك يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما بحسب مصادر أعلامية. وقال مصدر رفيع إن الإعلان عن الاتفاق قد يتم خلال أيام، مشيرا إلى أنه ما زال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. وأوضح المصدر أن الاتفاق المقترح يهدف إلى استئناف الملاحة في مضيق هرمز الحيوي على أن تستخدم السفن الداخلة إلى المضيق الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، فيما تستخدم السفن المغادرة منه الممر الملاحي الأقرب إلى سلطنة عمان. ختام نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. بولاية الكاف متابعة سير المشاريع التربوية وإحداثات جديدة تدخل حيز الاستغلال مع انطلاق سنة الدراسيات المقبلة. انطلاق موسم جني التين بتجبة من معتمدية تبار وسط توقعات بصبة جيدة. رئيس الجمهورية يدعو إلى تسريع البت في ملفات صلح الجزائي واسترجاع أموال الشعب. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.

0: تحية رياضية لكل السادة المستمعين. ثاني مواعيد الرياضة على موجاتنا وأخبار الرياضة، نبدأها بأخبار المسابقات القارية وقرعة الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اللي صارت منذ قليل. تعرفنا على منافسي ممثلي كرة القدم التونسية اللي هما نادي رياضي صفاقسي وترجي جرجيس في كأس الاتحاد الإفريقي في مستهل المشوار القاري. شوتينغ ستارز النيجيري هو منافس فريق النادي الرياضي الصفاقسي، والقرعة أوقعت ترجي جرجيس في مواجهة لديمبارز السنغالي، وتقام مباراة الذهاب خلال الفترة بين 4 و 6 سبتمبر القادم على أن تلعب مواجهات الإياب بعد أسبوع بين 11 و 13 سبتمبر 2026. هذا بالنسبة لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكما ذكرت القرعة تدور بالعاصمة المصرية القاهرة. وكذلك نذكر أن ترجي وفريق النادي الإفريقي باش يكونوا حاضرين في كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. هذا بالنسبة للمسابقات القارية والقرعة مازالت متواصلة. إلى أخبار الأندية التونسية، نذكر النجم الرياضي الساحلي هو منافس الأولمبي البيجي هذا المساء الأربعاء نتاع العشية في لقاء ودي باش يكون في مدينة عين دراهم، وين ترجي وين النجم الرياضي الساحلي وفريق الأولمبي البيجي موجودين في تربص أعداد. إذن مقابلة ودية تبدأ الأربعاء نتاع العشية. نذكر الأولمبي البيجي كان انهزم بداية الأسبوع من فريق أوكبو الجزائري 3-0. المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة في التحضيرات ومازالت متواصلة للألعاب المتوسطية. نذكر منتخبنا عنده 3 مقابلات من مقدونيا، المغرب والمنتخب التركي. إلى أخبار فرق الجهة، فريق نبرة الرياضية والفريق يعرف عودة صنف الأكابر للنشاط تحت لواء ربيعة الشمال الغربي بالكيف، وفي المباشر يحضر معنا سي معز الخضراني رئيس الجمعية العودة وعودة النشاط للصنف الأكابر. تحذيرات الأخبار الفريق سي معز، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: بيك وقت حذير، مرحبا بدعك، كيف
0: نحيتك سيدي؟ مرحبا، خلينا نقولوا مبروك وبرافو اللي رجعتوا صنف الأكابر، لأنه أي جمعية الواجهة تكون مع صنف الأكابر. أنتم ما عندكم سنوات تنشطوا مع الشبان، تكونوا تأطروا، جي الوقت اليوم باش الفريق الأكابر كذلك يرجع للنشاط سي معز.
1: أي والله الحقيقة عن مدة على صنف الأكابر من 2007 ما قاعدين ننشطوا مع الأصغر، معناها مع صنف الشبان. الحقيقة جا حال الوقت باش نعملوا فريق أكابر، وإن شاء الله ننجحوا إن شاء الله.
0: باش نرجعوا فريق الأكابر يلزم إطار فني، يلزم لاعبين، تعرفوا يعني باش نشطوا في بطولة فيها فرق يعني معروفين من جهة الشمال الغربي. ثم استعدادات، ثم بديتوا تخاموا في التحضيرات، لأنه باش نرجعوا الأكابر كما ذكرت ثم برشا حاجات يلزمهم يسيروا.
1: والله الحقيقة رحنا خدمنا على صنف الشبان، وكوننا ملاعبين إن شاء الله موجودة، معناها اللي في كتير موجود ان شاء الله، معناها الاطار الفني موجود، المدربين ان شاء الله موجودين، باش نعملوا ان شاء الله فريق باهي، وان شاء الله معناها موفقين ان شاء الله.
0: وقتاش تبدا التحضيرات؟
1: والله ان شاء الله نبدا في سبتمبر ان شاء الله.
0: ما عاد خممتوا في الاطار الفني، مش يكون ولاد جمعيه لاعبين زاده كيف عندكم بيبينير كبيره من المفروض، لانه عندكم سنوات تخدموا على الشبان، شنو يعني خططتوا للموضوع هذا؟
1: الاطار الفني ان شاء الله موجود، معناها مخمين فيه نحن، ما دام احنا ساعين باش نعملوا فريق اكابر موجودين، معناها والهيئه موجوده، كل شيء موجود، وعاملين دراسه باش نحن ان شاء الله نعبدوا موسم باهي. والله وذاك هو، انا كل شيء تحديدات كله موجود ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عوده موفقه لصنف الاكاب لفريق نبر الرياضيه. سي معز الخضراني رئيس الجمعيه شكرا على هذه المداخله. نوصلوا مع اخبار الرياضه. ترجي لفسخ عقد كسيلا بوعالي الجزائري يفاوض لاعب من الاكوادور, وخاسيوس البيروفي وصل لتونس مفروض اليوم يكمل اجراءات التعاقد مع الترجي. ترجي اللي امضى عقد ليوسف البلالي بعام قابل للتجديد. الترجي يلعب مع فريق سان بيدرو لقاء ودي اليوم في العاصمة, وغدوة كذلك لقاء بالنسبة للنادي الافريقي مع فريق تقدم سقيط الدير. هذا بالنسبة لأخبار الرابطة الأولى لكرة القدم. وأغلبية الفرق من ذاك الملعب التونسي وصل البارح لعند راهم كذلك لإجراء تربص إعدادي قبل بداية البطولة الوطنية المقررة بين 22 و 23 أوت الجاري, و موافقة 15 فريق من الرابطة الأولى على عدم إجراء وإعادة القرعة مع اعتراض وحيد هو اعتراض الملعب التونسي. جلسة عامة تقييمية لجندوبة الرياضية نهاية الأسبوع, وتركيب وتركيز هيئة تسييرية باش تقود الفريق في الموسم الرياضي القادم. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية فوزي حاضر معكم في المباشر. شهية طيبة للجميع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
2: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يجد معكم لقاء في الشأن العام. كما تعودتم نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نطرح موضوع حرائق الغابات الأخيرة، وخاصة نتحدث في نقطة مهمة اللي هي دعوات إلى التجير من بعض الجمعيات والمجتمع المدني. بطبيعة هذا رد فعل أولي بالنسبة للموضوع هذا بعد الحرائق الأخيرة اللي بطبيعة أتت على عدد كبير من الهكتارات في مختلف الولايات في الجمهورية. باش نتحدثوا على هذايا، كيفاش تم العملية بطبيعة بعد الحرائق هذية. الغطاء الغابي مهم جدا، كيفاش نحافظوا عليه؟ وبطبيعة تحدثوا من الجانب العلمي، هل أنه ممكن عملية التجير مباشرة بعد الحرائق؟ هذايا ما انفاتوا الإدارة العامة للغابات، تحدث على أنه الغابة يلزمها مدة معينة، سنتين أو أكثر على الأقل بطبيعة، باش بعد نتحدث على عملية التشجير. مجموعة من الضيوف يحضر معنا تباعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع. نحب رحب بسي شكري الترخاني، رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة، اللي حاضر معنا هاتفيا. سي شكري، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا سي هشام، مرحبا بذات كيف.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة على الحضور معنا في الموضوع هذايا. اليوم فما دعوات سي شكري خاصة تحدث على عملية التشجير بعد الحرائق الأخيرة اللي شهدتها مختلف ولايات الجمهورية. نعرف الإدارة العامة للغابات دعت أنه مش هذايا وقت متاع عملية التشجير. نستمعوا للمهندس الرئيس بالإدارة العامة للغابات اللي تحدث على بطبيعة الموضوع هذايا، وخاصة على عدد كبير للحرائق اللي شهدتها كما ذكرت مختلف ولايات الجمهورية في التسجيل هذايا، ثم نرجع معك سي شكري.
4: بالنسبة للحرائق السنة عام صعيب شوية، سيرتو في موجات الحرارة، خاطر الأكثرية من الحرائق مفتعلة وإلا عن غير قصد. الخسائر الأولية نشوفوا صور الأقمار الصناعية، الأرقام الحالية تجاوزنا 12,000 هكتار، وأكثر ولاية متضرة هي ولاية الكاف، معظمها هي غابات صنوبر حلبي. باش تدخل مباشرة في غابة يلزمها الوقت، السنة الأولى والثانية احنا باش نخليه فرصة للتجدد الطبيعي، خاطر هو يكون خير من غراسة الأشجار مباشرة بعد ما يصير الحريق. أول حاجة ندخله باش نحصروا المساحة ونقيموا الأضرار ونقصوا الحطب المحروق هذاك باش خطر ما يتسببش في أمراض. نشوف حسب التضاريس نحميه التربة من الانجراف. مثلا في الكيف كما غابات الصنوبر الحلبي صارت الحريقة وتجدد طبيعيا بعد 3-4 سنين، دونك ما زلت ما وصلتش الشجرة للإنتاج البذور. كان فما بذور مازالت في التربة وتنجم تطلع طوميو، سينو نستنى وقتها راهو باش نشوفوا نستناو العام هذاك من بعد باش نرانا باش نعاودوا ندخلوا نتشجروا.
2: هذايا بطبيعة رأي الإدارة العامة للغابات، نتحدث على عملية التشجير. سي شكري، كنت أسمع معنا في مهندس بالإدارة العامة للغابات بتونس يتحدث على الحصيلة متاع الحرائق. تقريبا نتحدث اليوم على 12,000 هكتار في مختلف الولايات اللي تسبت فيها الحرائق هذية، وبالطبيعة تحدث حتى على عملية التشجير. خلينا ناخذ رأيك بالطبيعة كمتابع للموضوع هذية، واطلاعكم على بعض المعطيات في خاصة بعملية التجير والدعوات الأخيرة، كيفاش نجموا اليوم نتحدث عليها الدعوات هذه؟ شكرا.
3: شكرا سي فوزي. حقيقة خلينا نبدأ من كلمة حراك مفتاح.
2: نعم.
3: اليوم لابد من فتح تحقيق لصارم هذه طارق البارح ومازال الآن في قاعدين جهة بوسال.
2: بوسال نعم.
3: إلى جبل الزيتون ويربط سليانة وباجة وجندوب، يعني حريق ضخم وضخم جدا. والحقيقة هناك حراك كما قال السيد المهندس مفتعلة، نؤكد على تحقيق وكل حاجة.
2: تحدث على مفتعلة وعن وهناك أيضا عن غير قصد. نعم.
3: مفتعلة يجب أن لا تمر مرور الكرام.
2: نعم.
3: يعني مش أكبر نسمعها، وهنا حضور الدولة يجب يكون صارم. شنال فتار كبير وكبير جدا الحقيقة.
2: نعم.
3: يعني شوف ونوصف الغرب كان. وبالنسبة للدعوة لتجديد الغابة حاليا، بتبيع هم أهل اختصاص فنيين يعرفوا خير منا، كما قال من عام حتى الأربع سنين باش يشوفوا، تعرف أنت تشخيص وشنو نوعية الأشجار اللي
2: تحارق. نعم.

0: الامور الفنيه في التشخيص في نحن المجتمع الفني الحقيقه لا يمكن ان نتدخل في مثل الاشياء التقنيه، لكن الدعوه الى التغيير اول حاجه، هل يمكن توفير نفس الاشجار اللي تم حرقها؟ هذا السؤال.
1: نعم، هذا تقريبا أسئلة تطرح نفهم وراه سي شكري، انه الناس تحس اللي خاصة اللي قراب من الغابة واللي يعيشوا في الغابة والناس الكل واللي المجتمع المدني والجمعيات اللي تعنى بالشأن البيئي، ونفهم حتى الطبيعة متاع انه الغابة تتحرق وانه هالخسائر الفادحة هذية، لكن راهو فما الجانب العلمي في الإطار هذايا، انه راهو الشجرة ما نجموش نشجروا مباشرة بعد الخمادة الحرائق، وما نجموش يلزم فما شوية تقييم ونستنوا الحصر ساعة الحرائق هذه والأضرار، وبعد نتحدثوا على أنه عامين أو 3 سنوات يمكن تمشي حتى الأكثر سي شكري باش نتحدثوا على عملية التشجير اللي هي تصير في فصل معين، نتحدثوا على وقت الخريف والشتاء تقريبا، هذايا اللي معمول به.
0: طبعا
1: نعم
0: بالضبط، هو اول حاجه مش ثم عمليه تنظيف، يعني
1: نعم
0: الاشجار هذيك تحول الى حطب باش تخرج من مكانها، ويكون هناك عمليه تنظيف تتطلب مجهودات كبيره جدا وتتطلب وقت طويل وطويل جدا. هنا ممكن المجتمع المدني دوره انه
1: نعم
0: يعارض الدوله واداره الغابات في التنظيف اذا كان يحب
1: نعم
0: المجتمع فعلا ينهض بالغابه. بتعرف انت كما قلنا تتطلب من سنة إلى أكثر إلى حتى 4 سنوات باش نشوفوا كيف أصبحت بعد الحريق. و
1: سي شكري، لأنه بعض الأشجار أو بعض المناطق في الغابات تنجم تتجدد تلقائيا من غير عملية التشجير، نجم نشوفوا هذا ميدانيا وعلى أرض الواقع.
0: شوف أنتم نسبة الضرر،
1: نعم
0: تعرف إذا كان شجرة تربط كبلين يصعب ان تعود،
1: نعم
0: يصعب جدا. ومشيت عند راهم وعينت في بعض المناطق انت والضرر اللي تعرضت ليه، اما راهو ديما التجديد احسن.
1: نعم
0: ولكن المشكل انه انت نحن باش نعوض نفس الشجره اللي تحرقت لها، مثلا كما الفلين والزان الحاله دي، هذه اشجار ثمينه جدا خاصه في الحوض الغابي بتاع عند راهم اللي يمسح 24,000 هكتار. كل ننتظر إدارة الغابات والمصالح المختصة للتقييم والتشخيص،
1: نعم
0: وننتظر وقت طويل باش نجموا وقتها نتحدوا على إعادة أعمار الغاب. اللي صراحة مؤسف جدا اليوم نشوفه حيوانات تحترق،
1: نعم
0: و يعني مشهد مؤلم جدا. شنو ذنبهم الزواحف والطيور و عدة حيوانات حتى وصل المنازل وأبقار وأغنام، الحقيقة ظاهرة عالمية ولكن ما هيش نتاعنا الحكاية دي. والله يسامح اللي يعمل في الحوايج هذه، راه هو حتى لو كان هرب من القانون ماهوش شاب من عائلة السماء اللي باش تسألنا على الآخر
1: نعم
0: عليك الحيوان اللي حرقه.
1: نعم نتحدثوا شوية بحكم هالتغيرات المناخية سي شكري، بطبيعة ارتفاع درجات الحرارة اللي فوق المعدلات العادية، نتحدث على درجات كبيرة متاع حرارة، وهذه عندها دور كبير بطبيعة في هالحرائق هذه، كيفاش مع الوقت ونتحدث على المستقبل باش نحافظ على ثروتنا الغابية، نتحدث كيفاش يمكن إذا كان فما استراتيجية كمجتمع مدني إنكم تحثوا وإلا توصلوها للجهات المعنية، لهنا نتحدثوا على حماية أكثر، منظومة إنذار مبكر بالنسبة للحرائق، نتحدثوا على الطرائد النارية وغيرها من المواضيع اللي تنجم تحد من هالحرائق هذه.
0: هو اول حاجه لازم التكثيف من الطرائد الناريه، لان بصراحه هي اللي تخلي الغابه تتحمى اكثر.
1: نعم
0: بالنسبه للحراره الطقس، صحيح ممكن هذا الموسم كان مرتفع ومرتفع جدا درجه الحراره. انا لا اشاطر الراي الاغلبيه انه هكذا تتحرق وحدها، لا،
1: نعم.

0: تسمى
1: هذا يا
0: مسببات.
1: رأيك بتبيع السكري؟ نعم.
0: لا بد تسمى مسببات،
1: نعم.
0: ما كتاب مسببات. المشكلة كيف نتصدى لظاهرة خطيرة.
1: خطيرة. نعم.
0: هنا درجة الإنذار لازم تتوفر في الغابات، كاميرا المراقبة، وتفيد من عمال الغابة، لأنه
1: لأنه فما نقص كبير تقريبا في الجانب هذا، وحتى الإدارة العامة للغابات تتحدث على نقص كبير في أعوان الغابات. سي شكري.
0: مع الأسف منذ
1: نعم.
0: ثورة إفراغ الغابة من الأعوان اللي كانوا هم العين الساهرة والمواطن الرقيق، حتى سكان الغابة، حتى
1: نعم
0: سكان الغابة تراهم عندهم دور كبير في حماية غابتهم
1: أكيد. نعم،
0: اللي هي تعنيهم أكثر، لأنهم هم متعرضين
1: مورد رزق و... نعم
0: متعرضين أكثر من كل لهذه الحرائق الخطيرة اللي قد تصل إلى و يأتي على الأخذ واليبس.
1: نعم
0: هنا المواطن الدولة لازم عدة إمكانيات، التجمعات السكنية، الفضاءات الرياضية، النوادي الثقافية وغيرها، حتى يجد هذا الشاب أسبوع ما يشغله وربما يخليه يبعد عن فكرة أنه يخرج من الغابة ويستقر المدينة. نحن نتمنى أن لا نعيش مثل هذه الفترة، لأن صراحة فترة حرجة جدا. تحية كبيرة جدا إلى رجال المدنية، الغابات، السلطات المحلية والجهوية. الحقيقة الحوايج دي نسأل الله الظاهر على
1: الناس كلها متجندة. نعم.
0: لا الحقيقة من واحد أنه الناس كلها متجندة في الحرائق، إن شاء الله من هنا فصاعدا على نسبة الحرائق اللي سمعت الغذاء الغابي. نحن تونس كما سماها نزار قباني، تونس الخضراء.
1: نعم.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي تحمي بلادنا، لأنه بصراحة مرحلة خطيرة جدا وظروف صعبة جدا، يعني حتى التنفس تمنعك من الأتباع والوصول إلى بؤر ما. ممكن الطائرات العسكرية ساعدت على إخماد النيران، ولكن حتى الطائرة هي في حد ذاتها غير قادرة على التصدي على الحرائق الموجودة على مساحات شاسعة وشاسعة جدا في عدة مناطق. وهذا الطريق عندما تشتغل في عندراهم نجدها في الكاف ونجد في سليانة ونجد في الباشا، وهنا سؤال يطرح نفسه.
1: نعم، إن شاء الله يتم العمل على عديد النقاط اللي نحاولوا من خلالها إنه بتبيع سي شكري، سواء كان من خلال الحملات التحسيسية وأيضا موضوع الترائد النارية، وأيضا حتى على النظام الإنذار المبكر بالنسبة للغابات. هذايا يلزم فما عمل عليه كبير باش نستشعروا الحرائق هذه ونحاولوا إنه نتفادى أكثر ضرر ممكن، لأنه سنة تقريبا كما تحدث الإدارة العامة للغابات فما عدد كبير، 12,000 هكتار تقريبا من الغابات احترقت، أكثر الغابات المحترقة والمتضررة في ولاية الكاف. هذايا إشكال كبير، راهو نتحدثوا على الرئة بالنسبة للغابات هذه، راهو عندها دور كبير في المنظومة البيئية، ودائما في ظل هالمتغيرات المناخية راهو يلزم نحافظ على الغابة، نحافظ على التربة، نحافظ على كل المكونات. وبطبيعة الحال هذايا مهم جدا باش نخرجوا من مثل هذه الوضعيات. كما ذكرت شكري، راهو الغابة تهم الناس الكل، تهم خاصة السكان اللي يعيشوا في الغابة، يلزمهم أكثر حرص ويحافظوا على الثروة هذه، لأنه بطبيعة الحال هي تمثل معناها مورد رزق، غطاء نباتي مهم يوفر لنا الهواء. وبطبيعة هذا يلزم الناس كلها تكون متجندة باش نحافظوا على الغابة هذه. هذه المجتمع المدني عنده دور كبير خاصة في الجانب التحسيسي. كيفاش نجم نتحدث على الجانب هذا يا سي شكري؟
0: نشوف الجانب التحسيسي راهو كيفية التواصل مع الكلمة، الوصول إليهم. المجتمع المدني موجود لك
1: نعم
0: بشبيك سعيد باشا باش تلقى 5 جامعات ويشوفوا علاش الحريق هذه. نحن في جامعة بيئية أنه نسمع سكان الغابة ايش ينجم يقول في الموضوع هذا، لأنه
1: نعم
0: بصراحة رأيه رأيه مهم جدا،
1: نعم
0: تنجم على رأيه هو بعد استنتاجات احنا كبرنامج في حملة تحسيسية عندنا ماشية للجهة من الجهات، إن شاء الله احنا نوصلوا للسكان ويصير الإقناع، لو مش سهل باش تقنع خاصة الشباب بتاع راهو صعيب انك تقنع، خاطر الظروف الاقتصادية عندها دور كبير برشا والاجتماعية في أنه يسمعك عن انك تحكي على المجال البيئي
1: نعم
0: على الغابة على
1: حتى اليوم في ظل الوضع هذا سي شكري، نتصور ان الناس كلها تتاثر وقت اللي نشوفوا الحرائق هذايا والعدد كبير من الحرائق اللي اندلعت خلال الصفه هذه مع ارتفاع درجات الحراره. كيفاش نجموا نفهموا مستعملي الطريق، سكان الغابات، المواطن العادي، الشباب، كيفاش نجموا نوصلوا فكره انه ضروره الانتباه وتوخي الحذر، وضروره خاصه المحافظه على الثروه هذه بطبيعه من خلال حملات التحسيس، من خلال التوعيه، من خلال اللقاءات اليوميه بطبيعه هذايا في شراكه مع سواء كان الجمعيات اللي تنشط في المجال البيئي او حتى مع السلطات المحليه والجهويه. شكرا.
0: شوفوا دور المسؤول راهو بصراحة قوي برشا، راهو
1: نعم
0: هنا اليوم نتسالوا أين مما يحصل حاليا، راهو الوزير خاصة مثلا وزير البيئة
1: نعم
0: والداخلية و السلطات المحلية والجهوية راهو ضروري وجودهم وتواجدهم على عين المكان،
1: نعم
0: أو الدعم المعنوي أن هناك دولة. ثاني حاجة راهو المواطن دائما ينظر إلى الوزير الرمز، يعني هنا شفنا معنوية كان بإمكان أن أحد الوزراء يتنقل إلى أحد الحرائق الكبيرة ويكون هناك على أرض على الميدان،
1: نعم
0: أو كانت السلطات المحلية والجهوية برشا كبير إدارة الغابات، يعني ربي يكون في عونهم. الحماية المدنية من غير ما نحكم معناها كل مرة نسمع أنه إنسان تعرض إلى الحرق وحتى إلى الوفاة، الله يرحمهم اخر مره اكسيدون في جهه الكيف، راهي دور مختلط دور المجتمع المدني شيء بالحقيقه، ما يمشي يكون هو اللي يدور عليه
1: اي عنده دور معين معناه في التوعية والتحسيس. الجانب الرسمي ايضا مهم كما ذكرت عديد الوزارات المعنية بالشأن هذايا. ان شاء الله تتكثف كل الجهود من مجتمع مدني وجهات رسمية اللي بطبيعة تعنى بالمسألة هذه باش نوصلوا ونحافظوا على ثروتنا الغابية، وبطبيعة تكون في أمان في ظل هالمتغيرات المناخية اللي بطبيعة جراء شهدت بلادنا عديد من الحرائق واتت على تقريبا 1212 هكتار تقريبا في الإطار هذا. يعطيك الصحة شكري، شكرا لك على كل ما تفضلت به. إن شاء الله القادم خير أكيد، هدايا من أملوه أنه المجتمع المدني اللي بدوره مهم أيضا كما ذكرت مع الجهات الرسمية باش تكون الرسالة توصل للناس الكل بضرورة المحافظة على ثرواتنا الغابية وعلى كل المنظومات البيئية في ظل هالمتغيرات البيئية. يعطيك الصحة، شكرا لك مرة أخرى. إن شاء الله أكيد لنا لقاءات عبر موجات إذاعة الكاف في الإطار هذا، نحاول نتواصل مع المختصة في الإعلام البيئي مبروكة خذير اللي باش تكون حاضرة معنا بالهاتف بطبيعة تعذر علينا التواصل معها. إن شاء الله يكون المنع خير. نتحدثوا على تداعيات الحرائق اليوم حلقة الغابات في تونس. في الحقيقة هي راهي كما ذكرت شكري للدرخاني ما اقتصرتش على إتلاف الأشجار والغطاء النباتي وأيضا بل امتدت بصورة متزايدة إلى الحياة البرية والتنوع البيولوجي. هذايا اللي نحبوا نشيروا له ونأكدوا عليه اليوم في ظل ارتفاع الحرائق وعددها واتساع المساحات المتضررة كما كنت نذكر توا. وهذايا بالطبيعة المختصين يتحدثوا على انعكاسات التغيرات المناخية هذه على المنظومات البيئية بصفة عامة، وهناك دعوة إلى اعتماد خطط وطنية وخطة خاصة استباقية للتوقي من هذه الظاهرة والحد من أثارها على كل الحياة البرية وهذا التنوع البيولوجي. بطبيعة هذايا دعوات، خاصة واني ذكرت اتساع رقعة الحرائق. ولاية الكاف تصدرت قائمة الولايات الأكثر تضرر، تقريبا 6 حرائق قطعت على حوالي 168.6 هكتار من الغطاء الغابي، هذايا تقريبا الفترة الأولى، ويمثل الجزء الأكبر من إجمالي المساحات المحترقة. بعدها ولاية باجة ثم ولاية جندوبة وأيضا ولاية نابل وولاية بنزرت. هناك عديد الولايات اللي تضرت حقيقة الغابات، و بطبيعة حسب مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات يتحدث على أنه مع عملية إخماد الحرائق الإدارة العامة للغابات تعمل على الحد من أثارها كما ذكرت على الحياة البرية من خلال تركيز نقاط مياه داخل الغابات، وتلجأ لها بعض الحيوانات خاصة خلال فترة الجفاف والحرائق وفي بعض الأحيان نضوب بعض الموارد المائية الطبيعية. هذه بطبيعة يلزم فما خطة كاملة باش نحافظوا على الغابة نتاعنا، و نمشي في طرق يمكن في بعض الأحيان جديدة تتماشى مع المتغيرات هذه، التغيرات المناخية في العالم وفي تونس. بطبيعة الحال تونس ليست في منأى عن هذه التغيرات، وبالتالي يلزم فما خطط استباقية وأيضا استشراف للواقع الجديد اللي نعيشوه اليوم هو التغير المناخي. وبطبيعة في بعض الأحيان اليوم نتحدث على تطرف مناخي، ارتفاع كبير في درجة الحرارة حتى في مسألة التساقطات. نحن بعد شوية بطبيعة قادمين على موسم الأمطار الخريف والشتاء، كيفاش تكون التوقعات بطبيعة الحال في ظل هالمتغيرات هذيا؟ وهالتغير المناخي راهو كيف ما يمس الجانب الحرارة، نتحدث على التساقطات، نتحدث على ارتفاع درجات البحر وغيرها بطبيعة من المتغيرات اللي باش تصير على مستوى الطقس وعلى مستوى المناخ في مختلف البلدان. وبطبيعة حتى الدول الأوروبية اليوم تشهد موجات حرارة قصوى، وبطبيعة شفنا حتى حالات وفيات، نتحدث على فرنسا وإسبانيا اليوم، أيضا إيطاليا تشهد موجة حر كبيرة. كيفاش يمكن أنه نتعاطى مع هذا الكل مع ظل في ظل هذه المتغيرات؟ بطبيعة المختصين في هذا المجال هناك عمل كبير، هناك استراتيجيات وخطط استباقية للتعاطي مع المتغيرات هذه. نمشي مع فاصل ثم نتواصل.

نعود مستمعينا الكرام، نواصل لقائنا اليوم. نذكر كل من التحق بنا الآن أن اليوم طرحنا موضوع حرق الرغبات وبعض الدعوات إلى عملية التشجير اللي صدرت عن بعض الجمعيات اللي تنتمي للمجتمع المدني. كان حاضر معنا الشكري الترخاني رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة، وكان أيضا من المأمول تكون حاضر معنا المختصة في الإعلام البيئي مبروكة خديت، عذر علينا التواصل معها، إن شاء الله يكون المانع خير. إذن نتحدث على حرائق الغابات وأيضا الدعوات إلى عملية التشجير. الإدارة العامة للغابات وضحت أنه الآن الدعوات هذه من الجانب العلمي اليوم ما نجموش نحطوا على عملية التشجير مباشرة بعد إخماد الحرائق هذه. الغابة يلزم فما مدة اللي تتطلب من سنة سنتين إلى حتى إلى 4 سنوات بعد عملية التشخيص، وأيضا نشوفوا الأضرار متاع الحرائق هذه. الغابة يلزم فما راحة بطبيعة، وبعد الفترة هذه التنظيف وتقليع الأشجار اللي بطبيعة تحرقت، ونتحدثوا بعدها على عملية التشجير هذه واللي تكون في وقت معين بطبيعة الحال الخريف والشتاء موسم الأمطار باش نحافظوا، وإلا نتحدثوا على أنه الأشجار هذه تحقق النمو نتاعها. وفي ظل هالمتغيرات هذه على مستوى المناخ والتغيرات هذه أيضا، كيفاش نبحثوا على حلول في المستقبل؟ واليوم النجم نتحدث على بعض الخطط الاستباقية لتفادي الحرائق هذه والكوارث الطبيعية، هذا التطرف المناخي. وبالطبيعة شفنا الصائفة هذه وما زالت متواصلة حقيقة، هو الارتفاع درجة الحرارة، والحرارة الشديدة تكشف التصادم المميت بين تغير المناخ وأيضا شدتها معناها مختلف أنحاء العالم بما في ذلك حرائق الغابات وسعة النطاق، وأيضا حالة الجفاف أيضا تتحول إلى فيضانات وقت اللي نتحدث على موسم الأمطار. اليوم هي بعض العلماء يتحدثوا أن الحرارة هذه ماهيش مجرد ظاهرة جوية، الحرارة ذات طابع معناها يصطدم بتغير المناخ ودرجات حرارة قصوى اللي بطبيعة ألحقت أضرار كبيرة على مستوى العالم، وتهدد بطبيعة المنظومات البيئية، تهدد حتى حياة وصحة والإنسان، تهدد حتى كل مكونات الحياة. وقت اللي نتحدثوا اليوم على أنه السكن والمياه، نتحدثوا على الغذاء، نتحدثوا على البيئة والصحة، وتحدث على أنه الحرارة دي أصبحت عامل مضاعف للأضرار اللي تلحق بالإنسان وفي كل البلدان العالم بطبيعة، هذه تكون سبب مباشر للحرائق وتزيد من تلوثات الهواء وأيضا تجفف الأراضي وتغير أنماط هطول الأمطار وتعمق حالات الجفاف في بعض الأماكن، وبطبيعة حتى على مستوى التساقطات تصبح الأمطار فيضانية وتمثل أكثر خطورة في بعض الأماكن، والأضرار هذه وقت اللي تتجمع تكون أضرار كبيرة وبطبيعة عندها تأثير كبير على كل المنظومات البيئية وعلى حياة الإنسان بطبيعة الحال، لأن البيئة الإنسان يعيش في بيئة يجب يكون فيها تتوفر فيها عديد العناصر الملائمة للحياة. اليوم نتحدث على كيفية الصمود واتخاذ التدابير اللازمة من طرف الدول للتكيف مع هذه التغيرات المناخية، وخاصة على الصمود في ظل التغير المناخ. نتحدث على أنظمة الإنذار المبكر، اليوم نتحدث على السكن الآمن، أيضا أصبحنا نتحدث على الحصول على المياه وتدابير الحماية من درجات الحرارة المرتفعة. بطبيعة هذايا يمكن نتحدث على أزمة في بعض
البلدان وقت اللي تكون درجات الحرارة مرتفعة جدا، وكيفية التعاطي معها. بعض الخبراء يتحدثوا على الحرارة الشديدة اللي أصبحت بصورة متسارعة للغاية بسبب التغير المناخي في جميع مناطق العالم، ومع ارتفاع متوسط درجات الحرارة بهذا التغير المناخي يزداد خطر درجات الحرارة الشديدة وموجات الحر وأيضا حرائق الغابات ودرجات الحرارة القياسية. نتحدث اليوم في كل دول العالم، حتى الدول الأوروبية أصبحت تشهد درجات حرارة كبيرة برشا اليوم. هذا ما تسبب في عدد كبير من الوفيات، تسبب أيضا في حرائق كبيرة بالنسبة للغابات حاليا في جميع أنحاء أوروبا، نتحدث على شمال أفريقيا وحتى كندا. هذا إشكال كبير يبحث عديد من الخبراء خاصة المختصين في البيئة، ويحذروا من خاصة التعاطي مع المسألة هذه، وإنه كيفاش اليوم نبحث عن مخارج لمثل هذه الأزمات البيئية اللي تنجم تكون عندها أثر كبير على حياة الإنسان، على المنظومات البيئية، على كل تقريبا نظام حياتنا اليوم. تحدثوا بعض المختصين ذهبوا إلى أنه هل التغير المناخ اللي هو في تصادم كبير، يتحدث حتى على جشع بعض الشركات، وأيضا تحدث على أنه يلزم تكون تحط في اعتبارها التغيرات المناخية. وقت اليوم نتحدث على كيفية تغيير أنماط الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، تغيير الاستعمالات بالنسبة للغازات وغيرها وانبعاثات الغازات. هذا ما نجم نتحدث عليه تقريب مع التغيرات هذه في العالم، لأنه أزمة المناخ بطبيعة عندها فما أدلة وفما وقائع اليوم نتحدث عليها، اللي هي ارتفاع كبير في درجات الحرارة. يجب يكون فما نظام الإنذار المبكر اللي بعض العلماء يحذروا اليوم من التغيرات هذه، وفما شكون يتحدث حتى أنه العالم يحتاج إلى سنوات بطبيعة حتى تزول الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وبالتالي ضرورة الحفاظ على الحياة العادية للبشر كما ذكرت في ظل التغيرات المناخية اللي يشهدها العالم، سواء كان في دول شمال أفريقيا، دول العربية، نتحدث حتى على الدول الأوروبية اللي أصبح تتأثر تأثر كبير بمثل هذه الموجات الحرارية، واللي في الحقيقة عندها تأثيرات كبيرة على حياة الإنسان، تحدث اللي تنجم تضرب المنظومة البيئية. اليوم نتحدث على الغابات، وكما ذكرت ثم 12000 هكتار اليوم تحرقت، كيفاش باش يتم التعاطي مع الموضوع هذايا؟ أكيد الناس الكل واعية بالمسألة هذه. في الختام هذه اليوم الوضع في تونس وفي العالم بالنسبة للتغيرات المناخية، نتحدث على ارتفاع درجات الحرارة، يلزم ردوا بالنا الناس الكل ونحافظوا على هالمنظومات هذه وعلى الثروة الغبية بصفة عامة. هكا وصلنا لختام اللقاء اليوم معكم مشان العام، شكرا لكم، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تمام الثانية. السلام عليكم. قدمت مصالح المندوبية الجهوية للتربية خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية الكاف عرضا حول سير إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، حيث يبلغ عددها 178 مشروعا موزعة على مختلف المعتمديات. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمعاضدة من عدد من المتطوعين للسيطرة على حريق اندلع أمس بالمنطقة الجبلية القريبة من عمادتي سيدي عبيد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة، وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب ألسنة اللهب من منازل متسكني قرية لانجاع التابعة لمعتمدية لوكريب بولاية سليانة. خصصت جلسة عمل بولاية باجة لتقييم الموسم الفلاحي الماضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة، وذلك بهدف حسن الاستعداد لموسم الزراعة الكبرى خاصة فيما يتعلق بتوفير الأسمدة. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين غير هازئين أو متقلبين. قال الرئيس الإيراني في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي أمس، قال إن التواصل مع الزعيم الأعلى صعب للغاية حاليا، وهو لم يظهر علنا منذ توليه منصب الزعيم الأعلى خلفا لوالده الذي قتل في إحدى أولى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية كبيرة برشا لكل الأصدقاء وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا بكم في لقاء جديد في بين كلمة ونغمة، أكيد مع الموسيقى اللي يجمعنا معكم أنت مع مختلف الاختيارات اللي إن شاء الله باش يكونوا موجودين معكم، إن شاء الله ننسوكم بها، اللي كالعادة نحاول أنهم يكونوا هكا منوعين باش يلبيوا أكثر ما يمكن من الأذواق بالطبيعة، باش نتعرفوا على أذواقكم أكثر، باش نعرفوا شنو تحبوا تسمعوا أكثر، حتى نعرفوا كل وقت وحد هكا، حتى كي يكون يحب الموسيقى الكلما كل وقايت هكا يحب يسمع شي نغمة معينة. مثال هكا تنجموا انتم تعاونونا، تخليوا لي كومنتير نتاعكم فيها اقتراحاتكم، باش هكا اقتراحاتكم علاش ليه تكون موجودة وحاضرة معنا. كالعادة البداية تكون مع الموسيقى.

مرحبا بكم من جديد. بطبيعة هذا كان كوكتيل البداية، المزيكا ما زالت متواصلة معكم ديما في بين كلمة ونغمة، وكالعادة وصلنا مع بعضنا الريتم داير اللي اخترت لكم فيه المرة هذية، كوكتيل هكا من أغاني الإيطالية. متأكدة بشي نال عجيبكم نسمعوه مع بعضنا، وراجعين معكم ديما في بين كلمة ونغمة.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: عملتوا الكاف.
1: وإذا كان كوكتيل الأغنية الإيطالية اخترناه لكم اليوم في ريتم داير. من ريتم داير نمشيو للقاعات الصيفية اللي اخترناكم فيها مجموعة من القاعات. إن شاء الله تنال عجيبكم. حب فكركم ديما لاقتراحاتكم توصلنا في باج راديو كيف. إذا كان عندكم موسيقى معينة تحبوا تسمعوها هكا على الطاير، مرحبا بكل الأصدقاء مواصلين معكم مع جواء الموسيقى المرة هذه مع إيقاعات صيفية.

تحياتنا لكم من جديد. حبينا مستمعين القاعات الصيفية مازلت متواصلة، ما حبينا ننطر عليكم نسأل على حوالكم، من وينكم، شو عاملين، إن شاء الله الكل تكونوا بخير. الفطريق سيس رواحكم في الطقس هذا، كيف كيف اللي يخدموا على رواحهم، شو ربيعينكم اللي هكا ركشين في الدار ويسمعوا فينا، مرحبا بكم الناس الكل. إن شاء الله مختلف الاختيارات اللي تكون موجودة تكون كيما تحبوها أنتم بطبيعة. تحية الكل كل من يتابع فينا، ربي معنا الناس الكل من أنتم موجودين، إن شاء الله تكونوا بخير، وأهم حاجة تكونوا بصحة وعافية. راجعين مع الإيقاعات الصيفية.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يواصل اليوم أعوان الغابات ووحدة الحماية المدنية وعدد من المتطوعين بولاية سليان مجهوداتهم للسيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بيضة من معتمدية الكريبة الذي اندلع ظهر أمس بجبل لنقع ببوسالم من ولاية جندوبة وامتد إلى جبل المرقب بسليان وفق رئيس دائرة الغابات بسليان صبري الولانية. هذا وقد أفاد الولاني أن الحريق قد أتى مبدئيا على عدد من الأشجار المثمرة ومساحة من الكساء الغابي وبيوت نحل إلى جانب تسببه في تصهد أحد المنازل، مؤكدا أنه تم تأمين عدد من قطعان المواشية وإبعادها على الحريق فضلا عن وضع عدد من شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية قرب عدد من المنازل لمنع تسرب ألسنة النيران إليها. مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كثفت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حملات المراقبة للأسواق والمحلات لمعاينة ظروف خزن وحفظ وعرض المنتجات المرتبطة بهذه المناسبة في ولاية الكاف وفق ما أفادت المنسقة الجهوية للهيئة منى الحمدانية. تتكثف الاستعدادات لانطلاق الدورة العاشرة لمهرجان الكرموس بتجبة من معتمدية تبارة والمبرمجة من 20 إلى 23 من الشهر الجارية وسط توقعات بإصابة جيدة رغم الصعوبات المتعلقة بالتقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. تم اليوم بمقر بلدية ودمليز خلال ندوة صحفية تقديم البرمجة الخاصة بالدورة 33 لمهرجان شمتو للتراث والفنون بودمليز الذي ينطلق يوم 12 من الشهر الجاري ويتواصل 15 من الشهر ذاته. أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيونية اليوم مخيم قلندية شمال القدس المحتلة وفق ما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني. ارتفع عدد المصابين في الغارات الصهيونية على بلدة برج الشمالي في قضاء صورة جنوب لبنان إلى 8 جرحى وفق ما أفاد مركز عملية طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. توصلت سلطنة عمان وإيران اليوم إلى تفاهم على الخطوط العريضة لاتفاق وشيك يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما بحسب مصادر إعلامية. وقال مصدر رفيع إن الإعلان عن الاتفاق قد يتم خلال أيام، مشيرا إلى أنه ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.

تحية كبيرة برشا لكل حبينا ومستمعينا وين ما سلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا بكل الأصدقاء، مازلنا مواصلين معكم بتبيع المشوار في الجزء الثاني من حصتنا معكم من بتبيع بين كلمة ونغمة. نذكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف بتبيع وين تخليوا إذا كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها. مرحبا بكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا مازلنا معكم بتبيع مع بقية أركينا وزيادة كيف كيف مع اقتراحنا ليكم بالنسبة لليوم في سيني كافي. في سيني كافي لليوم اخترناكم زوز أفلام، قلت لكل حاضر معنا سلومة لازم يكون فما زوز أفلام، فيلم هكا فلاش باك نرجع بيها كاقتراح من عنده للناس اللي مغرومين هكا بالأفلام الكوبوي وكالجو ذاك القديم زاد الحلو برشا مغرومين به الحقيقة. هاوكا كان فيكم متفرجتوش في الفيلم هذا ولا حتى كنت فرجتوا فيه ربما يغيب عليكم العنوان أو كان فكركم فيه، نحكي على الفيلم اللي اختاره سليم يرجع بدينا العام 1966. نحكي على Le Bon, La Brute et Le Truand. هذا هو الفيلم اللي هو ترجمته بتاع الطيب والشرير والقبيح. أو حتى من الموسيقى والريتم بتاع الموسيقى اللي اختاره معنا سلومة مع أجواء الفيلم هذا. الفيلم يحكي على أصدقاء تحكي يحكي بتبيع على ثلاثة أبطال اللي موجودين في القصة هذية يتنافسوا خلال الحرب، ما همش أصدقاء، ما يتنافسوا خلال الحرب الأهلية الأمريكية باش يلوجوا على ثروة مدفونة من ذهب الحكومة الكونفدرالية وسط فوضى كبيرة برشا وعنيفة من الاشتباكات المسلحة المعارك ومعسكرات الاعتقال. الفيلم انتاج مشترك بين شركات في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا الغربية. كما حكينا يرجع الفيلم العام 1966 وهو فيلم إيطالي من نوع سباغيتي ويسترن، اصدر أكيد كما حكينا عام 66 من إخراج سيرجيو ليون وبطولة كلينت إيستوود ومن أحبائه سليم عاد وليفان كليف بالضبط ليفان كليف هكا يقول لي سلومة وإلي ولك بدور الطيب والشرير والقبيح على التوالي. بالنسبة للسيناريو والفيلم كتبوا إيج وواكر بيلي وقصة الفيلم هذه من تأليف ليون ومدير بطبيعة التصوير فيه كان زادة من الأسماء المعروفة برشا. هذه بالنسبة لاختيارنا لليوم، بالنسبة لاختيار لول اللي هو بطبيعة الفلاش باك حبيناه يكون مع العنوان هذية اللي هو بتبيعة الطيب الشرير والقبيح بتبيعة اللي يرجع بينا العام 1966 بتبيعة فيلم سهل برشا انكم تلقوه Le Bon, La Brute et Le Truand. هذا اختيارنا الأول. اختيارنا الثاني هو باك روم هكا من 1966 نرجع ل 2026 مع باك رومز الفيلم العلمي وفيلم الرعب النفسي الأمريكي اللي اصدر عام 2026 بتبيعة جديد الفيلم هذية من أفلام الخيال العلمي كما حكينا وفي نفس الوقت من أفلام الرعب. بالنسبة للفيلم هذية أخر جوكين بارسونز في أول تجربة لي في إخراج فيلم طويل وشارك في إخراج أول تجربة لي في إخراج بتبيعة كما حكينا فيلم طويل وشارك في تأليف موسيقاها التصويرية زيدا كيف كيف وكتب ويل صديق السيناريو. يستند الفيلم المسلسل الويب اللي بتكره بارسونز ويرتكز على الباك رومز على كريبياستا ويتبع الفيلم كلارك وهو صاحب متجر أثاث ومعالجته النفسية ماري بعد اكتشافهم بعد يتكون مساحات انتقالية تبدو ما عندهاش نهاية ويمكن الوصول ليه عبر قبو المتجر ويشارك في بطولته زيدا مارك دوبليس
سوافين بينيت ولوكيتا ماكسويل. فيلم محلو فيه فكرة مشوقة من اللي مغرومين بأفلام زادة الرعب والمغامرة، فيه زادة رعب نفسي خاصة. أكيد عندكم فيش تتفرجوا في باك رومز، هذا اختيارنا الثاني اليوم في سيني كافي، هكا بين فلاش باك وبين جديد، هكا نحاولوا نوعوا في الاختيارات. احنا نسمعوا جينيريك سليم، نسمعوا جينيريك هكا شوية مع أجواء الأفلام القديمة ومع الكوبوي وغيره، وراجعين معكم.

تحية لكم، من جديد هذه مزيكتنا معكم ديما في بطبيعة برنامجنا معكم من بين كلمة ونغمة من الإيقاعات التجميلة هذه ومن أجواء الأفلام. نمشيو الحنين حنين لليوم، أكيد اللي اخترنا لكم فيها كوكتيل كالعادة في روبريك حنين، بطبيعة اللي فيها بطبيعة مجموعة من الأنغام، أنغام بطبيعة الحنين. في كل مرة نرجو هكا البداية الفنانين، فاتنا الوقت عن اقتراحات الحقيقة، كنا مبرمجين مش نخمو في أغاني أخرين، فما كوكتيل راي، فما زيدة أغنية تونسية، لكن هكا خسرنا شوية الوقت، إن شاء الله مرة أخرى أكيد نسمعوهم. أما باش نتعديو روبريك حنين بطبيعة اللي اخترناكم فيها مجموعة من الأنغام بطبيعة مع بدايات الفنانين، وكما عودناكم بطبيعة الأغاني اللي عنا مديدة هكا مسمعناهم. مش نسمعو كوكتيل مع بعضنا وراجينا.

بأخبار موسيقى وجو باهي. إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

تحياتنا لكم الناس الكل. هذا كان اختيارنا اليوم في كوكتيل في حنين لليوم. رجعنا به لسمي غنت في الثمانينات اسمي، حتى ربما كنا نحفظوا حتى اغانيها وما نعرفوش حتى الاسماء هذيا. تنودكم بهم ان شاء الله القائمه ونعطيها لكم في كل مره. بالنسبه للفنانين الثمانينات خاصه اللي نسيناهم، على كل وصلنا احنا لاخر الاختيارات، اختيار تونسي حبيناه يكون في طرب اليوم. كي نقولوا طرب اكيد نحكيو على الطربيات الشرقيه، ونحكيو زيدا على الفنانين السوريين وغيرهم، ونحكيو زيدا على التوانسه ومن بينهم مطرب الخضرة اكيد علي رياحي في قلبي فركس على الحب. هذا اختيارنا الاخير معكم بالنسبه لليوم. حبيت نسلم على كل الاصدقاء اللي كانوا معنا من بدايه المشوار حتى التوا، كيف كيف زملائنا كل كيب يسلموا عليكم. اكيد مازالوا مواصلين معكم المشوار. بالنسبه لي انا وصلت معكم نهايه المشوار، نتلقى معكم ان شاء الله في مواعيد ذاية لحتى ان شاء الله الكل تكونوا بخير، وبقيت متابعة البرامج راديو كيف. باي باي.

الدنيا الانيه تعرفنا يا نور عينيه كيف شدت ايدي.

Kırsın gelen bir

وهذه حكايتنا. حكاية حساس

Chatham.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الرابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يواصل أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية وعدد من المتطوعين بولاية سليانا اليوم مجهوداتهم للسيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بيضاء من معتمدية الكريب الذي اندلع ظهر أمس بجبل لنقاع ببوسالم من ولاية جندوبة وامتد إلى جبل المرقب بسليانا وفق رئيس دائرة الغابات بسليانا صبري الولانية، حيث أفاد الولاني أن الحريق قد أتى مبدئيا على عدد من الأشجار المثمرة ومساحة من الكساء الغابية وبيوت نحل إلى جانب تسبب في تصهد أحد المنازل، مؤكدا أنه قد تم تأمين عدد من قطعان المواشية وإبعادها على الحريق فضلا عن وضع عدد من شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية قرب عدد من المنازل لمنع تسرب ألسنة النيران إليها. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتيبار محمد علي الماجرية انطلاق موسم جني الطين بالمنطقة وسط توقعات بصابة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجة الحرارة. هذا وأضاف الماجري أن الاستعدادات جارية لتأمين عملية تسويق الصابة سواء بالتصدير أو البيع المحلي، مشيرا أيضا إلى أن الدورة العاشرة لمهرجان الكرموس بتجبة المبرمجة من 20 إلى 23 من الشهر الجارية ستكون مناسبة لبيع المنتوج المحلي من التين. مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كثفت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالكافة حملات المراقبة للأسواق والمحلات لمعاينة ظروف خزن وحفظ وعرض المنتوجات المرتبطة بهذه المناسبة وفق ما أكدته المنسقة الجهوية للهيئة منى الحمدانية. تم اليوم خلال ندوة صحفية بمقر بلدية ودمليز تقديم البرمجة الخاصة بالدورة 33 لمهرجان شمتو للتراث والفنون بودمليز الذي سينطلق يوم 12 من الشهر الجاري ويتواصل إلى 15 من الشهر ذاته. أصيب أكثر من 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني اليوم مخيم قلندية شمال القدس المحتلة وفق ما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني. ارتفع عدد المصابين في الغارات الصهيونية على بلدة جنوب لبنان إلى 8 جرحى وفق ما أفاد مركز عملية طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم. توصلت سلطنة عمان وإيران اليوم إلى تفاهم على الخطوط العريضة لاتفاق وشيك يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما بحسب مصادر إعلامية. وقال مصدر رفيع إن الإعلان عن الاتفاق قد يتم خلال أيام، مشيرا إلى أنه ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: أشكون؟
2: الأستاذ حسونة بن عمار.
1: مرحبا يا أستاذ، شرفتني.
2: نجم ندخل؟
1: تفضل.
2: ملقيت الدار كان بالسيف.
1: والله حشمتني أستاذ، الدار على قد حالها.
2: هي الدار لماليها، وأنا حاجتي بمولاة الدار اللي توا ساكنة فيها.
1: دبش داخل بعضه، سمحني أستاذ، والله البارح روحت مخرة.
2: هي ديار الفنانين بكلها داخل بعضها، معذورين. الفن يجوجم. احنا يا صليحة محتاجين لك في الرشيدية.
1: نعمل لك قهوة؟
2: قاعدتك معايا خير من المشروبات بكلها. اقعد اقعد نتفهمه. قل لي، تذكر كي نجي لدار بدرية؟
1: اي.
2: كنت في الطريق نسمع في صوت ملايكي، صوت يهز عروش القلب. انا ظنيتها بدرية وسألتها، تنكرت، وكيف خرجت انت من عندها لوشت عليك ولا لقيتك لا في بر ولا في بحر. الرشيدية مدرسة تونس في الفن العتيق، حاجتها بيك ومعملة عليك، وزيد راهو بعثوني ليك، صوتك أعجوبة. المهم الرشيدية مدرسة وتتشرف بيك.
1: نتشرف بالرشيدية، فيها أهم الشعراء والموسيقيين. والله كيني نحلم، أما الخدمة كل ليلة وحتى راجلي متقلق.

0: انت ولد الرشيديه يا بشير فهمي. صليحه قالت ما نمشي كان براي استاذي البشير فهمي. صليحه صوت عظيم ينجم يخدم الفن التونسي والليبي. احنا رو شعب واحد.
1: عندي شروط.
0: ما تصعبهاش علينا يا فهمي يا ولد طرابلس. انت تعرف حال الجمعيه وهدفنا الرقي بالفن. احنا جمعيه اهليه ما عندناش دعم الحكومه، نعيشوا على التبرعات، لكن مبليين بحب الفن وحب الوطن.
1: صليحة فنانة عظيمة، أنا اللي اكتشفتها وسميتها وعدلت صوتها وزبطتها.
0: نشكروك على الجهد والاكتشاف وما ننساوش أفضلك.
1: وزيد رجلها صعيب هلبة ورأسة كاسح.
0: هي ما قالتش شاوروا راجلي، قالت شاوروا أستاذي.
1: عندنا التزامات يا راجل، عروسات وحفلات، والعباد بكلها يراجوا في صليحة، هي نجمة كل حفلة. راهي
0: فهمتك، بايك ثابت، ما نكبروش كروشنا.
1: أستاذ أنت محامي وتعرف، ناخذ الليل ونعطيكم النهار.
0: أيوة حتى يا سي البشير.
1: باهي، نعطيكم يوم في الأسبوع
0: نهير برك. يعني عندنا تدريبات وحفظ وموسيقى وتهذيب الصوت والملوفة وما هو السهل. يا سي بشير عطينا حق البلاد عليها، التاريخ ما يرحمش. وزيد صليحة ثم اكتشافها مؤخرا، وإذا حاجتك نعوضوها بزوز مطربات على ذمتك.
1: إيه لو كان يحرث ما يبيعوه. تعرف كيف يا أستاذ؟
0: كيف؟
1: خلي لي وقت نخمم.
0: الوقت لا هو في صالحنا ولا في صالحك يا ولد طرابلس. سهلها تسهل.

0: أستاذ حسونة بن عمار المحامي الفنان.
1: بدرية الفنانة العظيمة، مرحبا بيك في بيرو المحاماة.
0: ما تقوليش عاد الخدمة غمتك يا ناسي العشرة.
1: لا لا لا، مانيش ناسي العشرة، الليلة السهرية عندك أنا والجوقة والأصحاب.
0: أحسونة نحبك تعدل، وانتي محامي يرضيك توا اك الطفلة العربية هذيك تولي أشهر مني؟
1: لا لا لا، فنك وتاريخك ما يخليناش نساوك، ما نجيناك وكبرنا بيك، لكن انتي رفضت.
0: به انا ما عادش طالبة فلوس، نجيكم حتى بليش.
1: هكاك الرشيدية ترحب بيك في كل وقت وبيبانها محلولة.
0: عندي شرط، يا انا يا هي.
1: لا لا ما تغلطش يا بدرية، الرشيدية للجميع، نحب نحيو التراث والتراث للفنانين الكل.
0: هذا شرطي، يا انا يا هي، وانت اختار بين الذهب والنحاس.
1: انا ماني الا عضو في الرشيدية والقرار الاغلبية، اما نقول لك صفي قلبك.

0: انسي الداري يا نكر العشرة.
1: الوقت يا ست بدرية، الخدمة والكرفي
0: علاش تخدم؟ ماي مرتك ولا تفننا أهو الفلوس بالكدس؟
1: من وقتها نطبع في فلوس مرتي، أنا راني شعراوي يا مدام.
0: شنو حويلك معاها؟ قالوا
1: مستورة لاباس كي ناس الكل.
0: تشرب قهيوة
1: تعمل مزية.
0: مسكين يا علي عباس، لازمك تستانس بالعيشة وحدك وهي بين الحفلات والسهريات.
1: هك انت يا ست بدرية بين الحفلات والسهريات.
0: انا منيش معرسة. هاي علي نمشي ونعملو دورة في البلفيدير ونكملوها بفتور.

0: مرحبا بيك علي عباس، اش حال اختي صليح؟
1: جيت نشكيلك.
0: خير ان شاء الله.
1: علجية انصحها، انت اختها وتسمع كلامك. نرجع كما كنا عائله مستوره في دارها ولا من درابينا، والخدمه عليا انا.
0: فيق على روحك واحمد ربي على النعمه اللي عايش فيها، غيرك يتمناها. كون راجل علي عباس واختك من كلمات الحساد.
1: راجل ومرتي تصر في العروسات.
0: صليحه فنانه ومرا بالفراجل.
1: جيت نشكيلك يا اخي، نزلت فيا انا اللي غلط.
0: ريح السد.

0: باش نهبل في عقلي. قطع دبشي نرمي روحي قدام الكراب ننتحر ونعمل يا ربي شنو. كنت لبس عليه لبس مرتاح مخي ترنكيل لين وسوست لي كبتري. اش عملت يا ربي؟ زرعت لي الشك والوسواس عليك يا ربي. علي عباس خمم كم بس يا راجل كم بس شو نعمل؟ وين علاش ما نمشيش دور نحكي مع طرابلسي؟
1: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صالحة،
2: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
1: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيب بن عامر، مليك الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
2: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
1: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة صميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
2: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
1: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
2: الصوت الخالد تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
3: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.
4: وثائقيات الإذاعة التونسية. مسجد السيدة.
5: يا مكاني

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: إنه الأذان الفاطمي الإسماعيلي رفع في مساجد السيدة أحد معالم الدولة الفاطمية شرقي مدينة المنستير، ممتد على مساحة مستطيلة الشكل بين الشرق والغرب. والسيدة هي بنت المنصور بن يوسف الصنهاجي وعمة المعز لدين الله الفاطمي المكنات بأم ملال، تولت الحكم بالوصاية على ابن أخيها المعز الذي خلف والده بعد موته وهو في سن التاسعة. وتكمن أهمية المعلم على مستويين بحسب الباحث فتح البحر.
2: هذا المعلم أهميته في مستويين، من ناحية سعة الهندسية ومن ناحية المعمارية. هام علاش؟ لأنه يجسد طريقة البناء وتزويق لنأرخوا به الفترة الزيرية. هذا هام، لأنه إلى حد اليوم يعتبر أهم معلم يؤرخ على طريقة المعمار وطريقة البناء للفترة الزيرية. هذا أولا. اثنين، نسبته إلى امرأة، وهي ليست امرأة عادية، لأنه المواطنين لازم يعرفوا اللي السيدة أم ملال هي عمة المعز بن باديس. ومعز بن باديس لما وصل إلى الحكم في بداية القرن الخامس سنة 405 هجري كان عمره 6 سنوات، لأنه والده توفي فجأة وتركه وهو عمره 5 سنوات، والتي حكمت البلاد هي عمته أم ملال كانت تحكم البلاد حتى لين بلغ المعز سن الرشد، يعني ماشي لم تكن امرأة عادية. وعنا في المصادر يحكيون اللي هي كانت تعين القضاة، تعين الحكام الجهات، وكانت هي التي تسير فعليا كامل إفريقيا في الفترة الزيرية.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مسجد السيدة هو القسم الوحيد الذي لا يزال قائماً بشكله الأصلي من كامل الرباط، ويحتل الضلع القبلي له. واجهته الجوفية مدخل يفضي إلى قاعة ذات بلاطتين، أما محرابه فهو وثيقة معمارية وتاريخية.
1: المسجد هو يحتوي على 3 بلاطات، وشكله شكل مميز للمساجد، لأنه نلقاو الأشكال هذه تنتشر، وعنا في المونستير العديد من المساجد اللي بنفس الطريقة، لكن هو مبني بالحجارة الكبيرة، وعنده الأسقف متاعه الأقبية المتقاطعة، والشكل هذايا من المعماري انتشر أكثر في العهد الفاطمي. طريقة البناء بالأقبية المتقاطعة تعطي صلابة للبناية أحسن من الأقبية الطولية، يعني ظهور شكل من المعمار هذايا لم يكن مرتبط بمسألة عقائدية، لأنه فما أشياء البعض يتخيل أنه لم يكن تأثير للوجود الفاطمي. لا، نقول لك أنا في تونس، في تاريخ تونس وفي المعمار، لا نقول لك أنا على مستوى الهندسي والمعماري كان التأثير واضحا انطلاقا من الفترة الفاطمية والزيرية، يختفي، ما عادش فيها بلاطة وسطى أكبر من بقية البلاطات، تصبح كل البلاطات متوازية لأنه يستعمل الأقبية المتعامدة، لأن الأقبية المتعامدة تتطلب وجود مربع في الأساس، وهذا لا يمكن يكون مع الأقبية الطولية، يكون كان مع الأقبية المتقاطعة. المعنى هي ثورة هندسية حدثت، لأن يعني لازمنا نعرفوا اللي راهو في العهد الفاطمي والزيري شهد تراكم على مستوى العلمي هام جدا في إفريقيا، وانعكاسه والدليل على ذلك هو أنه العدد الهام والهام جدا من المعالم التي بقيت وصلتنا إلى اليوم من العهد الفاطمي والزيري، إلى جانب الأقبية المتقاطعة، كذلك البناية من الحجارة الكبيرة، كذلك التنميق للمحراب. يعني فما معناها إدخال عناصر زخرفية ديكور. الديكور في المحاريب جميل جدا، ما كانش عنا موجود في العهود اللي قبل، كان موجود لكن بشكل مبسط جدا، وهو معناها ظهور معناها الديكور ما كانش راهو في البناء فقط، وحتى ناخذه في الفخار، ناخذه في العملة، نلقاو في العهد الفاطمي والزيري معناها وكأنه الحرفيين كانت عندهم حرية أكثر تعامل، نلقاو التصوير، نلقاو التجسيد.
0: وتروي كتب التاريخ أن السيدة أم لال، وهي أول امرأة مسلمة حكمت إفريقية، ولدت في القرن 4 هجري بقصر المنصورية بصبرة على بعد ميل من القيروان، ونشأت في كنف والدها المنصور ورعاية أخيها باديس، تعلمت وتأدبت وعرفت بحكمتها. وقبل أن تفارق الحياة في رجب عام 414 هجري، أوصت أن تدفن في المنستير في مقبرة صنهاجة، ويقال إن في هذا المعلم ضريحها.
1: عندنا شواهد تعود حتى إلى سنة 1922، اللي المسجد هذايا كانت فيه زاوية، والدليل على ذلك هو أنه إلى الآن فما خاصة النساء المنستير اللي يجيوا يزوروا الزاوية هذه المقام، لأنه حتى الشكل الهندسي لم يكن على النوع هذايا. إلى حد سنة 1928 كان شكلا آخر، وقع تغيير حتى شكله عمدا، لأن أسس الشكل القديم ما زالت موجودة، وقعت عمدا إتلاف المكان اللي كان فيه، يبدو المكان اللي يمكن كان فيه مقام، لأنه في العهد الفاطمي ظهرت المقامات، والمقامات تقام لشخصيات معناها فقهية، لشخصيات في الحديث، لشخصيات كانت عندها دور. لكن في الفترة الفاطمية الميزة جديدة اللي ظهرت هو أنه كل مقام يكون فيه محراب وزيري، وحذو كل قبر نجد محراب صغير. كانت الدراسات اللي تهم التاريخ والأثار الإسلامي يعتقدوا أنه ظهور المقامات هي ظهرت في مصر مع الفاطميين، لكن احنا اليوم عنا الحجج التاريخية اللي هي ظهرت في إفريقيا قبل انتقال الفاطميين إلى مصر.
0: مسجد السيدة أم لال وثيقة تاريخية هامة ومعلم مرجع للفترة الفاطمية، ارتبط بامرأة لها مكانة وصورة خاصة في الذاكرة الشعبية لأهالي المنستير، وحضرت في فولكلورهم بحسب أستاذ الموسيقى والمختص في التراث حسين بالحاج يوسف.
2: يغنيوا على السيدة أم ملال، هما يعتقدوا خطر عندهم سيرين تاع أغاني تتبع السيدة المنوبية، هما مدام هكي لال السيدة هوني في المسيرة كله، وهي اسم الحقيقي السيدة لسانت معناها الصالحة ولا الفاضلة ولا كذا، غنوا عليها بعض أبيات في ألحان شبيهة بالألحان الموجودة في السيدة المنوبية، لأنهم عندهم مجموعة تاع أغاني على السيدة المنوبية، عايشة المنوبية اسمها، يغنوا فيهم، زادوا فيها بعض أبيات من بنة أفكارهم اللي تغنوا باللوليا والصالحين تاع مدينة المنستير، ولكن يغنوا فيها في مقامنا محير أعراق اللي هو لهجة تونسية بير اللي فيها الإله الله والفرح والتانة وطهر يمطهر، اللي يغني هذه يقولوا له هذه تعليلة، هو في المسير يغنيوها في اللهجة هذه، مش كم يغنيوها في تونس وفي بنزرت المعروف كيف المقام الكبير يغنيوها اللي هو المود مجر في مسير مثلا يقولوا لا

مسجد السيدة أم لال معلم صامد في الضلع القبلي لولاية المنستير، صغير بمساحته كبير في ثرائه المعماري والتاريخي وفي كشفه عن دور المرأة في الدولة الفاطمية وعن امرأة هي الأولى التي حكمت إفريقيا، إنها أم ملال.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نام نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
4: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. يواصل أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية وعدد من المتطوعين بولاية سليانة اليوم مجهوداتهم للسيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام أبيض من معتمدية الكريب الذي اندلع ظهر أمس بجبل لنقاع ببوسالم من ولاية جندوبة وامتد إلى جبل المرقب بسليانة وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبر الولاني. هذا وفاد الولاني أن الحريق أتى مبدئيا على عدد من الأشجار المثمرة ومساحة من الكساء الغابي وبيوت نحل إلى جانب تسببه في تصهد أحد المنازل، كما أكد أنه تم تأمين عدد من قطعان المواشي وإبعادها عن الحريق فضلا عن وضع عدد من شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية قرب عدد من المنازل لمنع تسرب ألسنة النيراني إليها. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبار محمد علي الماجري انطلاق موسم جني التين بالمنطقة وسط توقعات بإصابة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجة الحرارة. مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف كثفت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف حملات المراقبة للأسواق والمحلات لمعاينة ظروف خزن وحفظ وعرض المنتوجات المرتبطة بهذه المناسبة وفق ما أكدته المنسقة الجهوية للهيئة منى حمداني. تم اليوم خلال ندوة صحفية بمقر بلدية وادي مليز تقديم البرمجة الخاصة بالدورة 33 لمهرجان شمتو للتراث والفنون بوادي مليز الذي ينطلق يوم 12 من الشهر الجاري ويتواصل إلى 15 من أوت الحالي. أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيونية اليوم مخيم قلنديا شمال قدس المحتلة وفق ما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني. ارتفع عدد المصابين في الغارات الصهيونية على بلدة برج الشمالي في قضاء سور جنوب لبنان إلى 8 جرحى وفق ما فاد به مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم. توصلت سلطنة عمان وإيران اليوم إلى تفاهم على الخطوط العريضة لاتفاق وشيك يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما بحسب مصادر إعلامية الإعلامية. المصادر قالت إن الإعلان عن الاتفاق قد يتم خلال أيام، مشيرة إلى أنه ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا في عشوية صيف، هذا الفضاء المسائي الصيفي اللي نحاولوا من خلاله ديما نبعث شوية من المؤنسة والود لكل مستمعينا في كل مكان، نرفقكم ونتوانسوا أكيد مع بعضنا في هذه المساحة التنشيطية المباشرة اللي تتواصل إلى حدود 8 مساء مع بعضنا في إطار المصافحة، مع بعضنا في إطار المسابقات، مع بعضنا أيضا في إطار الإيقاعات والأنغام، ونحاولوا حتى في فقراتنا التحسيسية نكونوا معاكم لحظة بلحظة في إطار أنه تتعدى عشويتنا لباس وسلامات وصيفنا آمن. أهلا وسهلا بكم ديما على موجاتنا.

0: احنا زيدة معكم نرتاح بكم ايضا في كل مكان، خاصة لكل مستعملي الطريق اللي عادة احنا والا عديد المحطات الاخرى تكون رفيقتهم على مستوى الطرقات. وهذيك علاش ديما نذكروا بكل الومضات التحسيسية للمرصد الوطني لسلامة المرور اللي يذكر انه سلامتك مسؤوليتك، حافظ عليها وحافظ على العزيزة عليك من خلال فحص السيارة متاعك، والا انه تحتاط وقت تبدا خارج على الطرقات وتنتبه لعلامات الطريق للمخاطر، تركز مليح وإن شاء الله توصل للوجهة متاعك بسلام وأمان. ونحبوك زيدة تركز مع زميلنا توفيق الشيرني في ثنية زينة.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.
2: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم حديثنا باش يكون على دراسة حالة الاستثمار في السلامة المرورية في تونس. اش معناها؟ يعني انه الدولة تستثمر في الامان المروري وتساهم في انقاذ الارواح البشرية وتحقق عوائد اقتصادية كبرى للدولة. علاش هذه الفكرة، فكرة الاستثمار في السلامة المرورية؟ اذا كان نعملوا تدخلات ممنهجة من الممكن انه نمنع حدوث 70% من الوفيات والاصابات، ونتلافوا أكثر من 17,300 وفاة وأكثر من 570 إعاقة دائمة على مدى 30 عام. نجموا نوفروا أكثر من 69 مليار دينار تونسي من التكاليف الاقتصادية. الاستثمار في دينار تونسي واحد يعود بنحو 12.29 دينار تونسي وقت لننفذوا التدخلات والاستثمار في السلامة المرورية. حوادث المرور على الطرقات تكلف الاقتصاد التونسي 1.73 مليار دينار تونسي، يعني ما يعادل 1.15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا في الحقيقة رقم مخيف ومزعج. هذا علاش لو كان نستثمروا في تحسين السلامة المرورية ونبقوا على الحالة اللي كنا عليها، راو تنجم تحدث 74,000 وفاة يمكن نتلافوها على مدى السنوات القادمة. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية سيصاب أكثر من 9,500 فرد بإعاقة دائمة بسبب حوادث المرور على الطريق، وبش يعاني 235,000 فرد آخر من الإصابات. الخلاصة اللي نجم نخرج بها أنه الاستثمار في السلامة المرورية ما عادش اختيار اقتصادي مجدي بقدر ما هو ضرورة حتمية لإنقاذ الأرواح وتنمية الاقتصاد. إن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.

عسلامة، أهلا وسهلا بكل مستمعينا. احنا زيدا نقول الحمد لله على الصحة، الحمد لله على أبسط النعم اللي يعطيهنا ربي، واللي ساعات احنا نغفلوا على أنه نذكروا بها. ما فيها بيس، ديما الإنسان يتذكر كل حاجة مهما صغرت يعني في حياته، مهما نسيناها راهي نعمة من النعم. حتى اليوم العادي بكل تفاصيله أكبر نعمة ينجم يعدى بها الإنسان ويكتشفها وقت الدنيا تدور به، وإلا الدنيا بين ظفرين تعطيه درس من الدروس. فقط خلينا نقول الحمد لله ونستثمر كل الدقائق اللي نعيشوها في حياتنا مع الامتنان والرضا بأنه ربي قادر على أنه يغير الأحوال الأفضل حال. كالعادة مستمعينا نخليكم مع نص مسابقتنا لليوم، ومية دينار مرصودة من إذاعة الكيف إهداء للمستمعين متاعنا اللي بيش يجاوبونا على سؤال اليوم اللي نسألوا فيه على عدد المحميات الطبيعية في تونس. بما أنه نحكيه على الغابات ونحكيه على الحرائق، ما فيها بيس نذكر رواحنا أنه بلادنا تزخر بعديد الثروات الطبيعية، ضريناها وإلا تضرت بسبب عوامل يعني مناخية خارجية مقصودة وإلا غير مقصودة، إلا أنه تبقى ديما بلادنا ثروة ومن واجبنا نحافظ عليها. إذن اليوم نسألكم في إطار التذكير على عدد المحميات الطبيعية في تونس. العدد سهل ياسر، أكيد الناس كل عندها فكرة على تفاصيل هذه، وإن شاء الله تليفونات المسابقة ناخذوها بعد 6:30. نمشي معكم النغمة قصير، وبعد شوية باش نرجع مع الكوتش فدوى الحريزي اللي هي مختصة في تعديل سلوك الطفل والمراهق، باش نحكيه شوية على ردود أفعال المراهقين أثناء لحظات الالتقاء مع نجومهم، سواء من الرياضيين وألا الفنانين. كيفاش نتعاملوا مع ردود الأفعال هذية، وهل إنه بالضرورة نسموها معناها هستيريا خارجة عن المألوف، وإلا هي من الأمور الطبيعية إذا كان عرفنا نتعاملوا معها. هذية بعد النغم، راجعين.

0: بورسق على الذبذبة 102.2.
1: ورجعناكم مستمعينا مع فقرة ديما نحاولوا من خلالها خليك إيجابي، إنه نكونوا إيجابيين مع كل ما نتعاطاه في المجتمع متاعنا، خاصة إذا كان نتحدثوا على بعض الظواهر اللي تعمل بوليميك كبيرة ما بين الناس وما بين الجمهور وما بين سورتو شرائح الجمهور، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. تحديدا احنا نحكيه على ردود أفعال المراهق وإلا الطفل لما تكون ثم نقطة التقاء مع النجم متاعه، سواء كان نجم متاع كرة وإلا نجم متاع فن. هل إنه ردود الأفعال هذه تخرج إلى حالة غير طبيعية تسمى حالات الهوس، وإلا هي مجرد ردود فعل بشرية ينجم المراهق معناها يمر بها في أي عمر وفي أي جيل من الأجيال؟ لأنه ما نجموش نحاسبه المراهق على ردود أفعالهم، لأن المراهق بطبيعته عنده نوعية من التكوين الفيزيولوجي وحتى التأثير الفكري، وهذه متعارف عليه عبر الأجيال. بين المأزق يعني بين الحاجتين هذوما، أنه رد فعل طبيعي لمراهق وإلا طفل يحب يعبر على مدى حماسته والتقائه مع الفنان وإلا الرياضي اللي يحبه ويحب يعمل جو سواء في إيقاع الحفلات والمهرجانات، وما بين أنه حالة من الهوس تخرج عن سياقها وتولي ظاهرة تستدعي أنه نشوفوا لها حلول ونشوفوا لها المختصين. أنا معايا مختصة في تعديل سلوك الطفل والمراهق، مربية من باب أيضا الاهتمام بهذا الجيل، حبينا ناخذ شوية معناها من خبرتها في المجال ونحاولوا نكونوا واقعيين في هذا الطرح. كوتش فدوى الحريزي، مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: عسلامة رفيقة، مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين، وتعيد حب لكم الناس الكل.
1: يعيشك، وإحنا زيدا نحيوك ونحيو من خلالك كل مستمعينا في كل مكان، ونحبوا مع بعضنا في هذا اللقاء في نقطة خليك بوزيتيف نخرجوا إيجابيين معناها من الموضوع هذايا في منطقة تكون معناها مقبولة للأراء الكل، على خاطر إحنا نشوفوا فما ناس معاه وناس ضد تماما، وصحيح مش عارفين وين
2: هو، رغم مش صحيح وغالط. الشيء هذي لا تاخذ على منطق الصح والخطأ يا رفيقة. علاش تو نحن نحكوا على جيل تو هالتجاه اللي نتفرج فيهم الكل واللي عدلوا في فيديوهاتهم هم مراهقين مريدش عباد ناضج،
1: مراهق وطفل راهو
2: لأنه سن أطفال صحيتي مراهقين وأطفال. فاللي نحب نقوله انه في الحقبات التاريخيه القديمه يعني الاجيال القديمه راهي الظواهر هذه كانت موجوده، لكن ما كانتش تتعدى. مثال ما كانتش تسمى السوشيال ميديا قبل
1: بالضبط،
2: لكن قبل في عهد راغب علامه في اوائله وإيهاب توفيق
1: تتعدى في الفيل يعني على صفحه من صفحات الجريده، معناها مرور الكرام. ايوه
2: موجود اكل هوس الفنان اللي نحب عليه، موجود من قبل مش من توا، غير شنو اللي خلى توا الوضع يتغير؟ انه فما السوشيال ميديا وخلى الحاجه تنتشر بشكل كبير. اثنين نحن كانت عندنا قبل في اجيالنا كانت عندنا الظاهرة دي موجوده، غير ما كانتش تتعدى. ما كانش الضوء مسلط عليها برشا. تو الضوء مسلط. اثنين راك ما تنجمش تحاسب جيل تو معتقدات وافكار قديمه. نحن نلاحظ والله كجيل عبد راشد وعاقل وناضج تنجم نوعا ما تلوموا على نقولوا نحن ردة فعل نحسوها مبالغ فيها، نقولوا نحن مبالغ فيها تنجم، لكن أطفالهم مراهقين ما عندهمش ثبات انفعالي، راي العاطفة هي تهز فيهم.
1: وحتى إذا كان شفنا معناها الناس معناها بين ظفرين عاقل، خاطر مش الناس اللي موجودة في المجتمع الكل عندها معناها نسب معينة من الوعي هكا، ولا قد يكون الإنسان المرافق الشاب وإلا غيره ماهوش في حالة سوية وإلا في وضع سوي، خاطر احنا مانيش في مجتمع مثالي هكا ولا معناها فما
2: هو نقول لك حاجة رفيقة. وحتى لو كان شخص طبيعي بكامل توازنه الطبيعي وعمل معناها رياكسيون قدام الفنان اللي يحبه بطريقة مبالغ فيها، راهو بالنهاية هو حر، مادام ما أذاش الرأي العام وما أذاش الآخر وما عملش حاجة منافية للأخلاق ومنافية للمبادئ العامة، راهو ما يزمناش نشوفوا للناس كل كيما نشوفوا لأرواحنا. اللي ما نعملوش ناه ما يزمنيش نحكم على الآخر إني ما يعملوش، إني أنا ما نفرضش على الآخر إنه ما ينفلتش مش معناها إنه هو باش يضيع يعني تصرف خاطئ. مادام هو ما عملش تصرف منافي للأدب ومنافي للدين ومنافي للأخلاق

0: يزنش نلزم الآخرين يكونوا كيفنا
1: وتبنوا
0: نفس وجهة النظر متاعنا. فحتى الشخص الناضج هو حر في كيفية التعبير عن حبه للفن اللي يحب عليه.
1: واضح.
0: الردود الفعل المبالغ فيها واللي أزم الوضع يا رفيقة هو إن نحن قاعدين ينشروا فيها الفيديوهات هذية. لو ما فهمت شنو واحد ضد الظاهرة وقام ينشر فيها تي. أنت قاعد تنشر فيها الظاهرة وتنتقد فيها. ما تنشرهاش ما تبارتاجيهاش باش ما توريش ظاهرة عام. فنحن مساهمين بطريقة ما إن نحن ننشر الحكاية ذي وإن نحن يسلط عليها الضوء بطريقة سلبية مش إيجابية.
1: هو معنيها سعي وراء الترند وسعي وراء الشهرة السلبية بطبيعة الحال إنه ناخذ العينات اللي ساعات معنيها الناس تشوفها مناسبة الناس تشوفها ماهيش مناسبة نسلطوا عليها الضوء وتخلق البوليميك هذيك وتخلينا في دائرة ربما من الحكم على الأطفال وعلى المراهقين اللي هما مازال العمر قدامهم وقادرين على أنهم في وقت من الأوقات إذا كان معنيها عندهم سلوكيات غلط تقدرين انهم يصلحوها وحدهم اذا التزموا ببعض ربما الدورات التوعويه والا بناء المهارات وغيرها. وكل انسان في نهايه الامر هو حر في ردود الافعال نتاعو ما لم يضر بغيره. هكا ولا كوتش
0: صحيح. وقبل يا رفيقه وقت اللي المراهقين في الجيل ناوي اللي قبلي واللي بعدي بشويه كنا قبل كي نسمعوا شو اسمه عبد الحليم حافظ كنا نبكوا ونتمنوا انه نشوفوه قدامنا عبد الحليم حافظ. كنت وقت تهزنا مشاعر المراهقه ما فهمناش تو علاش لهم صغيره تو راهو تو ماهمش مخطئين شوف ردود افعالهم مبالغ فيها لكن خاطر هما ما عندهمش ثبات انفعالي تهزهم العاطفه وتجيبهم فلما يكبروا وحدهم وحدهم ما همش يتغيروا. نحن قبل ما كناش ما نغيرنا
1: نحن مش عارفه
0: تغيرت ولا عدنا عاطفهم كل شيء تبدل.
1: ما تجيش انت بمعنيها في مرحله الثلاثينات والا الاربعينات بدرجه وعي معينه تحاكم او معنيها تنتقد طفل مراهق مازال معنيها ماهوش خابر الدنيا ماهوش فاهم شنو حابب وشنو ماهوش حابب شنو الحاجات اللي تبعها والحاجات اللي ما تبعهاش لانه انت في حد ذاتك كنت مراهق وكنت برشا حاجات عملتها في مراهقتك والا في شبابك ندمت عليها كي كبرت وربما ما ندمتش عليها لانك معناها تصرفت بعفويه في التوقيت هذا بين ظفرين. بي كوتش كيفاش نجم نامنوا ابنائنا المراهقين والاطفال من حالات الهوس؟ يعني خلي سلوكه معتدل يعبر عليه اللي يحبه واللي يكره لكن باعتدال من غير ما يكون عرضة للسخرية ولا للتشهير ولا حتى معناها للمحاكمات هذية اللي غير مبررة الحقيقة.
0: هو يلزمنا نفهم نقطة أولية إنه الصغير في فترة المراهقة رو ثم مشاعر جديدة قاعد تدخل عليه المشاعر دي مش فاهمها ومش عارف يعبر عليها بطريقه صحيحه. يزني نفهم هذاك علاش تشوف الصغيرات يبكوا بشكل هستيري وتحس مهووسين خاطر هما قاعدين يعيشوا في مشاعر كانوا اطفال رغم كانوا ابرياء. بس اتن في المراهقه تعرف انت رفيق ونحن كل مرينا مراحل تم مشاعر جديده تدخل تم مشاعر مختلطه خايبه وباهيه هو مازال مش فاهمها مازال مش عارف يتعامل معها هذاك علاش ردود افعاله كيما كيكا. فالناضج الولي ما يزموش يتهمه ولا يحطه في قفص الاتهام ويبدا يحط صبعه فيه ويقول عملت وغلط يبدا معناه يحس فيه بالذنب ما مش فمور متاع سبتمبر وما زالوا صغيرين رام. الحاجة اللي يزمني نعملها إني أنا نتفهم المشاعر متاعه نقبله كما هو الساعة ونحاول أنا خارج هالحفلات وخارج هالوحدات نفهمه في المشاعر متاعه ونعلمه كيفاش عبر عن غضب طريقة صحيحة نعلمه كيفاش عبر عن الحب طريقة صحيحة نوريه اللي ديك فنان ويعجبك غنيه كيفاش أنت كيفاش شنو مشاعرك تجاه يقول لك نحب غنيه نحبه هو خاطر هو يمثل لي كذا وكذا كيفاش تحب تعبر نعبر بتليتيب نصلح له نواجهه لكن ما نحكمش عليه وما نفرضش عليه حتى شيء ونحترم انه مراهق ونحترم انه في فتره قاعد يعبر على نفسه كيما يحب هو.
1: هذا هو
0: ما نفرضش عليه نواجهه فقط.
1: هذا هو كوتش يعطيك الصحه شكرا جزيلا ليك على مرورك معنا وعلى قبولك الدعوه. نقول لك الى اللقاء خليك اكيد تكمل جولتك الدائره في الكوتشينج مع مهرجان المصيف الكتاب وشكر جزيل ليك على كل هالتوضيحات. الكوتش فدوى الحريسي مختصة في تعديل سلوك الطفل والمراهق ومربية على هذه المداخلة. نمشي معكم النغم ومواصلين في عشوية صيف بعد شوية نرجع مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من 1 إلى 7 أوت وأهم النصائح اللي نجم نقدمها لتغذية سليمة بالنسبة للأم المرضعة وأيضا لوليدها.

0: إذاعة الكيف مواصلين أكيد معكم المشوار في عشوية صيف، وكل عادة وقفة وتغذية نحاول من خلالها نواكبوا أهم الأحداث العالمية، ومن بين أهم التظاهرات اللي يحتفي بها العالم وبلادنا هو الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. الأسبوع هذا ينطلق مع بداية شهر أوت متواصل إلى غاية 7 أوت، وكما تعرفوا اهتمام جدي بصحة الرضيع، لكن باش نجم نأمنوا احنا صحة الرضيع لازمنا وبالضرورة نأمنوا صحة الأم المرضع اللي بيلزمها تمر في الفترة هذية ببعض ربما النصائح الغذائية اللي تعاونها باش تكون وتأمن غذاء سليم، غذاء فيه الصحة للرضيع متاحة. أكثر تفاصيل في السياق هذية مع أخصائية التغذية غالية عطويني. غالية مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: مساء النور رفيقة، مرحبا بك وبجميع المستمعين الأوفياء.
0: إذن غالية، كما تعرف احنا في إطار متابعتنا لأهم التظاهرات اللي تصير على مستوى الصحة الصحية الغذائية، لأنه مهم اليوم الغذاء متاع الإنسان، فما بالك لما يكون الغذاء متاع الإنسان ينطلق من اللحظات الأولى متاع الولادة متاعه، وإحنا مسؤوليتنا كما تعرف فترة الحمل كنا حكينا عليها على دور التغذية فيها، ووصلنا للأسبوع هذية ومعنا رضيع ومعنا أم مرضع، كيفاش نجم تكون معناها الفترة هذية معناها خالية ربما من التعكرات الغذائية، وإلا تكون فما جانب سليم وصحي للأم وأيضا للطفل؟
1: بالضبط، قبل كل شيء رفيقة احنا نحبوا الحليو اللوم كل أم ترضع في صغيرها ونشجعها ونشكرها برشا، خاطر بالحق الرضاعة الطبيعية هي أهم هدية نجم تقدمها الأم للصغير. دونك باش كيك نعديو احنا فترة الرضاعة في صحة جيدة ما غير ما نخرجوا بمزار على صحة المرأة. دونك أهم حاجة حبيت نقولها راهو الحليب، معناها حتى كل الأم هي تاكل ماكلة متوازنة وماكلة منظمة وهو ما ينقص منه حتى شيء، معناها يبقى مغذي للرضيع ويبقى فيه جميع العناصر الغذائية اللي يستحقهم.
0: واضح. دونك هيك الأكل كلمة إنه ما تاكلش على خاطر يتعدى في الحليب، رد بالك ما نعرفش من هذيك راهو تتعدى في الحليب، هذيك ماهيش موجودة.
1: بالضبط، يمكن فما حاجات تنجم تبدل مطعم الحليب وإلا تخلي المطعم تاعه هكا مش بنين والكل أي. أما الصغير ما ينقصلوش في الحليب لحديد لكالسيوم لفيتامينات، معناه يلزم لهنا الأم تاكل بالقدا مش ما يوليش النقائص الكل ياخذها معناه الحليب من الجسم نتاعها، معناه يولي الحليب مغذي من الكالسيوم اللي في العظام نتاعها ولا في سنانها ولا الحديد اللي موجود في جسمها. احنا نحبوا الحليب يكون مغذي من الماكله اللي باش تاكلها الأم باش هكاك تعدي فتره الرضاعه في صحه جيده وما يكونش من بعد فما تساقط شعر ولا دوخه ولا تعب ولا نقص حديد. هذاك علاش اليوم باش نحاولوا نفسروا ونبسطوا شنو العناصر الغذائيه يلزم يكونوا موجودين في ماكلتها. اول حاجه نحبوا نركزوا على 3 وجبات رئيسيين متوازنين فيهم الحاجات اللي باش نحكيوا عليهم، وكان سحقينا فما لومجه نجموا نزيدوا لمجه الصباح لمجه العشيه ولمجه في الليل. دونك اهم حاجه قبل ما نحكيوا على الماكله ماذا بينا في الفتره هذه خاصه مع الطقس السخون ما تنساش الام برشا ماء برشا سوائل في الماء في تيزان، حتى تيزان تبدا بارده ومن بعد نشربوهم في كيف كيف لي جو بالطبيعه يكونوا عصائر طبيعيه مش عصائر مصنعة. كيف كيف ما ننساوش الخضره والغله، خاطر الخضره والغله هما اللي باش يعطيو الاملاح المعدنيه وباش يعطيو الفيتامينات اللي باش هكاك يكون الحليب مغذي من الماكله اللي كلاتها الام مش من الحاجات اللي مخبيتهم في جسمها. كيف كيف لازم تكون موجود الحبوب الكامله كسوا شوفان بسيسه دراع خبز كامل المقرونه الروز بالطبيعه بكميه تكون معتدله وما نبالغوش في استهلاك النشويات. زاده ما ننساوش بعض العناصر الغذائيه اللي وجودهم مهم برشا، عاده ديما نسمو معناها كي نحكي ورضاعة طبيعية ونحكيه على بعد معناه بعد الولادة والكل ديما نحكيه على الكالسيوم والفيتامين دي، وديما نسمو اللي برشا أمهات تقول لك راني الرضع أما راو سنيني ولا في ساعي تكسروا إلا راو نحس في وجيعة في العظام متاعي ولا في مفاصل، هذاك الكل راو نقص كالسيوم وفيتامين دي، معناه ماذا بينا في مكلتنا يكونوا عناصر الكالسيوم موجودين كما الحليب ومشتقاته الجلجلان المعدنوس الفيتامين دي كيف كيف اللي هو موجود نعرفه احنا نجيبوه بأكثر كمية من الشمس، أما في مكلتنا زادا موجود موجود في أثر العظمة في الحوض الأزرق في الكبدة كيف كيف موجود في اللحوم الحمراء والكل، هذاك علاش ديما ماذا بينا مكلتنا تكون متنوعة بشكل نجيب لجسمنا أكثر فيتامين دي وكالسيوم. وزادة ما ننساوش رفيقة عنصر الحديد اللي هو مهم برشا كيف كيف باش ما يوليش الرضيع ياخذ من مخزون الحديد متاع الأم دونك ماذا بينا شويه عدس شويه هكا فول سبنايخ والا من الحاجات الحيوانيه كيما الكبده اللحوم الحمراء معناها ماكلتنا هكا تكون مره فيها عدس مره لحم احمر مره شويه سبنايخ بشكل النهار يكون متنوع ونكون خلينا حاجات اللي نستحقوهم الكل بشكل الحليب يكون مغذي اما من الماكله مش مغذي من الحاجات اللي مخزنتهم الام في جسمها
0: هذا
1: وما
0: هو
1: ننساوش ولا حاجه اخرى في الاخر رفيقه ماذا بينا السكريات ما تكثرش منهم الحلويات خاصه الحلويات المصنعه المشروبات الغازيه والكافيين لهنا كيما حكينا من الاول على الحاجات اللي تنجم تبدل مطعم الحليب الكافيين ينجم يتعدى نسبة منه للرضيع دونك ماذا بينا ما تكثرش من القهوة والتاي بكمياتها كمعتدلة باش الحليب يكون مغذي وما فيش حاجات نجم تشكل خطر على الرضيع.
0: واضح كوتش، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا
1: يعني
0: ليك غالية أخصائية التغذية على كل هالنصائح هذه، ونتمنى ديما احنا انه الصحة والسلامة التامة لكل الأمهات وللرضع باش يكونوا قادرين على انهم يولدوا بمناعة قوية وينجموا بطبيعة الحال يواجهوا النظام الغذائي السيء في العالم اللي موجود توا، وهذه حقيقة هكا واللي معناها حقيقة مفروغ منها اليوم إذا كان ما نكونوش حذرين معناها في التعامل مع كل ما نستهلكوه، في الأمراض تترصد بالإنسان. يعطيك
1: على الأقل حاجتك علاش ديما نحاولوا نردوا بالنا.
0: يعطيك الصحة يا غالية، شكرا ليك،
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. احنا ما زلنا مكملين معكم في عشوية صيف على راديو الكيف، أهلا وسهلا بكل مستمعينا، إيقاعاتنا متواصلة وموعدنا حتى يشل الثمانية ديما معكم في هذا المساء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية، ومن عناوينها تتابعون: تدخل طائرتين عسكريتين لدعم جهود السيطرة على حريق جبل المرقب بالكريب من ولاية سليانة، والرياح القوية تساهم في توسع النيران. بولاية الكاف متابعة سير المشاريع التربوية بالجهة، وعدد من الأحداثات التربوية الجديدة تدخل حيز الاستغلال مع بداية السنة الدراسية المقبلة. انطلاق موسم جني التين بجبة من معتمدية تبار وسط توقعات بإصابة جيدة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تدخل طائرتان عسكريتان اليوم لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر أمس الأربعاء بجبل المرقب بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها، بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتدخلين، ويستوجب توخي المزيد من الحذر وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني. وأوضح الولاني في تصريح اليوم أن هبوب الرياح من فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 مترا، كما ساهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية سواء من جهة جبل لنقاع ببوسالة من ولاية جندوبة، أو من جهة حريق جبل المرقب بالكريب، في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليه رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. وأكد أنه تم تركيز آلات كاسحة وعدد من شاحنات الأطفاء بالقرب من عدد من المنازل التي اضطربت منها النيران لمنع وصول ألسنة اللهب إليها، فضلا عن تدعيم المعدات بآلات كاسحة ثانية لفتح المسالك أمام شاحنات الإطفاء وتمكينها من الولوج إلى عدد من الأماكن للسيطرة على الحريق. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبار محمد علي الماجري انطلاق موسم جني التين بالمنطقة وسط توقعات بإصابة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجة الحرارة. المجري أضاف أن الاستعدادات متواصلة لتأمين عملية تسويق الصابة سواء بالتصدير أو البيع المحلي، كما أشار إلى أن الدورة العاشرة لمهرجان الكرموس بتجبة من معتمدية تبار المبرمجة من 20 أوت إلى 23 منه ستكون مناسبة لبيع المنتوج المحلي من التين.
3: حلقة موسم جني كرموز صابت موسم بخير رغم التغيرات المناخية اللي موجودة في الشيلي هذايا ودرجة الحرارة فاقت المعدل العام. ثم مؤشرات، ثم شوية رياح تاع كرموز، لكن الناس قاعدة تستفاد فيه بالشق وإن شاء الله بشوية ماء. صابت تتراوح ما بين 4000 و 4500 طرناطة. بالنسبة للتسويق أنا ما عندناش فيه إشكال، عندنا ثلاثة محاور تاع الكرموز في جب، المحور الأولاني هو التسويق لبرا، ثم عندنا مستثمرين يصدروا فيه خاصة للشقيق ليبيا، معامل تاع التحويل مزات ما تنقدش شوية آخر تنطلق نص الموسم إن شاء الله. التسويق المحلي ثم كميات تضيع، تو ثم حكاية تحجر الكرموز توصلوش الماء تبقى دورة بعشر أيام ولا بثمان أيام تاع ماء، ثم شوية ضياع. المهرجان أنا على بإذن الله ينطلق 20 أوت إن شاء الله، أنا نحضروا ليه ثم تحضيرات ثم سهرات ثم ندوة. المهرجان مازال في البداية نتاعه وثم شوية صعوبات تمويل.
1: يطالب متسكنو معتمدية طويرف من ولاية الكف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجوية رقم 173 الرابطة بين حدود ولاية جندوبة وطويرف من ولاية الكف. هذا وأكد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم سمير الحسناوي توقف الأشغال منذ أسابيع، مما أثر سلبا على تنقلات المواطنين من المناطق المجاورة لقضاء شؤونهم.
4: بالنسبة للطريق 173 لاحظنا تباطؤ من المقاول، ثم إضراب، العمال قالوا المقاول ما خلصناش، المقاول يقول ما عنديش مواد أولية. بعدنا في آخر زيارة زارها سيد زير تجهيز للطريق بتدشين اتمام قنطرة ولجة السدرة في شهر جويلية، وبالنسبة ل 173 تعهد المقاول بإتمام الخط للطويرف في شهر أول، وباش نقل الحريرة لسقي سيدي يوسف. ما رأينا شيء، لا تقدمت الأشغال من بعد الزيارة، لا رينا حتى حاجة. احنا نطلب كنواب وكمواطني كمجتمع مدني أتسرع في هذا الطريق 173، بيجينا الشتاء بزيد نتعطلوا أكثر. فلذا نطلب من سيد وزير التجهيز زيارة 173 في أقرب الأجيال.
1: مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كثفت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف حملات المراقبة للأسواق والمحلات لمعاينة ظروف خزن وحفظ وعرض المنتوجات المرتبطة بهذه المناسبة، وفق ما فادت به المنسقة الجهوية للهيئة منى حمداني.
5: برنامج مراقبة رسمية خصوصية للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع خلال هذه المناسبة بكامل معتمديات ولاية الكاف ضمن فريق مشترك، حيث تم التركيز خلال هذه المراقبة على ظروف الخزن والحفظ بالنسبة للفواكه الجافة زجوجو وغيرها من منتجات ذات الاستهلاك الواسع، مراقبة مكونات المنتجات خاصة فيما يخص الملونات المحظورة والمنتجات مجهولة المصدر، مراقبة التأشير والإشهار، هذا مع تكثيف عمليات المراقبة على أماكن الخزن في المرحلة الأولى ثم أماكن العرض، وتم توجيه تنبيه كتابية لبعض المحلات لتجاوز الإخلالات. هذا مع العلم أن الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية تقوم باقتطاع عينات من هذه المنتجات خاصة مادة الزجوجو حلوى الزينة الفواكه الجافة للتثبت من السلامة الصحية لها، مع العلم أن تنفيذ عمليات المراقبة الرسمية مستمرة خلال هذه الفترة.
1: تم اليوم تقديم البرمجة الخاصة بالدورة 33 لمهرجان شمتو للتراث والفنون بوادي مليز الذي ينطلق في 12 من أوت الحالي ويتواصل إلى 15 منه، وفق ما يضيف مدير المهرجان رحمان شواتي.
6: المهرجان يحتوي على عروض فنية سهرات بمعهد وادي مليز نهار 12 أوت 2026، افتتاح يكون سهرية شبابية. بالنسبة 13 أوت يتزامن مع اليوم الوطني لعيد المرأة، نحتفل بعيد المرأة وسيقع تكريم 13 المرأة، وهذا برنامج عملته وزارة المرأة اللي خذت منطقة وادي مليز كمنطقة نموذجية لبعض الريادة النسائية للتمكين الاقتصادي للنساء. نهار 14 أوت 2026 شوية أطفال شوية سهرات عائلة مع رياض النهدي رياض شو، ونهار 15 أوت 2026 هو الاختتام. نعملوا الأذواق الكل جهة وادي مليز شوي شباب أطفال عائلات، وفي نفس الوقت عنا معرض تجاري يوم 11-12-13 النساء اللي عندهم منتجات فلاحية عندهم صناعة تقليدية.
1: وطنيا، من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ولفتت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بلاغ لها أن هذه البادرة تتنزل في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، وستفتتح هذه الفعالية وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري، تأكيدا على أهمية دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. وستقدم المنظمة خلال هذه التظاهرة أهداف البرنامج ومحاوره وشروط وآليات الترشح ومراحل الانتقاء والاستفادة من هذا البرنامج. أعلن معهد باستور بتونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. معهد باستور أوضح أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز ومراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنظمة. أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيونية اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وفق ما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق مداخله وداهم عشرات المنازل واحتجز واعتقل عددا من الفلسطينيين. ارتفع عدد المصابين في الغارة الصهيونية على بلدة برج الشمالي في قضاء سور جنوب لبنان إلى 8 جرحى وفق ما فاد به مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم. وفي أخبار العالم أيضا، توصلت إيران وسلطنة عمان إلى تفاهم على الخطوط العريضة لاتفاق قريب يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما بحسب مصادر إعلامية. وقالت المصادر إن الإعلان على الاتفاق قد يتم خلال أيام، كما أشارت إلى أنه ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: تدخل طائرتين عسكريتين لدعم جهود السيطرة على حريق جبل المرقة بالكريب من ولاية سليانة، والرياح القوية تساهم في توسع النير. بالكاف متابعة سير المشاريع التربوية بالجهة، وعدد من الإحداثات التربوية الجديدة تدخل حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية المقبلة. انطلاق موسم جني التين بجبة من معتمدية تبار وسط توقعات بإصابة جيدة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.

ورجعنا لكم مواصلين معكم في عشوية صيف ديما على موجات إذاعة الكيف. خليني نحيي أكيد كل الفريق العامل معي هذا المساء، زميلنا محمد أمين البوبكري في القيادة التقنية، شكرا لصديقنا استبرق الحميدي موجود معنا في التأمين والبث الرقمي، تحية لزميلنا عياد الجندوبي في الاستماع والمراقبة من الغرفة الفنية المركزية حتى يوصلكم البث 5 على 5، وصديقنا أيضا مولدي معنا في الخدمة الهاتفية. مولدي يقول لي في الكواليس مكالمة جينا من المواطن لمجد الشيرني، يضيع مفتاح السيارة متاعه في وسط البلاد، يعني اللي عثر عليه مفتاح متاع السيارة ينجم يتواصل معنا في كواليس الإذاعة مع زميلنا مولدي، عنده الرقم متاع المواطن لمجد الشيرني. بطبيعة الحال ما نجمش نذكر الاسم متاع نوع السيارة لأنه تخذ عنا لعملية الإشهار، لكن نذكر أنه أكيد تعرفوه المواطن واللي عثر عليه مفتاح متاع سيارة ينجم يتواصل معنا في الكواليس متاعنا، وإحنا نوصلوه بسيد لمجد الشيرني اللي ضيعها على مستوى وسط البلاد. ورجعينا كده معكم الإيقاعاتنا وأنغامنا، لكن قبل نذكركم بنص مسابقتنا لليوم اللي نسألوا فيها عليه عدد المحميات الطبيعية في تونس، كم يبلغ عدد المحميات الطبيعية في تونس، والجائزة مرصودة من إهداء إذاعة الكيف 100 دينار. بعد شوية بعد 6:30 بعد فقرة الصيف الآمن نرجع لكم ونأخذوا تليفوناتكم، 5 تليفونات، نشوفوا الإجابة اللي باش تفوز، وأيضا نشوفوا شكون المحظوظ معنا بجائزة اليوم. أهلا وسهلا بكم ديما، مشوارنا متواصل معكم على راديو الكيف.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: ورجعنا لكم واصلين معكم الفقرة الصيف الآمن مع زميلنا رفيق الجسمي.
2: صيف آمن.
3: التيار المائي القوي يسحب السباحين من الشاطئ نحو عرض البحر وبشكل مفاجئ وخطير، فكن حذرا، وإذا واجهك التيار فالتزم الهدوء ولا تسبح ضده. للخروج من التيار يجب السباحة بطريقة جانبية وبشكل موازن للشاطئ وليس باتجاهه حتى يتم تجاوز منطقة السحب.
2: صيف آمن مع رفيق الجسمي.
1: ورجعنا لكم، كانت هذه فقرة الصيف الآمن. وقيت باش ناخذوا تليفوناتكم على رقمنا 78-227-700. مرحبا باللي حب يشارك معنا ويكون محظوظ وفايز في مسابقة اليوم اللي نسألوا فيها على عدد المحميات الطبيعية في تونس، وكما تعرفوا 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. هذه جائزتنا لليوم في عشوية صيف كما تعودتوا منذ بداية الشبكة البرامجية الصيفية. في انتظار فما مكالمات. أمين يقول لي ألو.
4: ألو، عسلامة مدام.
1: عسلامة، مرحبا
4: مدام رفيقة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا محمد.
4: احتراماتي ليك وكامل الفريق، وخاصة ديما على دماغ أخلاقك وروحك الطيبة المرحة.
1: يفضلك محمد، يعيشك
4: ينورك عليك عن من يعاديك.
1: يعيشك محمد. محمد نسأل
4: اقتراحنا غامك، ممكن محمد المنظر من تونس
1: نحاولوا مع أمين. يلا شو من
4: نغم؟ ندلوا عليها. هي نغم ميجوز راغب علامة.
1: نغم
4: ميجوز راغب علامة. ميجوز إلا حقك عليا.
1: حقك عليا.
4: عليا عرفتها قديمة.
1: هو لما حالة عديناها احنا راغب علامة في بداية اللقاء وكمنظر ما تبعتنيش.

0: لي أنا سمعت كيف نغم نور مهنا من كثر ما اشتقنا
1: من كثر ما اشتقنا به. نحاول نشوفه مع نور مهنا إذا كان ممكن بتبيعة الحال مع يعني أمين.
0: بالنسبة للعدد هو عدد 27.
1: سجلنا المحاولة، شكرا ليك، ابقى معنا في الاستماع، يعطيك الصحة منظر، إلى اللقاء. نمشي مكلمة رقم 2. ألو،
2: عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا.
2: عسلامة،
1: شكون معنا؟
2: عفيف عبيدي.
1: عفيف منين؟
2: مدير مكاف.
1: مدير، مرحبا، أهلا وسهلا بيك. يلا عفيف.
2: 27.
1: سجلنا المحاولة، شكرا ليك. مكلمة رقم 3. ألو، عسلامة.
3: عبد الخليفة.
1: عبد اللطيف بن خليفة هكا؟
3: نعم نعم.
1: منين تكلم فينا؟
3: كيف؟
1: ملك كيف؟ أهلا وسهلا بيك.
3: 27 وبيك عايش.
1: يعيشك، سجلنا المحاولة، شكرا ليك، إلى اللقاء. نمشي المكالمة رقم 4. ألو، عسلامة.
4: نوران تليلي من سيدي رابح.
1: نوران تليلي من سيدي رابح، يلا نوران.
4: الإجابة هي 27.
1: 27، سجلنا محاولتك، شكرا ليك. آخر تليفون معنا، ألو، عسلامة. ألو؟ ألو، مساء النور، عسلامة.
5: عسلامة،
1: شكون معنا؟
6: معك شريفة نواصري.
1: شريفة نواصري، شريفة مرحبا بيك، يلا شريفة.
6: عايش.
1: 27. شريفة من الكيف؟
6: أي من الكيف.
1: سجلنا المحاولة، شكرا ليك. إذا نكتفي بالقدر هذي من المكالمات الهاتفية، ونرجع لكم أكيد بعد شوية باش نقولوا شكون الفايز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. الحقيقة الإجابات كلها صحيحة بالفعل، احنا عنا 27 محمية في تونس. ال 27 محمية هذي أكيد من بين يعني الموارد الهامة اللي تزخر بها بلادنا، واللي إضافة إلى 17 حديقة وطنية، يعني منتزه وطني تغطي المناطق المحمية مساحات هامة من بلادنا لحماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الفريدة. كما تعرفوا مكسب كبير برشا لبلادنا، ونعرفوهم وماذا بينا نحميوهم من كل أشكال سواء الحرق ولا غيرها من الأسباب اللي تنجم تقضي على الغطاء الغابي والنباتي والموروث هذايا الطبيعي اللي هنا ربي سبحانه محميتنا ال 27. بعد شوية نرجع لكم أكيد مع ركن وثيقتك بسهولة، وبعدها نكمل معكم المشوار دي مع راديو الكيف، ونشوفوا بعد القرعة شكون الفايز معنا والمحظوظ ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف.

0: صحتك بسهولة.
1: مرحبا سي الأسعد، اليوم باش نتحدث على التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. اللي عندهم الحق ينخرطوا في الصندوق.
2: بالنسبة للتسجيل عنا عدة أنواع، عنا تسجيل العملاء الأجراء، تسجيل أو تمديد تسجيل الطلبة، تسجيل أو تمديد تسجيل المتربصين بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة، تسجيل حاملي الشهادات بالنظام الاجتماعي، ثم ضم خدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد الأسعد الهرمسي.
3: ورجعني لكم مستمعينا، مواصلين معكم. نعرف اللي برشا من اللي شاركوا معنا في المسابقة يستنوا في اسم الفائز والفائزة. معنا اليوم نوران التليلي بعد عملية القرعة من سيدي رابح. مبروك عليك يا نوران، 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف، ألف مبروك، وإن شاء الله حظ موفق للبقية مع مواعيدنا في عشوية صيف كل يوم على راديو الكيف. احنا مازلنا معكم ومازلنا متواصلين العشوية اليوم أكيد بإيقاع التوجيه الجامعي، على خاطر برشا من أبنائنا تحصلوا على توجيهاتهم الجامعية. إن شاء الله حظ موفق للناس الكل، اللي حالفوا الحظ بشخصي الاختيار الأول متاعه، واللي ما حالفوش الحظ وكان يعني أقرب شوية للاختصاصات البقية، الكل نقول لكم أفرحوا أكيد بالتوجيه متاعك، أفرح بخيارك، أفرح بالمرحلة اللي وصلت لها بالفاك وإلا الجامعة وإلا المعهد اللي باش تكمل فيها الرحلة، ورد بالك تنسيق وراء الملاحظات السلبية اللي تنجم تجيك منا ولا منا، ركز مع حلمتك وديما الخير سابق مع السعي بإذن الله. إن شاء الله الكل تكونوا فرحانين بالخيرات متاعكم، الكلكم تكونوا محظوظين بالتوفيق في حياتكم. احنا ما زلنا معكم وما زلنا في العشوية ديما على راديو الكيف، ابقوا معنا في احلى المساءات نختاروها لكل مستمعينا.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
3: السابعة مساء على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي
5: إذاعة الكيف.
3: أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. تدخلت طائرتان عسكريتان اليوم لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر أمس بجبل المرقب بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتدخلين ويستوجب توخي المزيد من الحذر وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولا. هذا وأوضح الولاني أنه تم تركيز آلة كاسحة وعدد من شاحنات الإطفاء بالقرب من عدد من المنازل التي اقتربت منها النيران لمنع وصول ألسنة اللهب إليها، فضلا عن تدعيم المعدات بآلة كاسحة ثانية لفتح المسالك أمام شاحنات الإطفاء وتمكينها من الدخول إلى عدد من الأماكن للسيطرة على الحريق. يطالب متساكنو معتمدية الطويرف من ولاية الكف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 الرابطة بين حدود ولاية جندوبة والطويرف من ولاية الكف. هذا وأكد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم سمير الحسناوي توقف الأشغال منذ أسابيع مما أثر سلبا على تنقلات المواطنين إلى المناطق المجاورة لقضاء شؤونهم. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبار محمد علي الماجري انطلاق موسم جني التين بالمنطقة وسط توقعات بإصابة جيدة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجة الحرارة. الماجري أضاف أن الاستعدادات متواصلة لتأمين عملية تسويق الصابة سواء بالتصدير أو البيع المحلي، كما أشار إلى أن الدورة العاشرة لمهرجان الكرموس بتجبة والمبرمجة من 20 إلى 23 من أوت الجنة ستكون مناسبة لبيع المنتوج المحلي من التين. من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. في العالم أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم قلندية شمال القدس المحتلة وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني. ارتفع عدد المصابين في الغارات الصهيونية على بلدة برج الشمالي في قضاء سور جنوب لبنان إلى 8 جرحى وفق ما أفاد به مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. توصلت إيران وسلطنة عمان اليوم إلى تفاهم على الخطوط العريضة لاتفاق وشيك يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما بحسب مصادر إعلامية. وقالت المصادر إن الإعلان عن الاتفاق قد يتم خلال أيام، كما أشارت لأنه ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: على موجات
1: إذاعة الكيف.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم www.radiokef.tn وما زلنا مكملين معكم المشوار ديما على راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم في العشوية، عشوية صيف ديما بإيقاع ونكهة الأنشطة الصيفية. اليوم حبينا نحكيه على تواصل المصيف الجهوي تحت شعار الانتماء والتطوع والمواطنة بمدينة بنزرت، اللي تم فتحه لفائدة 50 شاب وشابة من شباب ولاية جندوبة، وما زال يتواصل إلى غاية 10 أوت 2026. طبعا مسابقات ألعاب شاطئية، حملات تحسيسية، ورشات، والشعار للمصيف الجهوي هو جذورنا في الحدود وأفاقنا نحو الوطن. بعد شوية إن شاء الله مع زميني ناجي الخلولي نعملوا جولة مسائية في نقطتنا الخارجية في عشوية الصيف مباشرة من مدينة بيجة. بقوا معنا، راجعين بعد النغم.

0: احنا نسموها نسمة الصيف. في نسمة شاردة كانت هذه أغنية بصوت الفنانة التونسية سونيا مبارك، سونيا اللي هزتنا مع أجواء الانتعاش الصيفية بنسمات تهزنا الحقيقة من كيف باتجاه بيجا. بديناها احنا مع النسمة الكافية وما زلنا نتبنوا ربما في إيقاع التقلبات والتغير متاع الطقس واللي يخلينا نلوجوا على الانتعاش الصيفية في ظل أيضا النسمة وفي ظل البرمجة الصيفية للتظاهرات اللي ما زالت متواصلة سواء على طريق المهرجانات وإلا في الأيام الثقافية. من الكيف نعمل تنجيز البيجة مع زميلي ناجي الخلولي. ناجي مساء الأنوار.
1: مساء الخير رفيقة ومساء الخير كيف مستمعي إذاعتي كيف.
0: ما زلنا معاك نيجي نشوفوا أكيد في لمحة حول البرامج الثقافية، فما مهرجان بديت تظهر ملامح الدورة متاعه اللي هو مهرجان مجر ده بمجيز الباب في دورته 38 اللي ينطلق من 7 إلى غاية 12 أوت 2026 واللي تحتضنه دار الثقافة أبو القاسم الشابي مجيز الباب. العروض تونسية، عرض للفنانة سمية الحثروبي وليد اللازين، عرض أيضا للفنان نوردو ورحمة بن عفينة جروب A اللي يكون حاضرين في تأثيث فقرات المهرجان. فما مهرجانات أخرى زيدة ظهرت في البرمجة متاحة وإلا ما زال نيجي
1: ولي رفيقة بالنسبة لأنتي عطيتي لمحة على مهرجان مجر اللي الحمد لله معناها شفناه من المهرجانات شفنا معناها ما معناها قام وما تأجلش مع بالنسبة للمهرجان باقي المهرجانات الجمعة اللي فاتت رفيقة كانت تذكر معناها حكينا على مهرجان ليلي معناها نسمات ليلي كولات اللي تعوض المهرجان في نبذة كيف مهرجان الزوارع اللي دورة إذاية الغات وعملوا معناها ثلاثة سهرات عمل نفسها معناها دورة أولى ترى الثقافة نبذة. بالنسبة للمهرجان عفوا كيف رفيقة تأجل من المهرجانات اللي عندها صعوبات مشاكل معناها إشكاليات تأجلت فهمتي رفيقة. بالنسبة لباقي المهرجانات البارحة حبيت نضيف كون مهرجان بيجا دولي معناها البارحة كان اختتم بالنسبة للمهرجان أكيد بعرض الزيارة وبطلع كان تم إقبال جماهيري اللي نال استحسان في العرض ذايا كل من احضر في بالنسبة للمهرجان بيجا الدولي وكان تتش نعرف تقريبا رفيقة زوز عروض الأجل إن شاء الله بيش يتم برمجتهم نعرفوا الأسباب اللي كونوا هو بيت أحد مهرجان بيجا الدولي وكان مندوب المرأة والأسرة في بيجا مندوبة منظرة الجاوية ربي يرحمه كان بطبيعة دائما وكان اختارت هيئة المهرجان لأنه واحد من أعضاء المهرجان كان يختاروا أجل زوج عروض والموعد لاحق أكيد باش يعملوهم رفيقة 13 عرض عملوا 11 عرض في بيجا تقريبا عروض كانت منطقات فنانين كلهم توينسة على حقيقة بالنسبة للمهرجان نعرفوا اثنين المهرجانات تم هي أعرق المهرجانات ولقيت صعوبة اثنين معناها بالطبيعة وكما ذكرت مهرجان بيجا البارح سكر معناها عمل اختتام على الدورة هذه إن شاء الله في دورات معناها اللاحقة تكون متميزة بالطبيعة وتكون العروض الدولية موجودة وتتجاوز المهرجانات الصعوبات. مهرجان آخر إن شاء الله يبدأ جمع معناها جمعة هي رفيقة إن شاء الله. بالنسبة مهرجان بالطبيعة اللي هو وصل للدورة نتاعه العاشرة مهرجان كرموسة جبة الدورة العاشرة نتاعه من 20 حتى 22 ثلاثة سهرات تعرفوا المهرجان غيره والجمعية
0: يظهر لي النسمة قوية بحذيك بحذيك قوية برشا النسمة نيجية
1: قوية برشا تسمع فيها تو
0: اي نسمع فيك واضح الصوت معناها وصلتنا وكان نسمة النسمة الكافية والنسمة الباجية في العشوية اليوم
1: اكيد خليهم معناها ينعشوا الساده المستمعين.
0: واضح. دونك بعيد على المهرجانات متواصله فما يعني انشطه اخرى بالتوازي كما المنتزهات العائليه، فما نوعيه من الانشطه اللي نشوفوها في الصيف والا ما فماش بحكم انه
1: فما مهرجانات بدات وفيات كما مهرجان الشباب رفيقه من ذلك، وفيه مهرجان الشباب اللي نظمت المندوبيه الجهويه الشباب والرياضة في بيجا تقريبا شهر كامل، ومشيت لعدة معناها دور نتاع شباب في خاصة اختارت الرياف، وهذه مازالوا كوفية شهر كامل تقريبا بالنسبة معناها مهرجان الشباب. كذلك مصيف الكتاب وفية نهار 15
0: هو انطلق 15 جويليا ويوفى 15 اوت.
1: عفوا رفيق مازال هو مازال متواصل وتقريبا ساهم فيه دور المكتبات الكل، وفما حتى في شاطئ الزوارع تم برمجه تزويع المكتبه معناها في وشتاتها والا المكتبه في نفسها كانوا ساهموا، اضافه الى البرمجه اللي منظمتها المكتبات تقريبا في دور معناها الكل معناها كانوا شاركوا في معناها في نهارين ولا ثلاثه يعملوا عده تظاهرات. تقريبا الانشطه الصيفيه مازالت متوسطه رفيقه،
0: واكيد
1: نعرفوا مهمه برشا لانه فما يكون يختار انه يمشي ويحضر التظاهرات هذه، بالطبيعه انشطه مهمه فيها ورشات فيها الحملات التحفيزيه فيها التشجيع على القراءه فيها الرسم فيها برشا معناها انشطه متنوعه تقريبا بالنسبه لي الصيف، خاصه كما ذكرت كما حكيت كما المهرجان الوطني للكتاب اللي هو الصيفي للكتاب اللي هو متواصل وتقريبا في عدة أماكن.
0: يظهر لي البارح كانت المكتبة العمومية متاع قبلات كانت يظهر لي أصدي للستار معناها على الدورة بآخر التظاهرات في مهرجان الوطني لمصيف الكتاب على مستوى المكتبة العمومية بقبلات، وما زالت متواصلة في عديد المناطق أخرى كولي نيجي
1: رفيقي كما ذكرت كراو جميعا يعني حبيت نعمل حوسه معناها كون وراو المكتبات الكل عندهم متوزعوا بالنسبه للتظاهر هذيا موزعينها معناها كل نهار ولا نهارين موجوده في بقعه معناها
0: مختلفه
1: معناها من الاماكن اللي هي بالمكتبات معناها تقريبا برنامج كامل موجود تلقوه على المكتب صفحه المكتبه الجهويه ببيجا تقريبا نجموا يتابعوه بالطبيعه لانه عديد كما ذكرت الانشطه بالمهرجان هذايا المصيف الكتاب في الدوره 33 راهو فما القراءه وفما الانشطه الثقافيه ورشه الاطفال والمسابقات واكيد متواصله واكيد كي الصفحه الرسميه للمكتب الجهوي ببيجا بشكل اللي حاب يتبع يلقوا البرمجه كل بالتفصيل بالنسبه للتظاهرات هذه كما ذكرت راهو حتى في البحر موجود في شاطئ الزويره راهو موجود التظاهرات هذه بالنسبه لمصيف الكتاب على مدى 4 أيام عليها موجودين غاديكا وهم زادوا ومشاركين فيها حتى الكشافه وعده معناها نشطاء حتى عدد جمعيات معناها مشاركين ومنظمات بالنسبه للتظاهرات هذه من بينهم كما ذكرت كنت زوج مع رجال هضوم مهمين في الصيف اضافه الانشطه الاخرى اللي تقريبا في دور الثقافه ودور الشباب.
0: واضح
1: الانشطه عاديه.
0: يعطيك الصحة يا نيجي، شكرا لك. كانت هذه جولتنا المسائية في الجهات، حابين بطبيعة الحال ناخذ فكرة على بقية الأنشطة وأصداء المهرجانات في مدينة بيجا. شكرا لك نيجي، باش نفسح المجال بطبيعة الحال تويكا اللي رفع أذان صلاة المغرب ولا مازال يقول لي مازال دقيقتين أمين، باهي مازال دقيقتين يا أمين ما يسالش.

0: صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

شوية صيف ديما على موجات إذاعة الكيف واللي نتابعوا فيها مجمل التظاهرات الثقافية الشبابية اللي موجودة في ربوع الشمال الغربي. بعد بيجا نحكيوا على سليانة. سليانة متواصل فيها مهرجان الشباب في دورته 2026 تحت شعار شباب مبدع ومجتمع آمن على امتداد يومين اللي هما 6 و7 أوت 2026 بمنطقة البزيزة عمادة الجوي سليانة الشمالية. فما ألعاب بلا حدود، عروض فنية، ورشة في الرسم والجداريات، أيضا معرض إبداعات وورشات للمطالعة. هذه أهم فعاليات مهرجان الشباب 2026 اللي يزور منطقة البزيزة من سليانة الشمالية. نحكي زيدا على دار الثقافة فرنانة اللي تستعد للأيام الثقافية الصيفية بفرنانة في دورتها الثالثة واللي تنتظم من 15 ل 22 أوت 2026 عن طريق برنامج ثري ومتنوع في انتظار جمهور الثقافة في منطقة فرنانة. ما زلنا معاكم، ما زلنا في العشوية وقيت هكا للطربيات في هذا التوقيت المسائي الصيفي مع نسمة صيفية مسائية لأحلى مستمعين.

ملحم بركات في ركن تربيتنا لليوم. قبل ما نختم معكم أكيد المشوار، نذكر أنه ما زالت فعاليات المهرجانات أيضا في ولاية جندوبة متواصلة. المهرجان الفلاحي والثقافي بيبو سالم في دورته 41 اللي إن شاء الله بش يكون من 10 لـ 13 أوت 2026، وكيف كيف أيضا تستعد مدينة ويد مليز لاحتضان فعاليات الدورة 33 لمهرجان شمتو للتراث والفنون انطلاقا من 12 لـ 15 أوت 2026. تظاهرة ثقافية تجمع بين الأصالة والإبداع، وتأكد أنه شمتو من أبرز المواقع الحضارية والتاريخية في تونس واللي تبقى فضاء يحتفي دائما بالثقافة. بهذه المتابعات نوصل ختام مشوارنا معكم في عشوية صيف لهذا اليوم. أجمل تحيات كامل الفريق أمين، شكرا أيضا عياد، شكرا صديقنا استبرق، شكرا المولدي وكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء حتى توصلكم ويوصلكم البث كما تحبوه. رفيقا سلام عليكم الناس الكل، نقول لكم سهرة طيبة للجميع، وإن شاء الله دائما أحلى الأوقات مع أحلى الإذاعات، إذاعة الكيف. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام 8 مساء. موجز لأهم الأنباء. أسعد الله مساءكم. تدخلت طائرتان عسكريتان اليوم لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر أمس الأربعاء بجبل المرقب بمعتمدية الكريب من ولاية سليانا، في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها، بما يستوجب توخي المزيد من الحذر وفق رئيس دائرة الغابات بسليانا صبري الولاني. يطالب متسكنو معتمدية الطويرف من ولاية الكاف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 الرابطة بين حدود ولاية جندوبة والطويرف. وأكد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم سمير الحسناوي توقف الأشغال منذ أسابيع، مما أثر سلبا على تنقلات المواطنين إلى المناطق المجاورة لقضاء شؤونهم والعمل. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبار محمد علي المجري انطلاق موسم جني التين بالمنطقة وسط توقعات بإصابة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 4 أوت الجارية. عالمياً ارتفعت حصيلة ضحايا أزمة المهاجرين غير الشرعيين إلى مدينة سبتة إلى نحو 100 قتيل حسب ما أعلن حاكم المدينة خوان خيسوس فيفاس اليوم الخميس. فشان الفلسطيني أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيونية اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وفق ما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني. ارتفع عدد المصابين في الغارات الصهيونية على بلدة برج الشمالي في قضاء سور جنوب لبنان إلى 8 جرحى وفق ما أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان له اليوم. وفي الصراع الإيراني الأمريكي توصلت إيران وسلطنة عمان اليوم إلى تفاهم على الخطوط العريضة لاتفاق وشيك يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما بحسب مصادر إعلامية. نهاية الموجز، نلتقي تمام 9 في أمان الله.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.

0: كلثوميات.
1: تمام، الساعة 9 ليلا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكاء الاصطناعية، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. أعلن معهد باستور تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. وأوضح معهد باستور تونس أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة. أعلنت وزارة التربية مساء اليوم عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوية وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابط www.udunet.tn. أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني اليوم لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وفق ما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني. ارتفع عدد المصابين في الغارات الصهيونية على بلدة برج الشمالي في قضاء صور جنوب لبنان إلى 8 جرحى وفق ما أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان. أعلنت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية مساء اليوم مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح جراء انفجار حافلة نقل ركاب في مدينة بريف دمشق الشرقية وفق الإعلام الرسمي السوري. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: ميكس ميكس مع نزار.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Tony Hama et Eddie the Touch. Au fait, Cor, c'est qui Eddie the Touch?
1: صوت الشمال الغربي في السرس على الذبذبة 88.2.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام العاشرة ليلا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف. تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي العناوين: طائرتان عسكريتان تدعمان جهود السيطرة على حريق بجبل الكريب من ولاية سليانة تزامنا مع توسع النيران بسبب الرياح القوية. بولاية الكاف متابعة سير المشاريع التربوية بالجهة وعدد من الأحداثات التربوية الجديدة تدخل حيز الاستغلال خلال بداية السنة الدراسية المقبلة. انطلاق موسم جني التين بتجبة من معتمدية تبار وسط توقعات بصابة جيدة. في تفاصيل الأنباء، تدخلت طائرتان عسكريتان اليوم لمعاضدة مجهودات السيطرة على حريق اندلع منذ أمس بجبل المرقب بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتدخلين ويستوجب توخي المزيد من الحذر وفق ما أفاد رئيس دائرة الغابات سليانة. وأوضح أن هبوب الرياح من فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 متر، كما ساهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية في توصل الحريق وعدم السيطرة عليها رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. وأكد أنه تم تركيز آلة كاسحة وعدد من الشاحنات بالقرب من عدد من المنازل التي اقتربت منها نيران لمنع وصول ألسنة الهب إليها، فضلا عن تدعيم المعدات بآلة كاسحة ثانية لفتح المسالك أمام شاحنات الإطفاء وتمكينها من الولوج إلى عدد من الأماكن للسيطرة على الحريق. في شأن جهوي آخر، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبار محمد علي المجري انطلاق موسم جني التين بالمنطقة وسط توقعات بإصابة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. وأضاف أن الاستعدادات متواصلة لتأمين عملية تسويق الصابة سواء بالتصدير أو البيع المحلي.
2: حلق موسم الجني الترموز صابت موسم بخير رغم التغيرات المناخية اللي موجودة في الشيلي هذايا ودرجة حرارة فاقت المعدل العام، ثم مؤشرات ثم شوية رياح تاع كرموز، لكن الناس قاعدة تتفادى فيه بالشق وإن شاء الله بشوية ماء. صابت تتراوح ما بين 4000-4500 طرناطة. بالنسبة للتسويق أنا ما عندناش في إشكال، عندنا ثلاثة محاور تاع الترموز في جب، المحور الأولاني هو التسويق البر، ثم عندنا مستثمرين يصدروا فيه خاصة للشقيق ليبيا، معامل تاع التحويل مزات ما تنقدش شوية أخر تنطلق نص الموسم إن شاء الله. التسويق المحلي ثم كميات تضيع تو، ثم حكاية تحجر الكرموس توصلوش الماء تبقى دورة بعشر أيام ولا بثمان أيام تاع ماء، ثم شوية ضياع. المهرجان أنا على بإذن الله ينطلق 20 أوت إن شاء الله، أنا نحضروا ليه ثم تحضيرات ثم سهرات ثم ندوة. المهرجان مازال في البداية نتاعه وثم شوية صعوبات تمويل.
1: يطالب متساكنو معتمدية الطويرف من ولاية الكاف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 الرابط بين حدود ولاية جندوبة والطويرف. هذا وأكد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم سمير الحسناوي توقف الأشغال هذا الأسبوع مما أثر سلبا على تنقلات المواطنين إلى المناطق المجاورة لقضاء شؤونهم والعمل.
3: بالنسبة للطريق 173 لاحظنا تباطم المقاول، ثم إضراب العمال، قالوا المقاول ما خلصناش، المقاول يقول ما عنديش مواد أولية. بعدنا في آخر زيارة زارها سيد زير تجهيز للطريق بتدشين اتمام قمطرة ولجة السدرة في شهر جويلية. وبالنسبة ل 173 تعهد المقاول بإتمام الخط للطويرف في شهر أول، وباش نقل الحظيرة لساقي سيدي يوسف. ما رأينا شيء، لا تقدمت الأشغال من بعد الزيارة، لا رينا حتى حاجة. احنا نطلب كنواب وكمواطني كمجتمع مدني أتسرع في هذا الطريق 173 بيجينا الشتاء بزيد نتعطلوا أكثر. فلذا نطلب من سيد وزير التجهيز زيارة 173 في أقرب الأجيال.
1: مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كثفت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكافة حملات المراقبة للأسواق والمحلات لمعاينة ظروف خزن وحفظ وعرض المنتجات المرتبطة بهذه المناسبة، وفق ما أفادت به منسقة الجهوية للهيئة منى الحمدانية.
4: برنامج مراقبة رسمية خصوصية للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع خلال هذه المناسبة كامل معتمديات ولاية الكاف ضمن فريق مشترك، حيث تم التركيز خلال هذه المراقبة على ظروف الخزن والحفظ بالنسبة للفواكه الجافة زجوجو وغيرها من منتجات ذات الاستهلاك الواسع، مراقبة مكونات المنتجات خاصة فيما يخص الملونات المحظورة والمنتجات مجهولة المصدر، مراقبة التأشير والإشهار، هذا مع تكثيف عمليات المراقبة على أماكن الخزن في المرحلة الأولى ثم أماكن العرض، وتم توجيه تنبيه كتابية لبعض المحلات لتجاوز الإخلالات، هذا مع العلم أن الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية تقوم باقتطاع عينات من هذه المنتجات خاصة مادة الزجوجو حلوى الزينة الفواكه الجافة للتثبت من السلامة الصحية لها، مع العلم أن تنفيذ عمليات المراقبة الرسمية مستمرة خلال هذه الفترة.
1: تم اليوم تقديم البرمجة الخاصة بالدورة 33 لمهرجان شمتو للتراث والفنون بواد مليزة الذي ينطلق في 12 من أوت الحالي ويتوصل إلى 15 منها، وفق ما يضيف مديرة المهرجان رحمة الجوادي.
5: المهرجان يحتوي على عروض فنية سهرات بمعهد واد مليز نهار 12 أوت 2026، افتتاح يكون سهرية شبابية بالنسبة 13 أوت يتزامن مع اليوم الوطني لعيد المرأة، نحتفل بعيد المرأة وسيقع تكريم 13 المرأة، وهذا برنامج عملته وزارة المرأة اللي خذت منطقة واد مليز كمنطقة نموذجية لبعض الريادة النسائية للتمكين الاقتصادي للنساء. نهار 14 أوت 2026 شوية أطفال شوية سهرات عائلة مع رياض النهدي رياض شو، ونهار 15 أوت 2026 هو الاختتام اللي نعملوا الأذواق الكل جهة واد مليز شوي شباب أطفال عائلات، وفي نفس الوقت عنا معرض تجاري يوم 11-12-13 النساء اللي عندهم منتجات فلاحية عندهم صناعة تقليدية.
1: في الشؤون الوطنية من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعية، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ولفتت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بلاغ إلى أن هذه البادرة تتنزل في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، وستفتتح هذه الفعالية بإشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وذلك تأكيدا على أهمية دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. وستقدم المنظمة خلال التظاهر أهداف البرنامج وأهم المحاور وشروط وآليات الترشح ومراحل الانتقاء والاستفادة من البرنامج. أعلن معهد باستور تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. أعلنت وزارة التربية مساء اليوم عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة تعليم ثانوي وأساتذة تعليم فني وأساتذة تعليم تقني بعنوان 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولية، وأضافت أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابط www.udunet.tn. في أنبائنا العالمية، أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني اليوم لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق أهم المداخل وداهم عشرات المنازل واحتجز واعتقل عدد من المواطنين. ارتفع عدد المصابين في الغارات الصهيونية على بلدة برج الشمالي في قضاء صور جنوب لبنان إلى 8 جرحى، وفق ما أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية. وفي سوريا أعلنت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة السورية اليوم مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بجروحة جراء انفجار حافلة نقل ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق الشرقية. توصلت إيران وسلطنة عمان اليوم إلى تفاهم على الخطوط العريضة لاتفاق وشيك يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوماً. وقال مصدر رفيع أن الإعلان عن الاتفاق قد يتم خلال أيام، مشيراً إلى أنه ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. في نهاية النشرة من أهم عناوينها: طائرتان عسكريتان تدعمان جهود السيطرة على حريق بجبل المرقب بالكريب من ولاية سليانة تزامناً مع توسع النيران بسبب الرياح القوية. انطلاق موسم جني التين بتجبة من معتمدية تيبار وسط توقعات بإصابة جيدة. مطالب بالتسريع في تهيئة الطريق الجهوية 173 الرابطة بين حدود ولاية جندوبة والطويرف. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.

ليالي صيفية ليالي صيفية ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: Jewelcast.
1: وزقائي في مروعات الصيفية اخترنا الليلة أن نكون بصوت مجد الرومي في فضاء متميز. رجعنا للتاريخ، رجعنا الأمريكان برقة أو نهج أمريكان، نذكر أمريكان، نذكر مليح أنا بعد، نذكر مليح قرطاج البونية، نذكر مليح قرطاج الفينيقية، هكا كانت بيجا وهكا كانت قرطاج. أيضا بيجا أو فاشا أو فاغا أو فاتشا أو البقرة الحلوب، المدينة الرومانية المتميزة اللي هي في حد ذاتها تعتبر ظهير متميز في الإمبراطورية الرومانية، وكانت من خلالها خيرات بيجا وخيرات أيضا نوميديا، خيرات قرطاج، خيرات قرطاج الرومانية كانت تمثل جزء لا يتجزأ من مجال إفريقيا بجانب نوميديا. بيجا أيضا في الفترة الإسلامية اللي عرفت أيضا القدوم مع حسان بن نعمان، وكانت فتوحات مع عقبة بن نافع، ثم مع موسى بن نصير كانت فتوحات إسلامية، وهنا خير شواهد المساجد الموجودة. قرطاج ونوميديا، روما، وأيضا الفترة الإسلامية، وصلنا لها الفترة الكولونيالية أو الفترة الاستعمارية، ونحن بجوار شيمينو، بجوار سكة الحديد اللي هي في حد ذاتها تمثل رمز من رموز أيضا تاريخ بيجا المعاصر، وخاصة من الفترة الاستعمارية، انطلاق من سكة الحديد متواصل من تونس باتجاه غار ديماء، والأكيد باش يذكر مليح الفترة هذه ونقل الحبوب. نحن الآن لا نتحدث عن تاريخ، نحن نتحدث عن الحاضر. توجه بيجا من المجال الفلاحي الصناعي لتوجه الخدماتي خلانا نزور فضاءات اللي هي في حد ذاتها تعتبر منتوج ثقافي سياحي ترفيهي، في ظل ابتعاد المدن الداخلية عن البحر، في ظل أيضا توسع المجال المعماري وانفتاحه على المجال الريفي، خلى بيجا ربما تعتمد. بيجا ربما توجهت من باب زنيز، من نهج خير الدين، من الكنيسة، من النهج الرئيسي إلى بيجا الجديدة، إلى بيجا ربما باتجاه المعقولة، إلى بيجا بدأت تقرب شوية من طريق السيارة، من بيجا أيضا الغربية إلى بيجا الشرقية. الوجهة في حد ذاتها توجهت أيضا معها الاستثمارات، وذلك علاش اخترنا الليلة أن نكونوا في مجال آخر خدماتي. خلانا نصر معكم من 10 حتى النص الليل إن شاء الله عبر موجود إذاعة كيف، شو نكونوا معكم في رحلة ترفيهية مباشرة من بيجا. بداية وجه تحية كبيرة برشا لأهالي بيجا، تحية أكثر أيضا للساهرين في هذا الفضاء، لأنه في الواقع حرمناهم ربما من أنغام كانوا يسمعوا فيها من الفضاء، خليناهم يسمعونا إحنا عبر موجود إذاعة كيف. نحب نوجه لهم تحية كبيرة برشا، من أطفال أيضا، من كهول، من شباب، في الواقع فضاء مندمج وشامل. أيضا هو في حد ذاته حافظ على أيضا على ألوان زاهية خلت الناس تفرح، ألوان اخضرار الأشجار والنباتات والغابات الموجودة في بيجا إلى الألوان الصفراء الزاهية الصيفية، وصول الألوان السوداء اللي هي تمزج مع اللون الأصفر، وخرجنا من السق ربما الكلاسيكي الألوان بيجا الأحمر والأبيض إلى ألوان جديدة تحمل في طياتها شبه نسموها نحن ألوان صيفية. سعداء أن نكون في فضاء بيجماج اللي هو موجود في نهج أميلكار، واللي ما يعرفش نهج أميلكار نجم نقولوا تدخل بيجا من المعقولة باتجاه المسرح، مشتاق الفضاء هذايا على بجانب سكة الحديد بالنخيل وأيضا أشجار الصنوبر وأشجار هذه الكريتوس، مع الفيجيتاسيون جميلة برشا الموجودة في السياحة، مع أيضا المحافظة على الطبيعة والقرب من مجال جغرافي متميز ومجال ثقافي اللي هو مسرح بيجا، مجال معماري اللي هي البناءات العمودية دوران العمارات والبناءات الأفقية. أيضا ما نش بعد برشا على قصر بورقيبة سابقا واللي هو يمثل أيضا رمز تاريخي هنا، إضافة أيضا الإدارات الموجودة والموزعة في الواقع على الظهير الشرقي لمدينة بيجا. سعداء أن نكونوا في هذا الفضاء، سعداء أيضا أن نرحبوا بك، نرحب بكل سادة المستمعين اللي التقوا موجودة إذاعة الكيف، وهذا اللي تبعنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف الباج نتاعنا بالطبيعة، بعد ما تعمل جيم تدخل باج فيسبوك راديو كيف. الليلة سهرتنا من بيجا، اخترنا أيضا أن نكونوا بجوار امرأة ربما تحدث الزمن وتحدث التاريخ، تحدث المنظومة اللي ربما تقول امرأة ما تنجمش تكون سهر وما تنجمش تكون أيضا تستثمر في بيجا. هذاك علاش حابين نوجه لها تحيه كبيره برشا، وسعداء ان نستضيف سيده لبنى مطوسي صاحبه فضاء بيج ماك في بدايه الرحله اللي هي رحبت بموجات اذاعه كيف ورحبت بنا. مرحبا بك سيده لبنى.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكم في ربوع ولايه بيجا، مرحبا باذاعه الكيف، مرحبا بالمجتمع المدني اللي معانا، ومرحبا بالعائلات المتواجده في الفضاء العائلي هذايا من كافه الشرائح العمريه، الكل متواجدين معانا من الصغار اللي في الدرجة للعائلات، للرجال الكبار، للناس الكل اللي ساهرين معانا الليله.
1: تغيرت الاستثمارات في بيجا، كنت تحطوا على مشهد فلاحي، مشهد صناعي، مشي لتو مشهد خدمي في حد ذاته هي فضاءات، لتعتبر ربما اللي هي منقذ للمناطق الداخليه على الاقل إضافة إلى ربما اللي تقدم المدينة في اليوم. الإنسان يحتاج أحيانا لسهرات، يحتاج أحيانا للعب الأطفال، وكنا نفتقد في بيجا. فرحنا عمناه أن نرجع المسبح بيجا أثناء زيد. فرحنا أكثر أيضا أنه فضاء عادي متميز خلى ربما جهة بيجا تغير وجه متاحة في شارع رئيسي نهج ملكار.
2: صحيح، المتأمل في المشهد في بيجا يرى أن بيجا مدينة داخلية ينقصها الكثير معناها من أماكن الترفيه، خاصة الأماكن اللي تضم العائلات، اللي عنده فلوس يخرج يهبط لتونس، اللي عنده فلوس يمشي بحر، لكن الإنسان العادي في بيجا ما يلقى وين يتنفس، ما يلقى وين يتفرهد. على هذيك البيسين نجح، وعلى هذيك إن شاء الله إحنا باش ننجحوا مع بيج ماوغ، فضاء عائلي، خاصة المواطن العادي ما يلقى وين حتى باش يدرجح صغار، ونبداو نستناو في العيد باش هكا تجيك الدرجح الموسميه باش يهز ولادو يدرجحوا. تويك فضاء قار، مكان عائلي محترم، كل شرائح العمريه موجوده فيه، اكل شرب كل شيء موجود، الانسان في بيجا يلقى راحته لهنا. فضاء جميل فيه معناها
1: المستلزمات تقريبا معناها
2: اللي لو جعل الكل يلقيه
1: لهنا. اول سؤال نسالوه بالطبيعه والناس تحب تعرف، نعرف مليح قبل يقول لك تبارك تسهر والمدن الداخليه ما تسهرش، لكن اكتشفنا في المناوعه هذيا مشينا برشا اماكن كيما عين دراهم كيما فرنان وغيره، حسينا ان العقليه تبدت والسهريه الليل ما عادش مفهوم السكون والنوم في حد ذاته ولا مفهوم ايضا ترفيه. حتى وقتاش يبقى الفضاء يخدم؟
2: الفضاء احنا نخدموه ساعات حتى شل ما ثلاثه نتاع الصباح.
1: اي
2: مثل العباد بديت بشوية بشوية تعرف اللي فما فضاء يسهر، فما فضاء متوفر فيه كل شيء، وين ينجم هو يأكل، ينجم يشرب، ينجم يفرهد صغيرات، ويلقى اللي حاجته به الكل يلقاه. قبل وين مش نمشي نسهر، حد ياخذ كعبة بيتزا يمشي ياخذ حاجة يشربها في قهوة يلعب طرح كارتا يروح، هذيك هي. تويك لا، تويك احنا انفتحنا على فضاءات عائليه للعائله بتم تميمها تجي تسهر عائله الكل مع بعضها، ما يقولكش انا ونمشي نخلي صغيري ولا كيفاش انا نمشي نسهر ولا نتعشى لبرا وولدي يرقد لي ولا ولدي كذا يتقلق، مش يلقى اللي راحته لهنا، يلقى صغيره متفرهد يلعب، يلقى روحه هو زاد كل شيء متوفر له والحمد لله.
1: حاجه مزينه برشا. مشروع عائلي ولا في اطار مؤسسه؟
2: مشروع عائلي.
1: مشروع عائلي معناته
2: هو المستثمر، هو في الحقيقه هو معناها زوجي هو اللي مستثمر في المنطقه هذه.
1: وانت شد الكيسه معناها؟
2: وانا انا وزيره الماليه.
1: هكا نفهم واضح الحكايه. ربي يفضلك
2: يعيشك.
1: بالطبيعه هذا تقديم نرجع لك بشويه بشويه.
2: مرحبا بكم
1: في النقطه هذه. خلينا نمشي لسي محمد يعيش لانه غني على التعريف مع سي محمد. اكيد عاش اجواء بيجا بمختلف انماطها ومختلف مقاييسها. سي محمد مرحبا بك.
0: عسلامة نبيل، مرحبا بك ومرحبا بذاك كيف صوت الشمال الغربي عامه وجهه بيجا خاصه.
1: سي محمد
0: خويا
1: بيجا عشت فيها ربما تجارب توا
0: اكيد
1: من ما عادش باش نقولوا بيجا القديمه بيجا حديث ولا بيجا جديده، اما نقولوا على الاقل سنوات غيرت المشهد في بيجا
0: بالضبط معناتها، وان شاء الله معناتها في الاتجاه الايجابي معناتها حاجه مكاسب ممتازه قاعده تتحقق. الفضاءات هذه معناتها ممتازه جدا، فضاءات عائليه شبابيه حتى للصغار، تعدد الفضاءات هذه معناتها مكسب للجهه، وحقيقة معناتها إن شاء الله معناتها ربي يوفقهم، نتمنى لهم كل معناتها التوفيق والنجاح. هو الفضائيات هذه أغلبها معناتها في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص.
1: بالضبط.
0: فهمت حاجة مزيانة برشا، فهمت الحقيقة معناتها فرحان معناتها السيدة هذه معناتها ممتازة جدا، وكما يقولوا معناتها نساء بلادي نساء ونصف. حقيقة معناتها النساء معناتها البيجية معناتها ولاو مستثمرات، حاجة إيجابية جدا. نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، فضاء مميز، فضاء جميل، فضاء عائلي، ان شاء الله ما يتعدوا.
1: في بيجا كيفاش كانت السهريه في بيجا قبل ما يكون المسبح مفتوح وقبل ما تكون فضاء بيج ماك مفتوح والمسرح وغيره؟ كيفاش كانت السهريه في بيجا؟
0: اكيد ما تويك ما تقبل كانت ما ثمش فضاءات كبيره برشا، كان بار المسرح معناتها المسبح والجردان بيبليك معناتها الحديقه العموميه، الحديقه العموميه معناتها كانت تلم البيجيه الحقيقه معناتها، وقعت فيها اشغال ومعناتها ولزمات مع مستثمرين توا مغلقة، مشكل كبير برشا معناتها. احنا معناتها من بين كم مكونات المجتمع المدني يطالبوا معناتها بلدية باجة بالإسراع معناتها بفتح الحديقة العمومية. الحقيقة هذه الفضائيات هذه عودة الحديقة العمومية معناتها ولات فضائيات مميزة جميلة جدا، فهمت للعائلات، ولات العائلات ما تجي للفضائيات هذه، فهمت لها. نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، حقيقة ما تجربة مزيانة برشا. وأنا شخصيا أنا نؤمن بالمبادرة الفردية، نؤمن بالمبادرة معناتها الأشخاص معناتها الحقيقة معناتها كل ما معناتها حاجة فردية معناتها راهي تنجح، وكل ما حاجة تشدها المرأة راهي تنجح في باجة. وحنا معناتها إنسان نساء ونصف، فهمت الله، معناتها والمرأة معناتها كل ما شدت فضاء ولا شدت مشروع ولا شدت عمل أكيد تنجح فيه، وذا معناتها الحقيقة معناتها شيء يفرح، ومعناتها والعيد عيدين والفرحة فرحتين.
1: أكيد جدا. أما ما جاوبتنيش، بل وين كنت صهرين في باجة؟
0: كنت مختصرة، كنت قبل معناتها البيسين، قبل معناتها بعد
1: مسرح البلدي،
0: مسرح البلدي أي. فهمت. وكنت جاردان بيبليك، كانت جاردان بيبليك معناتها هي ما تلم العائلات، ومعناتها وفي جاردان بيبليك معناتها مادام معناتها موجوده معناتها تابعه البلديه راهي معناتها اكيد معناتها صعيب ياسر معناتها النجاح نتاعها. وقعت تخصيصها للخاص، فهمت، فما معناتها نجاحات، فما زاد معناتها فما معناتها هينات معناتها موقعت فيها، تو هي مسكره، فهمت. احنا معناتها كمكونة المجتمع المدني نطالبوا معناتها البلدية بالإسراع بفتح الحديقة في إطار لزمة مع مستثمر جد معناتها، وإن شاء الله معناتها الحقيقة الفضاء يتسع للجميع، راهو معناتها ماذا بينا معناتها العديد من الفضائيات.
1: أحيانا سي محمد يقول لك بتبيع الفضائيات الخاصة هي اللي تأمن أكثر عائلات، وهم يجوا عائلات، لأنه الفضاء على قد ما يكون عمومي بمفهوم تونسي مجاني
0: أي.
1: ويخلي أي شخص يدخل، بينما الفضاءات الخاصة
0: أي.
1: هي اللي تخلي العائلة تجي لأنها مأمنة من ناحية
0: أكيد،
1: ولأنها من ناحية ثانية منظمة وفيها خدمات. هذاك علاش يقولك تو الوجهة تغيرت
0: بالضبط،
1: معاش نجم نحكو على فضاءات في المطلق، واللي نحكو على فضاءات مهيئة باش تخلي المرأة تخرج، لأنه في النهاية خروج الرجل ما يقلقش، لكن خروج العائلات اللي تقلق. وذاك علاش الفضاءات الخاصة نجحت.
0: أكيد الفضاءات الخاصة هي الأصل،
1: أيه؟
0: خاطر معناتها الفضاءات العامة معناتها مش يدور البلدية باش تعمل فضاء عام، دونك انا هي تهيئة البنية التحتية، تهيئة الفضاءات، تهيئة معناتها الطرقات الضوء كذا، اما معناتها ماذا بينا معناتها العمل الخاص هو الأصل. دونك انا معناتها اللزمات هذه تمشي معناتها للمستثمرين الخواص اكيد هما معناتها قريب بالمنافسة معناتها القيمة نتاع السيرفيس يتحسن، راهو باهي، فهمت الله، معناتها كي تبدا منافسة تولي حاجة باهية برشا في معناتها في صالح معناتها الحريف. دونك هنا معناتها تعدد الفضاءات هذه حاجة إيجابية معناتها ممتازة نثمن عليها، وإن شاء الله معناتها ربي يجيب القسم للناس الكل وبالنجاح والتوفيق للجميع.
1: يعطيك الصحة سي محمد. قبل نرجع السجود ونرجع نغم بك سي محمد يحكي والمرأة والمرأة، خليني نخمم بخميس الجاي عيد المرأة، محضرة حاجة إن شاء الله في عيد المرأة؟
2: والله هي مازلنا ما برمجنا حد شيء، لكن في إن شاء الله قاعدين.
1: لأن سي محمد هكا من بيك يحكي المرأة والاستثمار والمرأة، المرأة ذكرنا اللي الخميس الجاي إن شاء الله مش تكون عيد المرأة، وتنجم تكون هي مناسبة سعيدة في حد ذاتها، ربما ما نقولش احتفال في حد ذاته، لكن تنجم تكون عندها صيغة أخرى في المنهجات.
2: حاب نقول لك حاجة، إنه الفضاء هذايا مش تربط بالأحداث الثقافية بصفة قوية برشا. أولا الموقع أنت

0: مع عيد المرأة قدرة ربي، وخاصة نحن راهو الفضاء ما شاء الله معناها يزوروه العديد والعديد من النسوة، معناها من كافة الشرائح الاجتماعية. هذا خلينا نخمم فعليا ان الاحتفال بعيد المرأة يكون عنده
1: واضح، معناها واضح الحكاية، الميساج وصل. معناها السي محمد انا وياك من غير ما نجور الخميس الجاي، معناها واضح هو فضاء للنساء فقط، خلينا احنا بالطبيعه من هنا لنهار الاربعاء نرجعوا استديوهاتنا، نرجعوا انغامنا، وبعد نرجعوا نسمع معكم الرحله. نمشوا شويه باجا كالتشر، باجا بريس بالطبيعه، بعد شويه في رحله اخرى وفي جوله في باجا، نرجعوا استديوهاتنا.

0: رجعنا المحطة الخارجية، رجعنا معكم أصدقائي مباشرة من مدينة بيجا. أكيد يتصفح الشبكة العالمية العنكبوتية ترو دبليو، أكيد باش يمشي شوية الصفحة خاصة بالثقافة بيجا كاتشرا وبيجا كولتير هكا.
1: الصفحة
0: كولتير بالفرنسي به. بيجا كاتشرا وبيجا كولتير برشا يتصفحوا يلقوا راه الناس قاعدة تخدم مضحية بوقتها موهبة وفي حد ذاتها أيضا مسؤولية. أنشطة ثقافية ما شاء الله تغطي في جهة بيجا، وهذه حاجة مزيانة ربما في السوشيال ميديا حاليا أنه نلقوا أخبار بيجا ثقافية، أخبار بيجا المزيانة على صفحة بيجا
1: الثقافية.
0: وراها بطبيعة امرأة، وهذا علاش قلنا أنه سي محمد من 70 لخمس جي، معناها امرأة قاعدة تقوم بالواجب هذايا الكبير. سيدة نادية عوادي،
1: نعيش يا عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بك، سعداء أن نكونوا بحداك.
1: نعيش أن نكون بحداكم.
0: مرحبا بك، بالعكس احنا ضيف بحداكم.
1: نعيش
0: صفحة
1: أي
0: بتاع على عاتقك، قداش عمرها الصفحة ذيك؟
1: 2021 بدأت فكرة الصفحة.
0: ما شاء الله.
1: ورأيت اللي بيجا تفتقر إلى الاختصاص اللي هو كما نشوفوا نلقاو بيجا مثلا تونس الثقافية، تونس مثلا ثقافية في الكيف، معناها بارتي ثقافية، لكن في بيجا لا يوجد اختصاص ثقافي.
0: صحيح.
1: الاختصاص الثقافي ولات فما برشا عزوف خاصة للشباب على ثقافة في بيجا. علاش؟ على خاطر تشوفوا توا كما كنا نقولوا اللي وسائل التواصل الاجتماعي هي هم تتواصل وتنجم تقرب بين الناس، لكن اومام طون ولات هي زاده كيف كيف تبعد الشباب وتبعد الاطفال وتبعد الناس الكليكا على الثقافه. ولات الناس الكليكا بلاي تلعب، ما عادش فما رغبه في قراءه الكتاب. والمثل يقول وخير جليس في الانام كتابه. الكتاب وقع هجره أحيانا والله يشجع المكتبة العمومية في بيجا وكافة المكاتب العمومية، لكن نرى أن الفئات التي تذهب إلى المكتبة العمومية فئات ضئيلة، لذلك نرجو الشباب باش يمشي للمكاتب العمومية. الفكرة كيف جات؟
0: أيوة هذا هو مش
1: الفكرة. أول حاجة نلقى صفحات فيسبوكية كثيرة في بيجا، نشجعهم كذلك المذيع قدما لهنا، والباب مفتوح للناس كل فيسبوك محلول للناس الكليكة، لكن الاختصاص مش للثقافة فقط قليل وين يتوجهوا له.
0: فهمت
1: بيه؟ الثقافة ولات عملة نادرة، وبرشا عباد يقولك ما نخدموش ناس تتجه للثقافة، ما نعرفش علاش معناها الحكاية هذه، لكن تبدا من اللبنة الأولى. قلت علاش ما نشجعوش الشباب، ولذلك قمت بإنشاء في فترة ما نادي أعلام وصحافة بالمراكب الثقافي ببيجا، أطرت فيه لمدة 3 سنوات الشباب في مجال التنشيط الشبابي والثقافي، في مجال معناها الصورة، في مجال الكلمة، في مجال إعداد النص، في مجال الكلام، في مجال حتى مسك الميكرو، معناها برشا حاجات معناها عملناهم وأطلنا شباب وحضرنا زادة في برشا ملتقيات ثقافية وقدمنا برشا حاجات. هذه المراهنة على الشباب.
0: به برشا به. حبيت نسرك توا، أنت تبركنا مدونة معناها وقاعدة تنزلي برشا.
1: أي
0: حسب تجربتك أنا أكثر متابع، معناها تحسي أنه يتابعوها برشا، معناها هبطنا برشا فيديوهات.
1: أي
0: هذا على الثقافة، ربما هذا على المعمار، هذا ربما على مهرجان. أنا أكثر متابعة تحسيها من طرف رواد فيسبوك.
1: تقصد معناها بالنسبة لصفحتي وإلا
0: بالنسبة لصفحتي؟
1: بالنسبة لصفحتي نرى اللي معناها التقديم خاصة المهرجانات، خاطر وإلا الندوات الثقافية المسرح، ورجينا شفنا برشا في بيجا معناها الناس تمشي للمسرح، وكذلك ما يخص التراث. وحضرنا مرة عند سي محمد بن عيش اللي كان منذ قليل
0: معناها على سي محمد يا
1: نعم. كذلك كانت كنا عندنا تجربة إذاعية معناها سابقة في إذاعة شمال، معناها نذكروا كل حاجة معناها كانت معنا زادة شدلية قنديل، كنا مع بعضنا برشا ناس معناها كانوا لهنا معناها في الفضاء، وبعد اخترنا باش يكون كل واحد يتوجه باش يقدم معناها الفقرة امتاعه والصفحة امتاعه. التوجه ثقافي، ونحكي على روحي أنا من الملول، أنا كنت صغيرة الوالد والوالده كانوا يشجعوني على المطالعه. 5 سنوات هزني الوالد من ايدي انا واختي وهزنا للمكتبه العموميه. المكتبه العموميه من غاديكا بدينا نقراو القصص الى سن وصلت فيه للبكالوريا. انا حتى المراجعات والمجلدات قمت بقراءتها. بعد ما كملت القراءه غاديكا فما متعه مع الكتاب باللي تقول لي مسك الهاتف موجود فيه الشغف موجود فيه برشا حاجات لكن رائحة الكتاب ما تغلقش على حد شيء.
0: بالضبط.
1: الموسوعة ولت عندك موسوعة عالمية في كافة المجالات. ثم اتجهت إلى دراسة الفرنسية في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس. بعدك التحقت بالمحكمة العقارية، درست المعهد العالي للقضاء وكذلك بالاختصاص الصحة زادة في مجال ذوي الإعاقات.
0: به معناه تقصد تكوينك خلينا نمشوا نفهموا شوية.
1: قررت باش من خلال سامحني من خلال تجربتي هذه الحياتية أني نخوضها مع الشباب، يعني باش نشجع الشباب باش يكون زادة ملم، خاطر نرجعوا لقبل الرازي ونرجعوا للأطباء قبل كانوا ملمين بالعلوم الكل.
0: به
1: أي
0: خلينا نمشوا توا للنقطة الأهم.
1: أي
0: تابع الأنشطة الثقافية أحيانا.
1: أي
0: يقول لك الأنشطة الثقافية تبقى منحصرة في الصيف وفي شهر التراث.
1: أي
0: ونعرفوا منيح أحيانا باجة عكس تقريبا باقي المدن على امتداد تقريبا 12 شهر.
1: أي
0: تعيش إيقاع الثقافة باجة تعيش إيقاع نسموه نحن دسم وثم مادة مقدمة تخلي حتى المدونين يخدموا عليها.
1: اي صحيح، خاطر خاصة المهرجانات المهرجانات معناها سواء فن والا مسرح وكذلك نلقاو في دور الشباب والثقافة. وقلنا زاد في شهر التراث فما عندنا اماكن كما دار خيرة كما كنا نحكيو كما معناها يحكيو على التراث كما الارتيزان زاد في بيجا زاد كيف كيف يحكيو على الصناعات التقليدية، والصناعات التقليدية هي جزء من الثقافة التونسية والباجية خاصة. هذيك اللي يخليك فما يلزم ندخلوا حاجات برشا عبيد ما تعرفش عن ارتيزانا في بيج، برشا عبيد ما تعرفش اللي عن دور شباب وثقافة اللي هما تقدم في حاجات كيما كان احنا نعرفوا بها.
0: به ثم خليني نمشي توا للعمق.
1: نعم
0: قاعدة تشاركي في الشباب في الصفحة نتاعك باش على الأقل غدوة يبدعوا صفحتك معروفة.
1: أي
0: تشاركيهم لأني أنا ما نعرفش النجان نقرا ربما.
1: أي
0: إذا إنسان آخر ما يدريش.
1: أي
0: الصفحة نتاعك المشاركة نتاعهم تخليهم على الأقل هم يتعرفوا ويعرفوا اللي فيها بليس.
1: بالطبيعة هي الهدف الأولي كان الشباب، وشارك زادة فئات عمرية أخرين معناها دخلوا للصفحة نتاعي من تونس وخارج تونس زادة كيف كيف، فما من خارج تونس من مصر. نقدم تحية كذلك فرقة أناكوندا من مصر. كانت معها تجربة مسرحية كانت في بيجا، ثم بقات العلاقات متواصلة إلى فيما بعد، ومعناها فما برشا اقتراحات اللي تتقدم خاصة في الصفحة هذه. مشاركة الشباب كيفاش؟
0: خلنا نخصوا شوي لأن الوقت يجي معنا شوي.
1: نعم.
0: انت يعطيك الصحة طوف الجزء هذايا خاطر بحدنا بما انه نحكوا على الصفحات.
1: نعم.
0: بكري ذكرنا انا مش ناخذوا باجا كتير. ومعنا باجا بريس رأس الساعة قربت.
1: نعم.
0: لتقديم الموجز حبيت معاك كيف كيف السيدة شادية تكون بحدايا كيف كيف ناخذها معايا في لمحة.
1: أي.
0: على باجا بريس. مرحبا بك سيدي.
1: مرحبا.
0: اجي بحدايا. بتبيع ان احنا في مواكبة مباشرة لأجواء الثقافية في مدينة باجة نعيش معها أجواء حلوة برشا. أنا مش نبدأ معاك مشينا باجة بريس.
2: مرحبا بكم.
0: عارفين بروحك ساعة توا.
2: أنا مدام شدلية قنديل.
0: ايه؟
2: أستاذة تربية مدنية بالأساس. عندي نادي كنت صديقي توا تابع جمعية كنت صديقي للتربية على وسائل الإعلام. وقاعدة نتابع في كل تظاهرات الثقافية.
0: رينيك في افتتاح مهرجان بيج وفي مختلف السهرات نجحت المهرجان بطريقة غير مباشرة لأنه قاعدين يعيشوا على اللايف تاع المهرجان، وهذه نقطة إيجابية باش ربما غدوة أنا نسكن في بلاصة أخرى نعيش لبرا نعيش إيقاع بيج انطلاق من المهرجان.
2: لانه انا نخمم بالعقليه انه اللي ما ينجمش يقص تذكره ويجي باش يتفرج في سهرة هو يحبها نوفر له أنا السهرة على المباشر.
0: ممكن تقول لك إدارة مهرجان تتغش أنه غدو تقول لك أنا مش تبع سهرات لازم كوتيليزاسيون علاش أنك تنجم تتراجع لي المداخيل.
2: لأنه هيئة المهرجان اللي هو سي فتحي الشريف اللي هو زميلي اللي هو أستاذ عربية بالأساس
0: مش قانوني
2: سي فتحي معناتها يحل البيبان ويشجع فينا خاصة اللي عندنا دي باج نقولوا نحن مش كبيرة برشا لكن ديما هو يدعمني وديما يقدم يقول يقدم ونحب الصفحة متاعك تبث أي تظاهرة ثقافية بما فيها مهرجان بيجا الدولي.
0: باهي برشا، إذا في مهرجان بيجا ثماش حاجة أخرى تبعتها وأيضا استفادوا منها أيضا البيجي وإلا اللي ما يعرفش بيجا في بيجا بلاس.
2: والله المهرجان الكل مهرجان اللي أول مرة هو
0: مهرجان السنابل الذهبية.
2: لا بخلاف مهرجان السنابل الذهبية عنده تاريخ. مهرجان المخارق اللي هو فكرة صغيرة أنجزها سي محمد بن عيش نشكروه. بالحق والكلنا معناتها المجتمع المدني الموجود في بيجا شجعوا على فكرة اللي هو أول مرة مهرجان المخارق ومهرجان برزقان الأختي سونيا بنت الشادلي زادا نحييها برشا تظاهرات خاصة التظاهرات اللي تكون بيجا في أحلى حل لأني بيجية بالأساس ونغير برشا برشا على بيجا
0: حاجة مزيانة برشا ساعات تولي مسؤولية معناها باش نرجع كفيف مضامنية دي بعض صفحات هذه من الأول تمشيها هواية وبعد تولي مسؤولية لأن تحس من واجبك أنك تحيني الصفحة وأنك تواكبي ونعرف وراي صفحات هذه رغم ما فيهاش مقابل راي مجانية وفيها إرهاق وفيها تعب وفيها نبزيات
2: أكيد فيها تعب صحيح بعد قبل ما نكمل الحديث معاك هو كانت عندي تجربة إذاعية إذاعة شمال فام في بيجا لمدة 4 سنوات أنا وزميلتي نادي عوادي تعلمنا مشينا برشا فورماسيونات خدمنا حبينا نكون دعم لأي شاب يحب زادة أنا تلامذتي هما اللي خليوني نقدم خاطر كل يوم يقولوا لي مدام انا نتبعه في الصفحه شنو نزلت انا توا معناتها ورايا شباب ورايا 580 كل عام تلميذ معناتها هما اللي قاعدين يشجعوا فيه باش نكون اجور كل يوم في صحيح فيها تعب اما فيها غرام
0: به ثم ساعات لي اليوم العكس يقول لك الصفحات هذيا تتبع في المؤسسات والمنظمات والجمعيات وما تبعتش الشارع معناها ما مشيت المهرجان مشيت شهر التراث مشيت التظاهرات لكن الشارع احيانا يقولك انا نحتاج ايضا تصورني بعفويتي
2: والله انت والصفحه معناتها الرؤيه نتاعها في كل صفحه عندك فيزيون وعندك حاجه تحب تقدمها انا بالنسبه لي انا صفحتي تربويه ثقافيه
0: اي
2: يعني تربوية المشاكل التربوية الحاجات اللي الناس ما تسمعش بها كونكور
0: إخبارية معناها
2: إخبارية إخبارية بالأساس تربوية ثقافية ساعات نحيد ساعات نمشي المشكل يكون موجود في بيجا في منعشانة في بنية تحتية نشوفها قدامي ما نجم زاد أنا ما نصورش حاجة
0: باش نرجع تاول مدام نيدي مش أسئلة سؤال آخر مدام نادية بس نسك سؤال مدام نادية ثم برش يقولك بعد ما يصحوا المحتوى في صفحة فيسبوك حولها صفحة تجارية لأنه يربح عدد معجبين وغدوة أنا مش نقدم أي إشهار حاجة يولي هو يسترزق منها عادي معناه ناخذوها بأمور عادية كما في تبرق لنا برش صفحات يخدموا على المتابعة باش بعد يروج الحاجة تجارية فكرتوا فيه هذا ولتبق جانب الإنساني خدماتي فقط
1: والله ما فكرتش فيه إنساني خدماتي وخاصة اللي فما برشا ناس في المجتمع كما كنوا نحكي محتاجين اللي تقدم لهم معناها اليد المساعدة إما نحن ما وصلناش بالنسبة للصفحة متاعنا كانت موجهة ثقافة فقط حكيت على الخروج إلى الشارع
0: أي.
1: الخروج إلى الشارع خرجنا إلى الشارع كصفحة صورنا حتى فكرة أخرى صورنا الكتابات الموجودة على الخربشات على الشارع ما معناها اللي يحكي عباد يا هل ترى هو يكون فن أم هو مجرد خربشات وحكينا عليها كموضوع هذه ما هوش تابع معناها حتى مؤسسة ثقافية
0: باهي برشا
1: نجم نحكيك حتى على موضوع اخر
0: خلينا نشوف سي محمد انا مواضيع راه مش سكره ونص الليل خلينا نشوف سي
1: محمد
0: سي محمد احنا بطبيعة اليوم الخميس مزير عيد مرة الخميس الجاي
3: اكيد
0: به سي محمد عادة صفحات هذية هي المنفذ الحقيقي لاغلب التظاهرات، لانه غدوه ريتي تظاهرت مارجن مخارق وغيره، لو كان ما جاش الصفحات هذيا كيما بيجا كالتشر ولا كولتور كيما بيجا بريس كيما بيجا فيزيون وغيره، كان ما جاش الصفحات هذيا ما تعرفش مهرجان، لانه احيانا يقول لك التلفزه والاذاعات العموميه باش تاخذ ومضه وتتعدى، لكن الصفحات هي للدون لانها ما عندهاش قيود قانونيه واخلاقيه غيره تنجم تعديها، تقول انت اكثر تشهرها.
3: اكيد نبيل راهو تويكا راهو الكرام تاع التليفون ولا هو رقم واحد قبل التلفزه راهو
0: بالضبط،
3: وتجاوزوه معناتها والعباد ما عادش تفرج في التلفزه راهو، حتى التلفزه ولات معناتها تحط في النيميريك، دونك انا معناتها توا الصفحات هذه مهمه جدا، وحنا تويكا معناتها في عصر الديجيتال في عصر الذكاء الاصطناعي معناتها تطورت برشا فهمتني، وحنا يلزمنا نواكبوا الشيء هذايا، وراهو معناتها توا كل تظاهره ما وراهاش صفحات مميزه وراهاش معناتها اعلام مميز فهمتني، راهي صعيب باش توصل للعباد، العباد توكا ولات تتعامل ديريكتومون معناتها عبر التليفون توا، دونك انا معناتها الصفحات هذه صفحات مميزه مهمه جدا، وهي الدعم نتاعنا فهمت احنا كمكونات المجتمع المدني معناتها نتعاملوا معاها معناتها مباشره، واحنا في شراكه كامله معناتها معاهم. دونك انا ما ترى الصفحات هذه معناتها ان شاء الله معناتها ديما تتطور، واحنا ماذا بينا معناتها العديد من الصفحات هذه معناتها باش هي تساعدنا وتنشر معناتها المعلومه.
0: يعطيك الصحه سي محمد، مشكور برشا. نرجعوا استديوهاتنا بطبيعه راس الساعه لتقديم عبر موجز اذاعه كاف، والاكيد باش نرجعوا بعد في رحله اخرى، اما راهو ظهر لي باش نسافروا برشا لقابس من بعد باش نمشوا جو اخر توا، ربي يفضلكم يعطيكم الصحه، شكرا لكم الناس كلها، نرجع لكم ان شاء الله بعد 11 ليلاً.

0: جافا. تمام، 11 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: تحية مسائية متجددة مستمعينا الكرام. تدخلت طائرتان عسكريتان اليوم لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ يوم أمس بجبل المرقب بمعتمدية الكريب من ولاية سريانة، في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها، بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتدخلين، ويستوجب توخي المزيد من الحذر. تابعت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف سير المشاريع التربوية بالجهة، والبالغ عددها 178 مشروعا موزعة على مختلف معتمديات الولاية. وفيما يتعلق بالأحداثات الجديدة، بلغت نسبة تقدم إنجاز المدرسة الإعدادية ببرج العيفة 70%، فيما بلغت نسبة تقدم إنجاز المدرسة الابتدائية بالقصورة حوالي 95%. ومن المنتظر أن تدخل هذه المؤسسات التربوية الجديدة حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. أعلنت وزارة التربية مساء اليوم عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفورية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابط www.edunet.tn. أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وفق ما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني. ارتفع عدد المصابين في الغارات الصهيونية على بلدة برج الشمالي في قضاء صور جنوب لبنان إلى 8 جرحى، وفق ما أفاد مركز عمليات الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة اللبنانية. توصلت سلطنة عمان وإيران اليوم إلى تفاهم على الخطوط العريضة لاتفاق وشيك يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما. وقال مصدر إن الإعلان عن الاتفاق قد يتم خلال أيام، مشيرا إلى أنه ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

ليالي صيفية، ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: نرجع لقائي في مناوعة ليلة صيفية، لكن بطبيعة عنا مفاجأة كبيرة الليلة نعيشوها بطبيعة على أجواء مباشرة. فرحانين أنه الليلة 6 أوت نكونوا في سهرية وفيها عيد ميلاد، معناها تفصلنا تقريبا من زاد 15 دقيقة على 7 أوت. هيبة كل عام تحيب خير.
1: عايشك ربي يخليك وميرسي أتو خاطر جيت ومرحبا بكم.
0: شكون توا ما فينيش شكون يحضرك سيربريز، حضرك الجاتو وسيربريز عبر موجودة ذات كيف؟
1: والله أنا بدي راو كانت لي سيربريز كيف كيفكم. ما ندري على حد شيء، ما ربي خليها عملت لي سيربريز ونحب نقولها ميرسي بوكو.
0: اي ما تسميها ماما خلي يعرفوها.
1: يعرفوها نورمال مدام لبنى مطوسي.
0: والولد حضر لك حاجه ولا لا؟
1: الولد داوي يحضر مزيل مزيل، ان شاء الله الكادو الكبير تو كي ترجع للقرايه تو يجيبو.
0: انت تقري فين السنه؟
1: انا تروازيام اني ليسونس ديزاين برودوي في تونس.
0: ما شاء الله عليك. وتبرمجي مش تكملي ماستر من بعد ولا تكملي ليسونس وكهو؟
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق. نشعلوا الشمعه مع بعض. ما يخطك بحداك عسلامه بنت.
2: انا فرحانه برشا اليوم عيد ميلاد اختي وفرحانه اللي كنتوا ما جيتوا.
0: ماكش غير شويه اختك مش تعدى عبر موجود تحت كيف عيد ميلاد وانت ليه؟
2: لا
0: نجوك بالذم. انت وقتاش مولود؟
2: 6 فيفري.
0: 6 فيفري ان شاء الله نجوك، ان شاء الله في الشتاء حتى مطر الصبح نجوك.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. على موجود تحت كيف سليم سيدي البث المركزي، معناها مش عدوا لنا اغنيه عيد ميلاد خصيصا لهيبه الليله اللي حاضره معنا هيبه وتعيش معنا اجواء عيد ميلاد مزينه برشا عبر موجات اذاعه الكيف. بطبيعه نعيشوا اجمل اجواء. هذه صوره مباشره توصلكم بعد على الباج في فيسبوك راديو كيف. مدام عسلامه.
3: عسلامه، مرحبا بكم.
0: فرحانه عيد ميلاد؟
3: فرحانه ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير ويستاهلوا يعطيهم الصحه. مشروع باهي عملوه لنا، استقبال باهي، كل حاجه باهي. في نلقاو صغارنا وين يتفرهدوا، نحن الكبار فعلا نجيونا نلقينا وين نتفرهدوا راحتنا. يعطيهم الصحه ونتمنى لهم النجاح والتوفيق في خدمتهم في كل شيء.
0: ما شاء الله عليك. اي هي بيجي بحذنا عاد سوا وكلين شويه جاتو. شنو اخي قاعده ضيفه بحذنا؟ سي باباك حضرك الجاتو وماك حضرت ليك. طيب بتبيع الناس كلها قاعده تستنى في الجاتو راه في بالك ولا؟ اي بطبيعه تقصيه هبه، احنا من بكري هكا توا هكا توا حشنتينا.
1: فماش سكينه حاجه نقص.
0: هذا هي توجيه السكينه. اجواء سليم اعطيني اغنيه عيد ميلاد من الاستوديو.

0: الشخصيه نتاعنا بالطبيعه نرجعوا لاجواءنا، عشنا اجواء كبيره. خلينا نعرفوك حاجه عصيمه الساعه. عصيمه مرحبا بيك. يعني انت باجيه؟ هكا تو قبل نقول ما تخرجوش من الدار تو انت تخرجوا نحن نقعد عليك.
1: مادام لقيت راحتي ولقيت ولادي وين يلعبوا صغار ويا نجي علاش نخرجوا.
0: وتو كل ليله تخرجوا ولا تقولي نختارش بعض السهرات؟
1: لا نخرج ونجي نجيب ولاد وبنتي يتعشاو ويشربوا حاجه ولقاو راحتهم لقاو يلعبوا. بصراحه من احسن مشروع في باجه راحه، وواحد يلقى راحته بالقدي بالقدي.
0: ما شاء الله عليك. حتى وقت السفر يا حاج؟ حتى وقت السفر انت هنا؟
1: نايا نسهر العشرة ونص لحداش. لا والصغير كي يحب يرقد انا
0: بين العشرة ونص راهي فاتت.
1: اي ما يسالش.
0: اللي مش تصلي معنا ال 12.
1: ما يسالش. مرحبا بكم.
0: ربي يبارك لك ويطول في عمرك ويعطيك الصحة. خلينا نمشي ديما نوصفوا في أجواء العائلات.
1: بالأخص الصغير كي يجي ويلقى وين يلعب ووالديه اللي قاعدة وصغير يلعب، يعني والديه مطمن عليه. مش هكلي مثال صغير سايبه وتقعد تجري في جرته، لا يلقى وين يلعب والوالدين يزالوا قاعدين مرتاحين. ما قلت لك يعني مشروع
0: مطمئن، معناها مطمئن
1: مطمئن مطمئن. عائلات نظاف يعني ما فماش الكلام زايد ولا حاجه، عائلات نظاف بكلهم الحق.
0: ما شاء الله عليك. خلينا نمشي كيف كيف، خلينا نمشي كيف كيف. مازالت معنا العائلات مازالوا موجودين. عسلامة مرحبا بك.
2: عسلامة مرحبا.
0: أنت منين جيتينا؟
2: والله أني في الأصل قبسية ولهنا في باجة.
0: قبسية مين قبس؟
2: من حامد قابس.
0: حامد قابس شاهدتينا في حمام بخاري في قبس.
2: أي.
0: جبتينا معاك من قبس.
2: والله كل خير كل خير كل خير.
0: خاطر تو قايت ملوخيه وقايت حنه، معناها شو قايت قفه سعفه؟
2: اي اي اي مظله على توا المروحه.
0: بيه في قابس تسهروا كيف كيف وقايت كيما هكا، معناها الروتار والفضاءات؟
2: اي نسهروا حتى الاكثر من هكا.
0: برشا يقول لك قابس كانت تعيش على ايقاع، خاصه انه نعرفوا حركه ذهبيه بيه من ليبيا كانت تمشي مليح على طريق قتان وتمشي مليح على طريق الحامه وطريق ايضا قابس. بزاف حركيه ذيك ولا نقص؟
2: ما شاء الله ما زالت، خاصه توا ولا لوتوروت يعدي طول من تونس حتىش البنقردين، معناها طريق ديما.
0: وكي تجي مروحه لقابس واش تهز معاك من باجه؟
2: نهز معايا زلابيا المخارق، نهز معايا القوته وجبونات. خير باجه الكل.
0: خير باجه الكل. باه وحاجه اخرى، شنو الحاجات عجبتك في باجه هنا بحذانا؟
2: والله كل شيء، الخضار، الطبيعه، الخيرات. خيرات باجه معروفه ديما يقولوا خير باجه ما شاء الله.
0: وثماش اكله هنا ذقت البرزقاني باجه؟
2: في الحقيقه لا، ما زلت ما، رغم اللي انا راني كنت 14 سنه في الكيف.
0: مرحبا بك.
2: اي وتوا عندي 3 سنين في باجه.
0: وذقت البرزقان الكافي ولا لا؟
2: لا في الحقيقه لا.
0: معناها ذقت البرزقان الكافي الحلو ولا برزقان باجه الحار؟
2: لا مازل مازلنا.
0: باهي، عاوني صلاحوك اكيد دار خير راهو موجوده في قلب مدينه باجه وعندهم اكلات جميله برشا، معناها وخاصه فضاءات نجم نقولوا توفر الصوره الحقيقيه لتراث المادي ولا مادي في جهه باجه. انت هنا توا جيتي فاكونس ولا جيتي تزوري في العائلات؟
2: السيد يخدم لهنا مدير في ديوان الحبوب.
0: ايوا تقولي انت معناها موجودين هنا، اي نعرف موجود هنا يعس عليك ماذا؟
2: لا نجو كل ليله نسهروا لهنا ونروحوا.
0: نجو كل ليله، ما نسالش السؤال شكون يخلص، هو اللي انت؟
2: هو يخلص.
0: واضح تو مالا خلنا ونهو الميزانيه مادام بحذانا جا بحذانا بطبيعه، احنا بطبيعه الفضائيات هذيا نكشفوا اسرار اخرى ربما ما نعرفوهاش برشا. نحب نرحب بهم اللي هما ضيوف مدينه باجه، شكرا لهم. مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا بك.
3: اهلا بك. عسلامة.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك. يعيشك. من بكري تحكي وقالت لك ناكل ونشرب وكل مشاكل، سالت شكون خاص قالت لي المسؤول. هنا المراه تعرف تو الامور كيما هذيا، فيها ميزانيه خارجه بالنسبه ليك؟
3: مش برشا.
0: مش برشا، معناها وقت تجو خارجين تصرح قداش عندك في جيبك شنو تاكل ولا لا؟
3: لا لا.
0: برشا رجال يقول لك وقت نخرج مع المدام مع صغاري نقول لهم ما تفوتوش 30 دينار ما تفوتوش 50 ولا عندي كان 10,000 ولا عندي كان 2000 والا انتم اشربوا توا انا نبعد راهو اخزوني ما فيش حشوميه هي هذا هذا واقع التونسي راه فهمني مليح هذا واقع التونسي احنا نحبوا نكشفوا بشوي بشوي انت ترخك انك تخرج كل ليله مع العائله
4: والله اول حاجه بحكم العائله صغيره انا والمراه جوست كاهو الاولاد ما همش بحذاي دونك ما هيش مكلفه وجوست احنا جينا ما كناش نخرجوا برشا جينا الفضاء هذايا بحكم القرب وبحكم استناسنا به فضاء محترم جدا موش مكلف وان شاء الله ربي يبارك لهم الناس اللي حلوا هالفضاء هذايا اللي نواره في باجة
0: حاجه مزيانه برشا يعطيك الصحه انت ربي يبارك ويعطيك الصحه وشكرا حاب صدرك مرحبا بكم هنا في هذا الفضاء بجما وتحيه لكم الناس كل
4: يا عيش واحنا بالمناسبه عشنا ياسر في الكاف في الدهماني سبيسيالمون
0: معناها كريستا جيست اليوز نتاع الدهماني وكريت راس العلوش دهمين نهار اثنين ولا لا حكينا
4: البرزقان لا كيما قالت
0: وكريت لا لا ومعروف راي الدهماني معروفه برشا يطيب الروس نهار الاثنين وهريس
4: اللوز يمكن يا هريس اللوز اي
0: عمال غشوك ما انا معروفش الدهماني بالبيه شربت قهوه في البياسه
4: شربت قهوه في برشا قهاوي
0: لانه فيلتر سبيسيال راه في الدهماني
4: الدهماني معروفه بالفيلتر قهوه المحطه وكان لي شرف اني حضرت في برنامج في اذاعتكم الموقره برش مرات معناها
0: ربي يفضلك يعطيك الصحه حاجه برش يقول لك المراه يخافوا منها اللي عندها مطاعم راه الامانه لانه المراه مش تركز في الماكله الراجل ياكل ويسكت اما المراه كي تاكل حاجه عاده اللي عندهم فضاءات يخافوا من المراه لانها مش تقيم الماكله قيمت اليوم ماكلتهم؟
1: الماكله بنينه بصراحه بنينه بنينه يعطيه الصحه الشيف اللي يطيب
0: لكن دخلوك الكوزينه انت واش طيبي لنا؟
1: نايا نطيب لك مقرونه نطيب لك كسكسي نطيب لك ملوخيه نطيب لك شنو اللي تحب؟
0: ما شاء الله في جيب استنى حاجة سبيسيال غاديك عم طيبوها
2: الباركوكش انك هو عن الباركوكش أكلة خاصة بينا جيبس
0: بجيبس ومزاد حمد جيبس مازال حمام الناس يمشي له
2: لا برشا حمامات توا معناها ولوا اخرين
0: ما شاء
2: برشا بالحمامات وولت حتى هي فيها برشا حاجات باهية
0: مزيانة برشا باهي قبل ما نمشي نغام استوديو مش ناخذ قصيدة شعرية مع السيدة نادية من بكري بطبيعة تقول لنا حضرني لكم قصيدة ونحب أيضا أن نوجه لها تحية كبيرة برشا لأنها تبذل في مجهود معنا في سهرة الليلة وخاصة بالصفحة الثقافية نادية مرحبا بك مجددا
5: مرحبا بكم مجددا ونحبش كما قلت نتحوز على الميكرو لكن اليوم والليل ونحن اخترت لكم قصيدة من كتابتي شاعرة الزمن العابر في دروب الليل أمشي في دروب الليل أمشي حاملة وجهي كضوء يتوارى خلف نبضي ثم يطفو ثم يخبو ثم يغريه احتراق الأمنيات في يدي نار القصائد كل بيت كان جرحي كل معنى جرعة الصمت التي تغني عن البوح العقيم وتسافر في مدى لا ينتهي إلا على باب انتظار أنا من غنت الأحزان في عيني حتى صار لي نبض يقيم العمر في الغبار كم أتيت الحلم وحدي ثم أهديت المجاز إلى طريق لا يسمى ثم ضاع كما يضيع العابرون أيها الزمن أيها الزمن الذي يغفو على كتفي رويدا أيها الزمن الذي يغفو على كتفي رويدا لست أتقن لعبة الأيام لكني كتبت الحب في سطر من النجم القديم وابتسمت وأمضيت ثم مضيت لكني لم أمض كالأيام ولم أذب مثل الوجوه العابرة. سوف يبقى صوت شعري، سوف يبقى صوت شعري كلما غفى الزمان وكلما عبر المدى ضوء الحقيقة في عتمة المساء.
0: يعطيك الصحة سيدة نادي عبر موجة إذاعة الكاف، شكرا لك، تحية لك، تحية لمجهودك وإلقائك وطريقة ارتجالك في هذا القصيدة الشعرية. نرجع استديوهات أنغام وبعد نرجع نسمعكم رحلة دائما من فضاء بيج ماك بمدينتي بيجا.

0: وسهلا بكم اصدقائي مجددا في منوعه العيد الصيفيه. مشينا شويه لعيد الميلاد، مشينا الاجواء ايضا الثقافيه، لكن الاحلى منها انه بالصدفه الليلة موجودين في الفضاء بيج ماك، ونلقوا بالطبيعه من مهرجان جرش ومخرج سينمائي اصيل مدينه باجه يكون موجود في هذا الفضاء. مرحبا بك.
1: لك اكثر

0: الأربعينية بتاعه تم إعادة عرض القفص هذا خارج المهرجان في المسرح الملكي بعمان الأردن، وحضرت سعادة سفير تونس بعمان، وحضروا وجوه قامات فنية كبيرة كما ناصر الزعبي، عبير عيسى، قمر الصفدي، خميس مجدلوية، معناها فنانين كبار ومسرحيين وسينمائيين كبار. غادي المشاركة متاعنا كانت في جرش في افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان جرش الدولي للمونودرام، فكان شرف افتتاح هذه التظاهرة المهمة، والحمد لله أنه العرض نال إعجاب كل من حضر الافتتاح. بين قوسين الافتتاح كان حاضر فيه وزير الثقافة الأردني، كان حضور ملكي أيضا إلى جانب الوفود المشاركة. تميزت فيه الممثلة اللي معانا صابرين رمضان، أستاذ تربية مسرحية، واللي هي كاتبة النص تاع مونودراما قفص، فكان عرض جميل، وذاك علاش عاودوا اقترحوا انه يتم عرض اخر. وكان من حظنا انه في الاربعينيه نتاع الوالد الله يرحمه، علاش جبدنا الموضوع. كانت مشاركه طيبه الامانه، فتحت العديد من المشاريع ان شاء الله مستقبلا، حاجه مهمه جدا للمسرح في باجة وفي تونس، لانه منذ السبعينات فرقه الحبيب الحداد اللي من الركائز نتاع المسرح التونسي شاركت في مهرجان دمشق، مشاو على عرض عملوا زوز. شوف سبحان الله بعد 50 سنة بالضبط نلقاو باجي اخرين يعملوا عرض ثاني في المسرح الملكي غادي في عمان، والحمد لله الحمد لله، معناها انه عمل كان مشرف، كان مبهر، كان مستوى السينوغرافيا، مستوى الاخراج، مستوى النص، كذلك الاداء. نشكر مره اخرى الفنانه صابرين رمضاني اللي تحصلت على جائزة أفضل ممثلة باقتدار،
1: ما شاء الله. هاي
0: وللي ما يعرفش اختارت أن اللبسة متاعها في الاختتام يكون في ظهرها العلم اللي أعطته المندوبية باش نقبلنا به الوالد زاد الله يرحمه، فكان ذكرى مهمة أنه فنانة تخرج تتسلم جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كبير كما هكا وهي متوشحة بالعلم اللي تقبل به الوالد لهنا. عملنا برشا حاجات باهيه الحمد لله، ماناش احنا مازلنا في البدايات وان شاء الله القادم افضل.
1: وتوا كرؤيه مستقبليه ثم توجهات انتاج جديد ان شاء الله هنا في باجة على مستوى محلي جهوي حتى نجم نقولوا دولي.
0: اكيد اكيد عندك معلومه اخرى انه جمعيه محمد الحيدي المسرح في باجة اللي انا نترأسها هي باجيه الجمعيه، السنة لاول مره في تاريخ المسرح التونسي مره اخرى عندنا 3 أعمال مؤشرة من وزارة الشؤون الثقافية.
1: ما شاء الله.
0: عندنا مونودرام بطاقة إقامة إخراج محمد حمدان مخرج سوري، أداء الفنانة اللبنانية معلاوي، عندنا توكوتوم اللي هي من تمثيل الفنانة الكبيرة فوزية بدر والممثلة صابرين رمضاني، الديو هذا ديو درام إخراج نورس العباسي، وعندنا عمل في 9 نساء كلهم نسيروا اللي يقنوا معي في 9 نساء اخراج المخرج الكبير نصيب برهومي، زاد كلهم تحصلوا على ملاحظة حسن، وكلهم باش يتعرضوا ل4 عروض 3 نتاع الجمعيه وقفص في التوزيع الجديد نتاع وزاره الثقافه ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يوفقكم.
0: احنا عندنا انتاج قلت لك اول مره انه جمعيه تاشر 3 أعمال في موسم واحد.
1: ما شاء الله عليك.
0: الحمد لله.
1: ربي يوفقك. واحنا بالطبيعه نتاسفوا ان المناسبه اليمه في الواقع
0: القريب. سبحان الله.
1: لكن ايضا الانتاج الثقافي والمبادره والعزيمه نشجعوك عليها.
0: الحمد لله.
1: وربي يوفقك مجددا سكو شباط.
0: العفو.
1: شكرا ليك. من السينما باش نمشي شويه لانه معانا الجيل الجديد كيف كيف احنا الوليدات يقولوا باش نقرا في الكاف وغيره. مرحبا بك.
2: عسلامة. مرحبا بك.
1: من بيك تحكي لي باش نقرا في الكاف ونتعرف على الكاف، احنا هنا جينيك الكاف.
2: مرحبا بكم.
1: شنو في الكيف ان شاء الله شنو باش تقرا؟
2: جيني ميكانيك بقدرة ربي في ليزات نتاع الكيف وان شاء الله ربي يسهل لنا ان
1: شاء الله. باش تتوحش شويه الميمه وتقول انت غادي اول تجربه مش تكون ليك باش تبقى بالاسابيع غاديك ولا لا؟
2: اكيد بالطبيعه باز باش تخلي بلاصه باز باش تبدل العيشه، كنت تعيش مع داركم فجاه باش تلقى روحك تعيش وحدك في فوايي معك صحاب، دونك نتصور العيشه باش تبدل وباز باش نتوحشهم. وكما حكيوا لي الناس كل ديما ليا مثل ولا تحس بغربه ولا كيف من بعد ستانس ان شاء الله ربي. احنا على القرايه وكاو هذيك اكثر حاجه تهمنا بور لو مومون، الدار نجم نزورهم في اي وقت.
1: وباش يقول لك باجا كيف ماشي بعيده معناها في كل ويكاد نجم نروح مرتاح.
2: اه اي بالطبيعه فما كان 76 كيلومتر.

0: بيناتهم في بالي، دونك قريبه مش بعيده ونجم نروح في اي وقت.
1: اخترت تو بنومك باش نكون معاك في الفوايا ولا مازلت؟
0: لا مازالوا ديجا اليوم بركة، ونبعثوا لوريونتاسيون تاعنا اللي بين عرفت لي انا طحت في الكيف اليوم برك. اما تو نعرف بالطبيعه برشا عباد ونعرف برشا اصحاب، ان شاء الله ربي يسهل وكا.
1: ايا ربي يوفقك ان شاء الله بالنجاح، وكل ما نسمع كملت ليسونس نسمع بعد الماستر، وبالتوفيق ليك
0: ان شاء الله بقدره ربي. يعيشك ربي في حضنكم،
1: يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق، ربي يبارك لك. شكرا لك. باش نمشي بالطبيعة لبنى، باش نرجع شوية بشوية بشوية. سيدة لبنى، من بكري خذينا جو كبير برشا، أمبيونس مزيانة، حسيت أنه جو عائلي أكثر منه جو نتاع فضاء.
2: صحيح، اللي يجي للبلاصة يحبها ويدخل في العائلة نتاعنا ويولي فرد منا، وإحنا ما عادش نستغنيو عليه وهو ما عادش يستغنى علينا.
1: ربي يوفقكم وتحية كبيرة برشا ليك.
2: انت زادة انا نتصور ومتأكدة اللي انت باش ترجع لنا مرة أخرى، خاطر انت وليت فرد من العائلة هذه.
1: احنا كما نزوروش بزاز وزميلة عباس نسمو معنا ما عندناش السمن نتاعنا راه.
2: مرحبا بكم في كل وقت، الدار داركم.
1: حتى بالصدفة من الجندوبي معناها بالتواتر، انا معناها كل أسبوع انا معنا اللي هو السياق نتاعنا سايق كل ما يسمع بزاز هو اللي يجي معنا.
2: كهو اللي يذوق زلابيته ومخارق باجة يلزمه يرجع، كما واد النيل اللي يشرب الماء النيل لازم يرجع لمصر.
1: وحتى هنا ما ذاقش قمح باجه وما شربش من المجر ده مثل مستر ثاني تونسي.
2: صحيح، نحن باجه زاده اللي ما يشربش من باجه من ماء باجه وما يذوقش قمح باجه وما يذوقش المخارق والزلابيه نتاع باجه وجبن وريقوطة باجه يلزم يدور ويرجع لها.
1: اما كل شيء فهمته الا ان الانسان يقرا فنون التجميل الناريه، هذه اول مره نسمع بها صراحة، ما فهمتهاش أنا. أهلا مرحبا بك.
3: عسلامة.
1: شنو هذا فن جميل ناري هذا؟ معناها خلينا نفهموا.
3: عسلامة ساعة، نرحب بكم ساعة بالإذاعة الكيف.
1: إيش معناها فن ناري؟
3: باهي، أنا قريت لاغ دو فو، فنون اللهب. لاغ دو فو تسمى، أنا ساعة اسمي إيمان عوادي، قريت في نابل. هي كيما مثلا كل شيء يخدم في الفور والا فهمتني، خاطر الفور هذاك نار فهمتني، كيما باش تعمل مثلا الحديد والا
4: حتى الطين
3: اي لغجيل، لغجيل هذاك نخدموه في الفور فهمتني. هذيك تسمى انا شني قريت ديكوراسيون سيراميك. السيراميك قريناه يعني بالمراحل فهمتني، كيفاش يتصنع الطين وكيفاش يتخدم وكيفاش برشا حاجات حاصل، وخدمناهم كيفاش يتحط في الفور كيفاش يطلع هيك شوات فهمتني، هذاك يسمى شوات، ونعملوا كالتور ونخدموا على التور هذيك ومن بعد نزينوها وتطلع قطعه، هذيك القطعه هذيك اسمها يعني قطعه يعني تحفه فهمتني.
1: باهي، والتوجهات نتاعك مش تكون فرديه، معناها بعث مشروع فردي ولا تقولي نبحر اندماج في مؤسسات او في السينما او ما شابه ذلك؟
3: والله ما فما، تنجم تكون فرديه وميم طون يعني تكون جماعيه. جماعيه مثلا في المعامل ولا في مثلا نعمل ديكوراسيون مثلا في اوتيل، في وتلا مثلا كالسيراميك هو الخزاف مثلا كالفايونس مثلا تاع الاوتيل، كيفاش نعمل مثلا نصور لهم وكل شيء بال يعني بالليماي وبال شو اسمه هذيك يعني نصور بالكدا، فما يعني حاجات تكنيك نصورهم ونطلع قطعتي فهمت.
1: برشا يقول لك يقرب وزار يتعب دارهم برشا، خاطر يرجع ما عادش يعجب الدهن وما عادش يعجبوا حتى شيء، يولي يخمم تفكير فني. تعبت داركم ولا لا؟
3: شويه تعبت امي،
1: بدلت شويه تجار مدينة
3: ماديا برشا الفانسويت وكل شيء يعني
1: وغالي، نعرفون بتاع المطرين بتاع البوزار غالي برشا.
3: غالي غالي غالي.
1: انت وين قريتي؟
3: في نابل.
1: ما شاء الله عليك، تخمي تكملي قدام ان شاء الله ماستير ولا تقولي شوي شوي؟
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بقدرة الإله.
1: ربي يوفقك، عايشك يعطيك الصحة. هذه أجواءنا، قلت لي بكري باش توجه تحية.
5: أي باش نوجه تحية لمدام لبنى، مدام لبنى هيك هيك قدامكم في اللايف. سد مدام لبنى بيه. أول حاجة باش نقدم تحية للمرأة هذه، للمناضلة هذه، لأنها كرست روحها للتربية وللتعليم، قررت أجيال. كانت مديرتي كانت مديرتي وتوا نحن زملاء في نفس المعهد، معهد 2 مارس، تحيه لها. انه اول نهار دخلت فيها للمعهد 2 مارس بشقاري لقيت مدام لبنى، قالت لي اهلا بزميله جديده وراك انت لهنا عندي انا قديمه. تعاملها اخلاقها وخلقها خليها زوجها تكون هي سند لزوجها باش يقوم بالمشروع هذايا بيج ماج، وفرحانين برشا برشا بالمشروع هذايا. وكيما داعمته نهار لوفيرتور باش نقعد ديما داعمه بيج ماج.
1: يعطيك الصحه، شكرا لكم الناس الكل، اجواءنا حلوه، نرجعوا استديوهاتنا، نرجعوا انغامنا، ثم نواصلوا ما تبقى من الزمن لنهايه رحله ليالي صيفيه عبر موجات اذاعه الكاف.

0: تقريبا الدقائق الاخيره من المنوعه اجواءنا بطبيعه اجواء اخترناها خصيصا من فضاء بجماج في مدينه بيجا، اجواء حلوه مازالت سهريه متواصله، نسمة مزينه برشا خاصة نعرف مليح ضغط درجات الحرارة في النهار خلات برشا يعيشوا أجواء الليل، أجواء جميلة برشا في الواقع في بيجة، تغير تقريبا منظومة السهر كما تبعنا في مختلف فقرات منوعة ليالي صيفية. تقريبا زرنا برشا مناطق وحسينا أنه العائلات غيرت المنظومة، الخروج من المنزل نعرف مليح هدف منها هو ترويح عن نفس، هدف أيضا الخروج من روتين وأسوار المنزل، خروج أيضا للحوار لأنه برشا يتقلق ربما أحيانا من المنزل في النهار. لكن ختام الرحلة بطبيعة نحب نشكر برشا كل التحيات، خليك كلمة ختام قبل قصيدة شعرية بطبيعة مش مشيها في النهاية مع السيدة نادية في ختام الرحلة. كلمة ختام معاك مجددا سيدة لبنى مطوسي، نتمنى لك كل التوفيق في هذا الفضاء ونتمنى لك أيضا كل النجاح لأنك رهان كبير رأس مال معرض خطر، لأنه في النهاية هو مشروع والمشروع نعرف فيه تكلفة، فيه رصيد بشري، فيه خدمة كبيرة. السؤال مش يطرح نفسه الآن، عيد ميلاد نعيشه بعد تقريبا 40 يوم من افتتاح بيجماك في باجة، المسؤولية كبرت، رينا أعطوكم الناس ثقتهم جاوب أحداكم من مناطق مختلفة من باجة من أهالي باجة رغم أنه صعوبة في باجة لأنه بلد الماكلة وجاوب أحداكم، مسؤولية كبرت.
1: صحيح المسؤولية كبيرة، إن شاء الله ربي يقدرنا ونكونوا في مستوى تطلعات الناس لينا، إن شاء الله نجم نقدموا مادة ثقافية خاطر احنا تربطنا أحببنا أم كارهنا تربطنا بمجال بحوض احنا فيه يشع بالثقافة، ريت حتى الرويد نتاع القهوة ناس زادة مثقفين، عائلات تلوج على الحاجة المتميزة تلوج على حاجة الراقية، إن شاء الله ربي يقدرنا ونحافظوا على نوعية الخدمات اللي نقدموا فيها.
0: شكرا لك يعطيك الصحة، شكرا لك. ختم الرحلة قصيدة شعرية نهائية مع السيدة نادية علوي عوادي، اش اخترتي لنا في النهاية؟
2: نقول ساعة شكرا على الاستضافة، باجة ثقافية تحييكم وتقول لكم هذه القصيدة في نهاية لقائنا معكم على أمواج إذاعة الكيف في صمت. تعال تعال تذوق قهوتك المفضلة بجانبي، تعال تذوق قهوتك المفضلة بجانبي، لا تخف مني فأنا لست كالنساء الأخريات، لا تعشقني كثيرا فأنا لست كباقي الأمسيات، لست كباقي الفتيات فأنا مختلفة لأني أريدك أن تشاركني قهوة فقط، لا أريد كلمات ولا لمسات ولا همسات، فلنترك لبعضنا بعض المسافات، أحيانا لغة العيون أبلغ من الكلمات، لنستمتع بالصمت قليلا لنستغني عن المفردات، لنفهم بعضنا بالإشارات، لنحاول أن نسافر بعيدا بالخيالات، لنحاول أن نحب بعضنا دون كلمات، فلغة العيون قد تكون أبلغ بكثير فأحيانا تعجز الكلمات عن التعبير. ترشف قهوتك وتأملني ودعني أتأملك في صمت، فبالصمت أحيانا قد نعيد حسابات الزمن، فالصمت أحيانا جميل، فالصمت يحيي فينا مساحة للتفكير، مساحة للحب، مساحة للعشق، ومساحة لإعادة النظر. الآن وأنت تغوص في أعماقك وأعماقي، هل تحبني؟ اصمت قليلا ودعنا نعبر بالعيون فقط. شكرا.
0: يعطيك الصحة، مجهود جبار، يعطيك الصحة في الإلقاء، وشكرا لك أيضا على الكلمات المعبرة، تحية لك الناس كلها، شكرا الناس كلها اللي رافقونا هنا في هذا الفضاء، شكرا سيدة لبنى مطوسي، شكرا لكل العائلات اللي موجودين، شكرا زميلي عباس جوابلية اللي أرهقته في الواقع في أستوديو البث الخارجي، لمسات أيضا وبصمة سليم الرزقي في أستوديو البث المركزي، شكرا زميلي منير الجندوبي رافقني في الرحلة من الكيف اتجاه باجة ومن باجة أيضا عودة ميمونة إن شاء الله إلى الكيف، شكرا للناس الكل اللي تابعتنا على الباج في فيسبوك راديو كيف، شكرا لكم أنتم أيضا اللي رافقتونا على امتداد هذه السهرة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء، تصبحوا على خير.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: برنامج من إعداد وتقديم رضا الوسلاتي وكمال السديري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. في هذا اليوم الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، وقد أخفاها المولى عز وجل هذه الساعة حتى نجتهد أمرنا فيها بالدعاء والاستغفار والخشوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وراجينا بذلك أن نصيب من هذه الساعة ما قدره الله لنا من الخير والبركة والخير العميم للجميع بإذن الله تعالى. وهذا ما نسأله لنا ولجميع المسلمين وللناس كافة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث، بعث للناس كافة هاديا ومبشرا ونذيرا. كالعادة يرافقنا في مشوارنا الأستاذ رضا الوسلاتي، فأهلا وسهلا ومرحبا بك يا أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم ومرحبا بكم في لقاء جديد في إطار برنامج الدين القيم. ونسأل الله العلي القدير أن يرحمنا وأن يوفقنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وما فيه نجاتنا في الآخرة، كما نسأله أيضا أن يرحم إخواننا في غزة وفي كل مكان يعتدى فيه عليهم، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
0: أمين رب العالمين. إذن أستاذ رضا، كالعادة في مشوارنا نذكر السادة المستمعين أنه في جزء البرنامج الأول في ركنه الأول يكون الموعد مع موضوع الحصة، في الركن الموالي في قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 بإذن الله تعالى موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700. في بداية مشوار وحي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال، ولنا عودة إن شاء الله.

0: أدبر ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء،
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء،
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء.
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء،
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء.
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام ب 5750 في 8200. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار.
1: نواصل مستمعينا الكرام في لقائنا وأعود معك إذن أستاذ رضا في هذا المشوار. إذن كثيرا ما تطرح علينا إذن جملة من الأسئلة من السيدات من الأمهات، إنه معناها فهم اللي تقولنا ادعوا لولادي بالهداية، ادعوا لولدي راو هكا وكا، هم ولادي معناها صغار، راني ساعات كي نتغشش مثلا ندعي على واحد منهم ولا كذا. هذا معناها من نحن نحب معناها نوجه موضوع حصتنا اليوم استاذ رضا، لانه في علاقة الأسرة بالأبناء معناها، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الأسوة الحسنة، ولنا في الأمثلة كثيرة منها سواء في من الصحابة أو من غيرهم، إذن مما نستطيع أن ينشئوا الأبناء بطريقة سليمة وبأسلوب سليم، حتى وإن كان معناها مش بالضرورة معناها يكون الأبوين معناها يكونوا إنهم على مستوى عالي من العلم والمعرفة والثقافة وغيره، فهناك أمور داخل الأسرة وداخل العائلة قد تكون موجهة للأبناء حتى إنهم يستغلوا الفترة هذه، معناها ما تبقى لهم من الفترة الصيفية وهي ما زالت طويلة في الحقيقة، معنى إذا نشوفوا أنه تقريبا شهر ونص باش يعاودوا يلتحقوا بمقاعد الدراسة في مستوياتها الكل. أستاذ رضا،
2: نعم، هو دعنا أستاذ كمال لنطلق نعم. من حديث أو من توجيه
1: نعم.
2: من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول له أو فيما معناه: يا علي، رحم الله والدا أعان
1: نعم.
2: ابنه على بره
1: نعم.
2: والعياذ بالله في مقابل ذلك لعن الله والدا دفع بابنه إلى العقوق أو ما شابه ذلك، يعني نعم. أن نعم. بر الوالدين أو لا قدر الله عقوق الوالدين
1: نعم.
2: ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا ب سلوك الابن وب يعني تصرفاته وما إلى
1: نعم
2: ذلك
1: نعم.
2: هو يرتبط إلى حد كبير بالوالدين
1: نعم،
2: لأن الوالدين هما اللذان ينشئان
1: نعم
2: هذا الابن ويساعدانه إما على أن يكون بارا
1: نعم
2: بوالديه
1: نعم،
2: أو العياذ بالله أن يكون عاقا به. وإذا تحدثنا على البر
1: نعم،
2: بر الوالدين
1: نعم
2: وتوسعنا، فمن بر الوالدين أن يكون عنصرا صالحا أولا في أسرته
1: نعم
2: وفي محيطه وفي مجتمعه نعم وفي كل مكان
1: نعم
2: يحل به ويكون موجود فيه
1: نعم.
2: إذا كان لأنه الأب عندما يعني يصله ثناء المحيط والمجتمع نعم
1: فعلا
2: على ابنه نعم فهو يفتخر بذلك
1: أكيد
2: يفتخر بذلك، وكذلك نعم الأم فإذا
1: نحن يعني نقوله رحمة الوالدين
2: نعم
1: أي معناها يعني في النهج ولا في الشارع ولا في المقهى نعم ولا في أي مكان، معناها رحمة على الوالدين، أنه واحد يقول الواحد يرحم والديه وإلا يذكر بالخير في معناها في غيابه، يقول هذاك معناها والديه صالحين يرحم والديهم معناها
2: نعم،
1: وهذه مهم جدا معناها أستاذ رضا نعم الملاحظة هذه
2: نعم. من يعني صلاح الابن
1: نعم
2: في الأسرة وفي المجتمع وفي المحيط وحسن تصرفاته الحسنة وسلوكه الجيد السليم، هذا أيضا من بر الوالدين
1: نعم
2: من بر الوالدين. لماذا؟ لأنه كما قلت يعني فما ترابط قوي وتشابك وتلازم بين أفراد المجتمع قطع النظر عن العلاقات الدموية أو الاجتماعية أو جيران وما إلى ذلك.
1: نعم.
2: فيعني هذه العلاقات تجعل الناس يعني يحتكون ببعضهم البعض، وإما أن يستفيدوا من حسن سلوك الأفراد،
1: نعم،
2: أو بالعكس أن يتضرروا من يعني سلوكهم السيء ومن انحرافاتهم ومن اعتداءاتهم وعدم احترامهم للجار أو للكبير أو لأي للناس عموما. فبالتالي يعني هنا تظهر مهمة العائلة، مهمة الوالدين، مهمة الأب، مهمة الأم في احتضان الأبناء وتربيتهم والإحاطة بهم والاهتمام بهم، ويعني يسخروا وقت يعني أكثر من كافي، وقت
1: نعم
2: مهم جدا،
1: نعم،
2: جزء مهم جدا من وقتهم إلى هذه المسألة، ولا
1: نعم
2: يعتبرونها
1: نعم
2: مسألة ثانوية
1: فعلا. نعم
2: نعم. فبطبيعة الحال إلى جانب الوالدين المفروض أن هناك هنالك أيضا مؤسسات موجودة في المجتمع في المحيط، خاصة المؤسسات الثقافية والترفيهية، فهذه أيضا على اختلاف
1: نعم
2: يعني أنواعها
1: نعم
2: عفوا، فهذه أيضا تساهم في الإحاطة بفئة الشباب والأطفال
1: نعم
2: ورعايتهم وتنشئتهم تنشئة
1: نعم
2: سوية وسليمة وصالحا، وخاصة في عطلة الصيف
1: نعم،
2: لأنه خلال السنة الدراسية هناك جانب كبير من وقت الناشئة يعني هو مجعول للدراسة
1: نعم،
2: فقد لا يجد حتى الوقت لكي ينحرف، في حين أنه عندما تأتي العطلة الصيفية فجأة يجد نفسه ليس
1: حرا طليقا
2: وليس له
1: نعم
2: مشاغل ولا ما لا يلهيه.
1: نعم.
2: يجب إذن هنا يعني يبرز دور المؤسسات المدنية والاجتماعية
1: نعم
2: في أن يعني تجمع بين الفائدة والمتعة
1: نعم،
2: لأنه في الأخير هو في عطلة
1: أيه
2: هو في عطلة صيفية
1: نعم نعم
2: عفوا، فيجب أن توفر أنشطة، هذه الأنشطة تجمع كما قلت بين يعني الفائدة
1: والترفيه
2: نعم والمتعة
1: نعم
2: وما
1: نعم
2: إلى ذلك
1: نعم،
2: ومن ناحية أخرى والأهمية
1: نعم
2: الفائقة لهذا التأطير ولهذه الرعاية ولهذه
1: نعم
2: الإحاطة
1: نعم
2: هو أنه لا نعطي للشباب وللأطفال حتى أقل فرصة كي لا قدر الله ينحرفوا أو ينساقوا في طيارات وما أكثر
1: نعم للأسف نعم مخاطر الشارع
2: نعم
1: كبيرة
2: نعم
1: أستاذ رضا،
2: كبيرة وكثيرة
1: وكثيرة
2: نعم
1: ومعناها المنزلقات فيها عديدة وخطيرة جدا، وبالتالي وجب على الآباء معناها الأولياء الانتباه إلى هذه المسألة بالرعاية مثل ما ذكرت أستاذ رضا، بالتوجيه، بالحوار داخل الأسرة، وهذا مهم جدا معناها
2: والمصاحبة والمرافقة
1: فعلا، وهو كذلك معناها الحوار داخل الأسرة والمصاحبة والمرافقة خارج البيت، معناها المسألة لا تنحصر فقط أنه المتابعة والمرافقة تكون في فترة الدراسة، لا، معناها فترة الدراسة صحيح معناها مهم جدا أنهم الأولياء أنهم يراقبوا أبنائهم بالمتابعة والمراقبة المستمرة في المدرسة وفي المعهد وفي الكلية حتى في الكلية، ولكن خلال الفترة الصيفية هذه نوع من التراخي يعني يصير نوع من التراخي سواء بالنسبة للأبناء وكذلك للأباء، ويجد الطفل نفسه أكثر حرية، أكثر خروج للشارع، أكثر احتكاك بأصناف مختلفة من الفئات العمرية والثقافية وغيرها، وبالتالي هنا دور الأسرة مهم جدا في التوجيه. ولنا في الأسر القديمة أمثلة عديدة أستاذ رضا معناها في حسن التوجيه وفي حسن التربية وفي حسن المتابعة، وبالتالي خلق أو إيجاد نشأ يتحمل مسؤولية ونشأ معناها مثقف وواعي وقادر أنه يميز معناها بين الخير والشر وبين ما فيه صلاح وما فيه فساد.
2: نعم، شكرا أستاذ كمال. وكي لا نبقى في نعم. مستوى التنظير نعم. والتجريد نعم. والمصطلحات نعم. الفضفاضة كما نعم. يقول النقاد، يعني دعنا نكون أو نقترح يعني جانب عملي من المسألة يمكن أن يستفيد منه الأولياء. المفروض أنه في آخر السنة الدراسية أستاذ كمال، يعني بمجرد انتهاء السنة الدراسية وبداية العطلة، ونعرف جيدا والمفروض أن الأولياء يدركون ذلك والأسر يعلمون ذلك جيدا، أنه كان يعني أغلب وقته يقضيه في المؤسسة التربوية، سواء في الابتدائي أو التحضيري أو الإعدادي أو الثانوي وحتى التعليم العالي، وفجأة يجد نفسه دون يعني شغل بين
1: نعم.
2: ظفرين
1: نعم.
2: فالمفروض أنه في آخر سنة دراسية أو في بداية العطلة يعني العائلة تجتمع وتقوم بإعداد برنامج
1: نعم.
2: يعني متنوع وثري، وإذا أدى الأمر، إذا اقتضى الأمر أن تستدعي أهل الاختصاص، لما لا؟ مثل ما أننا نستدعي الطبيب
1: نعم.
2: يعني إذا كان فيه إشكال نعم. يعني صحي نعم. وذلك
1: نعم.
2: وهذا إشكال أيضا صحي، لكن من نوع
1: نعم.
2: من نوع ربما أخطر وربما أكثر خطورة. يعني نجلس ونعد برنامج للعطلة. طبعا هذا البرنامج لا نسقطه إسقاطا على الأطفال وعلى المراهقين، وإنما نشركهم في ذلك ونأخذ آراءهم ونحاول أن نخرج ببرنامج ما يكونش فيه ضغط كبير، ما يكونش يعني بالمعنى النظامي الضيق كما هو الحال مثلا بالنسبة للمؤسسة التربوية، لأن المؤسسة التربوية فما مواد، فما جدول أوقات، يزمك تجي في الوقت كذا، تروح كذا، تجلس بشكل كذا، يعني فيه نوع كثير من المرونة ربما، لكن نشرك الأطفال يعني الأبناء، وتشريكهم فيه فائدة كبيرة. أثبتت الدراسات العلمية أستاذ كمال في مجال العلوم الإنسانية وخاصة في مجال مثلا علم النفس
1: نعم.
2: الاجتماعي
1: نعم.
2: أو علم النفس المراهق وما نعم. إلى ذلك نعم. أنك لما تشرك الطفل والابن تشركه في إعداد يعني برنامج معين
1: نعم.
2: أو في أخذ قرار معين
1: نعم. نعم.
2: فهو أدعى إلى أن يلتزم بذلك نعم. القرار وبذلك نعم. لأنه هو نعم. نفسه نعم. شارك في صياغة ذلك البرنامج أو في ذلك نعم. القرار،
1: وهذا مهم جدا
2: نعم.
1: يعني
2: تحدثنا
1: على الحوار داخل نعم. الأسرة، وهذه من باب معناها باب من أبواب الحوار داخل
2: نعم.
1: الأسرة نعم. هذا مهم جدا أستاذ رضا. ما كنت تذكر بطبيعة الحال أنا تحدثت على معناها أطراف قادرة أنها تستوعب تلك الطاقة لدى الطفل ولدى الشباب. تحدثوا عن المنظمات خاصة الكشافة، المصائف، دور الشباب، دور الثقافة، أنشطتها، وهي في الحقيقة كثيرة معناها هذه الأنشطة وكثيرة هذه المؤسسات اللي بإمكانها استقطاب الأطفال هذوما معناها والشباب، كذلك الجمعيات الرياضية، الجمعيات الثقافية، الجمعيات القرآنية وغيرها معناها اللي بالإمكان التوجه لها، كل حسب اختياره بطبيعة الحال، حسب اهتمام العائلة، حسب اهتمام الأولياء، وحسب رغبة كذلك الطفل. ساعات الطفل ما يحبش يمشي كرة القدم، يحب يمشي نادي سينما مثلا، ولا يحب يمشي الجمعية القرآنية، ولا يحب يمشي لأي نشاط.
2: ولذلك آخر. أنا ركزت على تشريك
1: في الأخذ القراء
2: نعم.
1: به نرجع بعد هذا الفاصل أستاذ رضا.
3: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
1: نعود إذن أستاذ رضا، عود ما كنا بصدده منذ قليل، وهذا مهم جدا أنه معناها تشريك الطفل داخل الأسرة في الحوار وفي أخذ القرار وفي البرمجة. معناها أحيانا كنا نشاهده في التلفاز و نسمع في الإذاعات وغيره بعض الومضات التحسيسية اللي فيها نوع من تشريك كل أطراف العائلة في أخذ القرار حول البرمجة، برمجة معناها للصائفة، وبرمجة معناها للعامل الجديد، أو برمجة حسب ميزانية العائلة. وهذا مهم جدا، يجعل معناها من الطفل متوازن في فكره، متوازن كذلك في رؤيته، ويبعد عن كل ما من شأنه أنه يشتت ذهنه، يشتت تفكيره. وهذا دور معناها الأسرة المسلمة حتى تتعود على التنشئة السليمة والتنشئة الصحيحة، باعتبار أنه مجتمعات أخرى أستاذ رضا قدرت أنها توصل إلى هذه المستويات الراقية من الحوار ومن الفكر، حتى تجعل من الطفل معناها رجل المستقبل بالفعل معناها.
2: نعم، وتجعله قادرا على أن تكون له رؤية نقدية دون الوقوع في التشدد وفي التطرف وما إلى ذلك. يعني هو ينقد ويبني النقد متاعه على ما يلاحظه من نقاط ضعف ومن نقاط قوة، لكن يعرف أن لموقفه أو لاختياره هناك حد، يعني هو لا يملك الحقيقة المطلقة. يعني رأيه كما قال الإمام أبو حنيفة، وكما قال أيضا الإمام الشافعي وغيرهما من الأئمة، قالوا يعني معروف القول: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ لكنه يحتمل أيضا الصواب. يعني لو نعلمه هذه المرونة وهذه النظرة أو الطريقة للنظر إلى الأشياء والتعامل والتعاطي مع الأشياء وخاصة الأمور الفكرية، فبإذن الله نجنبه يعني هك التطرف أو التشدد أو الرفض القاطع أو اعتبار أنه رأيه هو الرأي الصحيح الذي لا يقبل الخطأ وغيره على يعني على خطأ دائما. فهذا. وثم أحيانا أستاذ كمال نحن نعرف أنه شبابنا سواء في آخر الابتدائي أو في خاصة في الإعدادي، وكذلك في الثانوي، حتى يعني تتواصل الأمور حتى في التعليم العالي، يعني هو في قلب المراهقة، وفي مرحلة ما يعني هذه المرحلة تتسم بحب الاكتشاف وكثرة الأسئلة، يسأل في كل شيء ويشكك في كل شيء، وكل تلك المقولات وكل ما أخذه عن العائلة وعن المجتمع وحتى في المدرسة فهو يشكك فيه ويطرح أسئلة. هناك كثير من الآباء يتساءلون كيف يواجه. أحيانا يعني ابني أو ابنتي يسألني سؤال لا أستطيع أن أجيب عنه. وأولا نقبل كل الأسئلة
1: مهما كانت فعلا،
2: وحتى وإن كان السؤال يعني يعني بعيد عن الذوق وعن المنطق نقبله، لكن نؤطره.
1: أي فعلا
2: نؤطره. فيسألني يعني كثير حتى من المربين التلامذة يسألون ولا أستطيع أن أجيب، فأنا أقول لهم: أنتم لستم مطالبين أن تجيبوا دائما، فأنتم أيضا في حاجة أحيانا يعني نحن نطرح أسئلة وما نقولش لها أجوبة، لكن قل له: لا أعرف الإجابة، لكن أنت توجهه وتنصحه، يعني أدرس وابحث
1: فعلا،
2: ويعني سيأتي يوم ما يعني تنكشف لك الحقيقة. وهناك برنامج يعني ممتاز جدا أستاذ كمال، هو قديم جدا، هو برنامج في بعض القنوات الفرنسية، كان ينشطه زوجان وكلاهما متخصص في علم النفس، بيير دوكادو هذا ومعه زوجته، كانوا ينشطوا في برنامج يتعلق بكل ما له صلة بعلم النفس، وكان الناس يسألون وهو يجيب، ثم زبدت الإجابات نتاعه تلك وضعها في كتب، منها كتاب يعني الانتصارات الفائقة لعلم النفس، لي بروديجوز فيكتوار دو لا بسيكولوجي. من جملة المسائل التي طرحها هو قال: أحيانا يسأله ولي، يقول له: أنا أتبنى توجه معين، سواء فكري أو سياسي أو اجتماعي أو غير ذلك، فماذا أفعل مع ابني؟ هل ألزمه بأن يختار ذلك التوجه أم لا؟ فأجابه كما يلي، قال له: أنت مقتنع بفكرة معينة، يعني حاول يعني أنك

0: لكن أحترمك نعم. وأحترم فكرتك
1: وهذا مهم جدا. باش نختم معناها موضوع حصتنا وهو موضوع مترامي الأطراف في الحقيقة وقد يأخذ الكثير من الوقت، ولكن نختم بهذا السؤال أو هذا التساؤل أستاذ رضا. أحدهم معناها يقول لي أنه أولادك كانوا صغار كانوا هو يشوف أنهم معناها يصلوا وهكا ويحفظوا في القرآن ويشوف فيهم باهين برشا هكا معناها بطبيعة الحال حسب رغبته هو حسب نظرته هو حسب تصوره. يقول لكن كي كبروا شوي معناها بعدوا على الجو اللي كانوا فيه
0: بدو يفتو من ذي
1: بدو معناها ما فتوش على تربيته وعلى معناها أنه ماسك بزمام الأمور، لكن هك الجو اللي كانوا فيه هما صغار كأنه فقدوا نوعا ما وولد عندهم اهتمامات أخرى ولو هما معناها كأنهم مسقلين نوعا ما بشخصيتهم كي كبروا شوي معناها وصلوا هكا المرحلة الثانوية وش نجم نقولوا له معناها لهناس.
0: هو يعني وهو لما كان مهتم بتربيتهم وهم صغار كان عليه أن يهيئهم يعني أن تكون عنده نظرة استشرافية بطبيعة الحال هذا يتطلب حد أدنى من المعرفة ومن العلم أستاذ كمال لنكون واقعيين يعني كان المفروض أن يهيئهم لفترة لاحقة يعني هي شخصيتهم قاعدة تتبدل وتنمو وتتجدد بعد لاعتبارات عدة منها ما هو اجتماعي منها ما هو ثقافي مدرسي نظامي منها ما هو مرتبط بمطالعاته هو الخاصة منه هو مرتبط بما يسمى بالأطراب وبالأنداد مجموعة الأطراب سموهم بالفرنسية غروب دو بير هذوما عندهم تأثير كبير
1: أكيد أكيد.
0: والعلماء علماء النفس وعلماء النفس الاجتماعي عجزوا عن دراسة هذه المجموعات لماذا؟ لأن باش ندرسوها لازم ندخل في وسطهم لكن المجموعات ترفض دائما أنه إنسان كبير وخاصة غريب
1: وغريب جسم غريب
0: يدخل في وسطه ويعني باش يدرسه ويشوف كيف يفكر فالعملية صعبة جدا لذلك هو يزم يرافقه ويصاحبه ويخلي ديما أبواب مفتوحة لمسارات فكرية وتربوية أخرى حتى ويتهيئ لها ويهيئ ابنه لها مش بالضرورة أن الابن يسأل عليها يعني هو يهيئه وتكون عنده نظرة استشرافية.
1: شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الأول في موضوع حصتنا، بعد هذا الابتهال نعود مع الركن الموالي في قواعد التلاوة بإذن الله.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن. معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على سادة المستمعين الآية رقم 6 وربما الآية والآيات التي تليها من سورة التحريم.
0: نعم.
1: حيث يقول الله تعالى وهو يخاطب الآباء ويحدد مسؤوليتهم نحو
0: نعم
1: أبنائهم وأهلهم.
0: نعم.
1: وقال أهليكم أنفسكم وأهليكم.
0: نعم.
1: يعني يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طبعا الحاجة اللي نركز عليها أستاذ كمال هي خاصة المدود.
0: نعم.
1: لا سيما المدود الطبيعي. ما معنى المد الطبيعي؟
0: نعم.
1: المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به.
0: نعم.
1: يعني فما مدود زايدة. المدود الزايدة هذيك هي من قواعد التلاوة، لكن ليست من قواعد اللغة العربية. في اللغة العربية عندنا مد، عندنا شمد.
0: أي بالضبط.
1: لكن في التلاوة عندنا المد، لكن هذا المد قد يكون طبيعيا. يعني مقدار ألف أو مقدار حركتين.
0: أي باش من بعد توضح لنا
1: بالتطبيق.
0: نعم.
1: وفما المدود الفرعية وهي ما له سبب فيمد بالزيادة، هو مد مع زيادة. والزيادة هذه تختلف حسب نوعية المد وتختلف حسب نوعية القراءات.
0: نعم.
1: هذا ما هوش وقتنا باش.
0: أي بالضبط. أي.
1: لكن اللي زمنا نفهموه أنه فما مدود طبيعية. مثلا
0: كيفاش المد الطبيعي لهنا يا استاذ؟
1: مثلا يا ايها. يا هذا مد طبيعي، ما نجمش نحيه، ما نجمش نقول يا ايها.
0: اي بالضبط.
1: اذا كان نحيه بنيه الكلمه يعني
0: تختل.
1: تختل.
0: نعم.
1: يا ايها. نعم. ثم يا ايها الذين امنوا.
0: نعم.
1: لا استطيع ان اقول امنوا ولا امنوا فقط. ثم بعد قوا انفسكم. لا استطيع ان اقول قوا. فهذا المد لابد منه، وهو من بنية الكلمة وداخل.
0: نعم.
1: في مسألة الصرف والتصريف الفعلي إلى آخر ذلك، وهو في الأمر.
0: نعم.
1: فالمدود ذي يعني يجب أن ننتبه إليها، حتى وإن كان ما عندناش فكرة واضحة لها نعود إلى كتب اللغة المبسطة وكذلك كتب التجويد المبسطة.
0: نعم. والمدود أستاذ رضا تحدث نوع من الإيقاع والانسجام.
1: نعم.
0: معناها في كلمات القرآن الكريم فتحدث ذلك النغم وتلك الموسيقى في الأذن، معناها يحسن الاستماع، معناها وخاصة مع من يجيدون القراءة. نعم. بالقواعد يتلذذ السامع هذا الكلام الجميل، وهو كلام الله سبحانه وتعالى.
1: وهذه هذا الجانب أستاذ كمال والذي كنت تذكره وهو مهم جدا، يعني نجده بصفة واضحة وكبيرة ومهمة.
0: نعم.
1: في بعض الصور.
0: نعم.
1: مثلا في صورة طه.
0: نعم.
1: يعني لا أستطيع أن أقول طه. نحن في الدرجة واحد نسموه طه كما ابننا.
0: نعم.
1: ابننا الكريم.
0: نعم.
1: طه. لكن الها فيها مد. طه. ثم.
0: نعم.
1: ما أنزلنا، مش ما أنزلنا، تولي نون النسوة.
0: نعم.
1: يعني وصورة طه كلها يعني تقريبا على الأقل النصف.
0: نعم.
1: الأول ينتهي بهذه المدونة.
0: نعم.
1: كذلك صورة النجم.
0: نعم.
1: والنجم إذا هوى.
0: نعم. فعلا.
1: ما ظل صاحبكم وما غوى.
0: نعم.
1: هكذا. يعني كل مد نعطيه حقه وهو يساهم في دعم الإيقاع الخاص بتلك الصورة أو بتلك الآيات.
0: نعم.
1: إذن هنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. أنا قو كيف كي لا نقول قو فقط.
0: نعم. وهو الفعل وقاف الأمر لهنا.
1: نعم. وقاف الأمر. نعم.
0: نعم.
1: إذن قوا أنفسكم بطبيعة الحال النون جاء بعد حرف الفاء، فالقاعدة هي الإخفاء، والإخفاء يكون دائما بغنة، والغنة مقدارها مد.
0: كيفاش؟
1: قوا أنفسكم. أنفسكم.
0: نعم. ليس أنفسكم.
1: نعم. والغنى ما يجدخل.
0: لا نقول قو أنفسكم.
1: نعم. ولا تخرج من اللي من طرف اللسان.
0: نعم.
1: لأنه هنا مش النون هي الغنى.
0: نعم الغنى.
1: الغنى مقدارها كبير ياسر. وجزء صغير للنون. والغنى كما يقول ابن الجزري مخرجها الخيشوم.
0: نعم.
1: يعني
0: فهمت.
1: تخرج من الخيشوم.
0: نعم.
1: لا نقول أن وإنما أن.
0: نعم.
1: أنفسكم. نعم. ثم عنا كذلك إذا كان باش ندخله في المسألة الأوجه عند قالون. قالون إذا كان عنده مد جائز منفصل كما هنا قو أنفسكم. ما معنى جائز منفصل؟ يعني أحد المدود الواو والأف الألف أو الياء ويجي بعده همزة قطع.
0: نعم.
1: يعني في الوجه المقروء به هو مد مقدار ألف مقدار ألي المد الطبيعي العادي اللي نعرفه، لكن في وجه آخر هو يمد الضعف يعني بمقدار ألفين.
0: نعم.
1: يعني إما أنه يقرأها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، واللي ضعف المد قوا أنفسكم.
0: نعم.
1: وربما هنا يعني الوجه الثاني يتناغم أكثر مع يعني الأمر الموجه أو التوجيه الموجه للمؤمنين قو، يعني يطلب منهم أن يحموا أنفسهم وأبنائهم.
0: نعم.
1: وللتأكيد على ذلك نمد فنقول قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال كيف نحمي أنفسنا وأبنائنا؟ يعني هذا مرتبط بما كنا نقوله أستاذ كمال في الجزء الأول.
0: نعم
1: الموضوع.
0: فعلاً.
1: يعني نحمي أنفسنا وأبناءنا.
0: نعم.
1: من الوقوع لقدر الله
0: في المخاطر,
1: في المخاطر وفي الانحرافات، وذلك بالإحاطة بهم ورعايتهم والتربية السليمة، إلى جانب أن مؤسسات المجتمع أيضا كما ذكرت الكشافة ودور الثقافة ودور الشباب وما إلى ذلك يجب أن تساهم في هذا الجهد وفي هذا المشروع وفي هذا البرنامج.
0: نعم.
1: وتكون عضدا للأسر وللعائلات وللأولياء
0: فعلاً.
1: في الإحاطة بالأبناء.
0: نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة في جزء البرنامج الثاني بإذن الله. موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعين الكرام.